في يوم من الأيام كان في مدينة القدس زحمة كبيرة، وشافوا الناس واحد راكب على حمار ومعاه وحدين شايلين سعف في ايديهم ويهتفوا له: خلصنا يا ولاد داود، مبروك اللي جاي باسم ربنا، خلصنا في العلالي. وكثرت زحمة الناس وكبر الحشد وعلى صوت الهتاف، ويقول الكتاب المقدس إن المسيح لما خش للقدس اهتزت المدينة كلها وتلخطت عقول الناس، وتموا يسألوا في بعضهم: من هذا؟ من يكون هذا؟ سيدنا عيسى لما بدا رسالته على الأرض جماعة تلاميذ الاثناش ودزم عشان يبشروا الخلق بملكوت الله ويشفوا المرضى، وتجمعت عليه الناس وقعدت تتبع فيه من مكان المكان. وهذا دار هزة خوفة الشيوخ ورجال الدين اليهود، ووصلت شكوتهم من الملك هيرودس، فاستغرب وقال: النبي يحيى أنا قطعت راسه، فمن يكون هذا؟ ونقرأ في كتاب النبي شعيب عليه السلام نبوة على سيدنا عيسى اللي قالها بمئات السنين قبل ما يجي سيدنا عيسى. قال: اسمه يكون عجيب يفسر قدرة الله، وقبل النهاية ورئيس السلام يكون. والحاجات اللي كان يديرها كانت عجيبة. ففي مرة كان ماشي في الطريق فشاف شجرة كرموز، فحضر شهورة عشان يأكل منها، فما لقاش فيها شيء، فدعا عليها في بسة الجرة. ولما التلاميذ شافوا اللي صار تعجبوا. ونقرأ في إنجيل متى في الآية رقم 7: فلما كمل المسيح كلامه افتحت الناس أفهامها من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كأن عنده قوة مش كيف الشيوخ اليهود. وكانت معجزاته رهيبة، فكان يشفي المرضى، والمشلول يمشي، والأطرش يسمع، والعمى يحق، واللي رابطة جن ولا شيطان كان يحرره، وأي شيء في الطبيعة كان يخاف منه ويتبع أوامره. حتى الريح كان يتحكم فيها وموج البحر يهديه، والناس تعجب من أعماله غريبة وقعدوا يسألوا بعضهم: من يكون هذا؟ لأن سيدنا عيسى كان يدير في كل المعجزات الخارقة اللي الناس والله الشيوخ اليهود ما كانوش يقدروا يديروها، كان عنده قدرة عجيبة. وسيدنا عيسى أكثر من هكي هزم حتى الموت نفسه، وكان ينوض في الناس من قبورها، وكيف ولد الهجالة مرات نايين، وبنت شيخ يهودي، واللي عازر خو مرثا، وحتى روحه لما صلبوه ناض من الموت بعد 3 أيام وطلع من قبره وشافوه التلاميذ. يعني حتى الموت ما وقفش قدام سيدنا عيسى. الناس لما شافوا معجزات سيدنا عيسى وأعماله وكلامه احتاروا وتعجبوا. فمرة سأل المسيح تلاميذه وقال لهم: من يقول الناس أنا هو؟ فجاوبوا التلاميذ: في ناس تقول أنت النبي يحيى، وآخرين النبي إلياس، وغيرهم يقولوا واحد من الأنبياء. فهل سيدنا المسيح عليه السلام كان كيف ما قالوا عليه الناس؟ طبعا لا، هو كان ولادة عجيبة من غير أب، وعاش حياته من غير ذنوب، ودار معجزات فوق قدرة البشر، وغفر ذنوب الناس، وناض من قبره وصعد للسماء. كان يتكلم بسلطان وعلم الناس، ودار اللي كان ينصح به الناس، وما لغش الشريعة لكن كملها. خد المستمعين، انتقل بكم لاستراحة قصيرة نسمع فيها التسبيح الحمد لله، وبعدين نكملوا موضوعنا إن شاء الله.

أخوتي المستمعين، أعود بكم الموضوع حلقتنا، وإن شاء الله تكون التسبيحة اليوم عجبتكم. كيف ما قلنا على سيدنا عيسى أن ولادته كانت عجيبة، وأنه كان يتكلم بسلطان ويعلم الناس بقوة ما عندش حد غيره. الله كلم الناس بالمسيح لأن كلمة الله صارت بشر وانزلت بيننا، وكان كلمة الله هو الله وكان عند الله، وقال للناس: سمعتم؟ قالوا: أما أنا فنقول لكم. ولما سمع السيد المسيح كلام الناس وشن قالوا عليه من يكون هو، سأل تلاميذه: شنو تقولوا أنتم من نكون أنا؟ فرد عليه بطرس وقال له: أنت هو ولد الله الحي. وتوما قال له: أنت ربي وإلهي. ومارثا قالت له: أنت المسيح ولد الله اللي جيت للدنيا. والوزير الحبشي قال: أنا نؤمن أن المسيح هو ولد الله الحي. وبيلاطس اللي كان حاكم القدس من جهة الرومان قال: ما لقيتش عيب في الإنسان هذا. وفي ضابط روماني قال: كان الإنسان هذا صالح. وحتى المجرم اللي كان مصلوب معاه قال: تذكرني يا رب لما تجي في ملكوتك. والمسيح قال للناس على نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، وأنا هو الراعي الصالح اللي ضحي بروحه عشان شواهيه، أنا هو نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة، أنا هو المسيح ولد الله المبارك، وحتشوفوا ولد الإنسان مجمز على يمين القوة وجاي على سحاب السماء، أنا والأب واحد، انعطالي سلطان عليه كل اللي في السماء واللي على الأرض. وللمسيح أسماء واجدة وردت في الكتاب المقدس، واللي إن شاء الله نحكيكم عليها في الحلقة القادمة. ونحب نذكركم إذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة أو حاجات مش فاهمينها، راسلونا على عنوان البرنامج حنذيعوه في آخر الحلقة، ونحن على استعداد إن شاء الله نجاوبوكم ونقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة. وسلام المسيح.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اختار واللي إن شاء الله نحكيك على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أعزائي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم من هو عيسى عليه السلام. في يوم من الأيام كان في مدينة القدس زحمة كبيرة، وشافوا الناس واحد راكب على حمار ومعاه وحدين شايلين سعف في ايديهم ويهتفوا له: خلصنا يا ولاد داود، مبروك اللي جاي باسم ربنا، خلصنا في العلالي. وكثرت زحمة الناس وكبر الحشد وعلى صوت الهتاف، ويقول الكتاب المقدس إن المسيح لما خش للقدس اهتزت المدينة كلها وتلخطت عقول الناس، وتموا يسألوا في بعضهم: من هذا؟ من يكون هذا؟ سيدنا عيسى لما بدأ رسالته على الأرض جماعة تلاميذ الاثناش ودزم عشان يبشروا الخلق بملكوت الله ويشفوا المرضى، وتجمعت عليه الناس وقعدت تتبع فيه من مكان المكان. وهذا دار هزة خوفة الشيوخ ورجال الدين اليهود، وصلت شكوتهم من الملك هيرودس، فاستغرب وقال: النبي يحيى أنا قطعت راسه، فمن يكون هذا؟ ونقرأ في كتاب النبي شعيب عليه السلام نبوة على سيدنا عيسى اللي قالها بمئات السنين قبل ما يجي سيدنا عيسى. قال: اسمه يكون عجيب، يفسر قدرة الله، وقبل النهاية ورئيس السلام يكون. والحاجات اللي كان يديرها كانت عجيبة. ففي مرة كان ماشي في الطريق فشاف شجرة كرموس، فحضر شهورة عشان يأكل منها، فما لقاش فيها شيء، فدعا عليها في بسة الجرة، ولما التلاميذ شافوا اللي صار تعجبوا. ونقروا في إنجيل متى في الآية رقم 7: فلما كمل المسيح كلامه افتحت الناس أفهامها من تعليمه، لأن كان يعلمهم كأن عنده قوة مش كيف الشيوخ اليهود. وكانت معجزاته رهيبة، فكان يشفي المرضى، والمشلول يمشي، والأطرش يسمع، والعمى يحق، واللي رابطه جن ولا شيطان كان يحرره، وأي شيء في الطبيعة كان يخاف منه ويتبع أوامره. حتى الريح كان يتحكم فيها وموج البحر يهديه، والناس تعجب من أعماله غريبة وقعدوا يسألوا بعضهم: من يكون هذا؟ لأن سيدنا عيسى كان يدير في كل المعجزات الخارقة اللي الناس والله الشيوخ اليهود ما كانوش يقدروا يديروها، كان عنده قدرة عجيبة. وسيدنا عيسى أكثر من هكي هزم حتى الموت نفسه، وكان ينوض في الناس من قبورها، وكيف ولد الهجالة مرات نايين، وبنت شيخ يهودي، واللي عازر خو مرثا، وحتى روحه لما صلبوه ناض من الموت بعد 3 أيام وطلع من قبره وشافوه التلاميذ. يعني حتى الموت ما وقفش قدام سيدنا عيسى. الناس لما شافوا معجزات سيدنا عيسى وأعماله وكلامه احتاروا وتعجبوا. فمرة سأل المسيح تلاميذه وقال لهم: من يقول الناس أنا هو؟ فجاوبوا التلاميذ: في ناس تقول أنت النبي يحيى، وآخرين النبي إلياس، وغيرهم يقولوا واحد من الأنبياء. فهل سيدنا المسيح عليه السلام كان كيف ما قالوا عليه الناس؟ طبعا لا، هو كان ولادة عجيبة من غير أب، وعاش حياته من غير ذنوب، ودار معجزات فوق قدرة البشر، وغفر ذنوب الناس، وناض من قبره وصعد للسماء. كان يتكلم بسلطان وعلم الناس، ودار اللي كان ينصح به الناس، وما لغش الشريعة لكن كملها. خذ المستمعين، انتقل بكم لاستراحة قصيرة نسمع فيها تسبيح الحمد لله، وبعدين نكملوا موضوعنا إن شاء الله.

أخوتي المستمعين، أعود بكم الموضوع حلقتنا، وإن شاء الله تكون التسبيحة اليوم عجبتكم. كيف ما قلنا على سيدنا عيسى أن ولادته كانت عجيبة، وأن كان يتكلم بسلطان ويعلم الناس بقوة ما عندش حد غيره. الله كلم الناس بالمسيح لأن كلمة الله صارت بشر وانزلت بيننا، وكان كلمة الله هو الله وكان عند الله. وقال للناس: سمعتم؟ قالوا: أما أنا فنقول لكم. ولما سمع السيد المسيح كلام الناس وشن قالوا عليه من يكون هو، سأل تلاميذه: شنو تقولوا أنتم من نكون أنا؟ فرد عليه بطرس وقال له: أنت هو ولد الله الحي. وتوما قال له: أنت ربي وإلهي. ومارثا قالت له: أنت المسيح ولد الله اللي جيت للدنيا. والوزير الحبشي قال: أنا نؤمن أن المسيح هو ولد الله الحي. وبيلاطس اللي كان حاكم القدس من جهة الرومان قال: ما لقيتش عيب في الإنسان هذا. وفي ضابط روماني قال: كان الإنسان هذا صالح. وحتى المجرم اللي كان مصلوب معاه قال: تذكرني يا رب لما تجي في ملكوتك. والمسيح قال للناس عليه نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، وأنا هو الراعي الصالح اللي ضحي بروحه عشان شواهيه، أنا هو نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة، أنا هو المسيح ولد الله المبارك، وحتشوفوا ولد الإنسان مجمز على يمين القوة وجاي على سحاب السماء. أنا والأب واحد، إن عطالي سلطان عليه كل اللي في السماء واللي على الأرض. وللمسيح أسماء واجدة وردت في الكتاب المقدس، واللي إن شاء الله نحكيكم عليها في الحلقة القادمة. ونحب نذكركم إذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة أو حاجات مش فاهمينها، راسلونا على عنوان البرنامج، حندعوه في آخر الحلقة، ونحن على استعداد إن شاء الله نجاوبوكم. ونقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، ك كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سما.
3: السابع والعشرون.
4: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا، فأخذ بولس ينذرهم، قال:
1: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة، لا تقتصر على السفينة وحمولتها بل على أرواحنا أيضا.
4: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
4: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
4: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء، واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
4: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن، فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

راديو سما ثبت عينك لفوق. كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالاً عوضاً عن الرماد، دهن فرح عوضاً عن النوح، ورداء تسبيح عوضاً عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

قال أحد رجال الله في القديم هذه الكلمات المعبرة: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. صديقي، إن الله خالقنا هو الذي زرع في داخل كل منا هذا العطش العظيم إليه، الذي من غير الممكن أن يرويه أحد سوى شخصه الكريم. فهل تؤمن أنه قريب منك ويريد مساعدتك؟

الفرق بين السفر والإصحاح. كلمة سفر تعني كتاب، أما الإصحاح فيعني فاصل أو مقطع. فالسفر إذن يحتوي على عدد من الإصحاحات، ويحتوي الكتاب المقدس على 66 سفرا، منها 39 سفرا في العهد القديم و27 سفرا في العهد الجديد. كما تذكر مجموعة أسفار العهد القديم في العهد الجديد تحت أسماء أخرى مثل الناموس. وقد قسم العهد القديم التوراة إلى أربعة أقسام من حيث التتابع الزمني وأسلوب الكتابة، وهي أولا الشريعة أي أسفار موسى الخمسة، ثم الأسفار التاريخية وهي تحكي تاريخ شعب إسرائيل، فأسفار الحكمة والشعر مثل المزامير والأمثال، وأخيرا الأسفار النبوية وهي تتكهن بعقاب الله لخطايا وذنوب الشعب ثم خطة خلاصها النهائية بمجيء المسيح المخلص. أما العهد الجديد فيتكون من 27 سفرا وتنقسم بدورها إلى أربعة أقسام. أولا الأناجيل الأربعة أي البشائر، ثم تاريخ نشأة الكنيسة وهو سفر أعمال الرسل، تليها الرسائل وهي رسائل تعليمية ورعوية، وأخيرا سفر نبوي عن الأحداث المستقبلية ونهاية العالم وهو سفر الرؤيا. وقد كتبت أسفار الكتاب المقدس على مدى أكثر من 1500 سنة، فقد كتب موسى الأسفار الخمسة الأولى في نحو عام 1400 قبل الميلاد، وكتب سفر الرؤيا في نحو عام 90 بعد الميلاد. ولم تكن أسفار الكتاب المقدس أصلا مقسمة إلى إصحاحات ولا إلى آيات، فقد قسم اليهود العهد القديم إلى أقسام معتدلة الطول للقراءة في المجامع، ثم بعد ذلك قسموه إلى آيات. أما التقسيم الحالي للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فقد ظهر في القرن الثاني عشر، وذلك لتسهيل البحث في مقطع معين أو آية، ولمساعدة المسيحيين على حفظ الآيات وأماكن وجودها فتساعدهم في حياتهم اليومية. وقد كتب النبي داود في هذا الخصوص وقال: بماذا يزكي الشاب مسلكه؟ بطاعته لكلمتك، لذلك طلبتك بكل قلبي فلا تدعني أضل عن وصاياك. مزمور 119 والعدد التاسع والعاشر. وأتمنى صديقي أن يكون هذا دافعا وحافزا لك على قراءة وحفظ كلمة الله في الكتاب المقدس.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا. ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية. فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده. وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم. فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين. فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسوسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم. فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل. فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
1: اقتلوه.
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
8: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:

يا رب، أوجه نظري إلى نور سمائك، النور الذي لا يعرف العتمة، المثال الذي لا تشوهه دنايا الأرض، الصفاء، الصفاء الذي لم يختلط بتراب طبيعتنا. فاملأ عيني من قداستك، حول نظري عن كل شيء سواك، فكل ما حولي مختلط بالتراب، وكل ما في داخلي مختلط بالنجاسة والشهوة، وكل النماذج البشرية تسقط، وكل الأمثلة تتراجع، وما لي سواك. يا الله، اسند ضعفي، طهر قلبي، اكشف لي فساد طبيعتي، جدد قلبي وأنر عقلي وضميري، واجعلني إنسانا جديدا، إنسانا سماويا يرتبط بقدسك ومجدك يا رب. آمين.

0: الإصحاح الثاني والعشرون.
1: يا إخوتي وآبائي، اسمعوا ما أقول الآن في الدفاع عن نفسي.
2: فلما سمعوه يخاطبهم بالعبرية عادوا أكثر هدوءا، فقال:
1: أنا رجل يهودي، ولدت في طرسوس من كيلكية، لكني نشأت هنا في هذه المدينة، وتعلمت عند قدمي غملائيل شريعة آبائنا تعليما صحيحا، وكنت غيورا على خدمة الله مثلكم أنتم جميعا في أيامنا هذه، واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت، فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون. وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم، فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق، فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا بهذا المذهب، فأسوقه إلى أورشليم لمعاقبته. وبينما أنا أقترب من دمشق، سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء، فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده. وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني، فقلت: ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب: قم وادخل إلى دمشق، وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل. وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر، فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق، وكان فيها رجل تقي متمسك بالشريعة اسمه حنانية، يشهد له جميع اليهود في دمشق. فجاءني وقال لي: يا أخي شاول، أبصر. فأبصرته في الحال، فقال: إله آبائنا اختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك، فأنت ستكون شاهدا له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن ما لك تبطئ؟ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. ثم رجعت إلى أورشليم، وبينما أنا أصلي في الهيكل وقعت في غيبوبة، فرأيت الرب يقول لي: أسرع في الخروج من أورشليم، لأن الشعب هنا لا يقبلون شهادتك لي. فقلت: هم يعرفون جيدا يا رب أني كنت أدخل المجامع وأعتقل المؤمنين بك وأجلدهم، وأني كنت حاضرا عندما سفك الشعب دم استفانوس شهيدك، وكنت راضيا بقتله محافظا على ثياب الذين قتلوه. فقال لي الرب: هيا سأرسلك إلى مكان بعيد، إلى غير اليهود من الشعوب.
2: وكانوا يصغون إلى بولس حتى قال هذه الكلمات، فصاحوا بأعلى أصواتهم:
3: أزيلوا هذا الرجل عن وجه الأرض، هو لا يستحق الحياة.
2: وأخذوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون التراب في الهواء. فأمر قائد الحامية رجاله بأن يدخلوا بولس إلى القلعة ويسألوه تحت الضرب، ليعرف لماذا يصيح عليه اليهود كل هذا الصياح. فلما مددوه وربطوه ليجلدوه، قال للضابط الواقف بجانبه:
1: أيحق لكم أن تجلدوا مواطنا رومانيا من غير أن تحاكموه؟
2: فلما سمع الضابط هذا الكلام أسرع إلى القائد وقال له:
4: ماذا تفعل؟ هذا الرجل روماني.
2: فجاء القائد إلى بولس وقال له:
5: قل لي، هل أنت روماني؟
2: قال:
1: نعم.
2: فقال القائد:
5: أنا دفعت مالا كثيرا حتى حصلت على هذه الجنسية.
2: فقال بولس:
1: أما أنا فمولود فيها.
2: فتراجع عنه في الحال من كانوا يريدون أن يستجوبوه، وخاف القائد لما عرف أنه روماني وأنه كبله بالقيود. وأراد القائد في الغد أن يعرف حقيقة ما يتهم اليهود به بولس، فحل قيوده وأمر رؤساء الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود أن يجتمعوا، ثم أنزل بولس وأحضره مجلسهم.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايرسات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم أربعة من الساعة 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا إيه. بنتكلم على إنه هل المركز، المال، أي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف إنه بالرغم من كل ده بتبقى فيه حاجة جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. مردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت اتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وبرحب بيكم. معكم هادي حنا في برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها. وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة، مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير لغاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سمع يعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سماء. طوبى مساء النور صديقتي الغالية نانا. صديقتي مساء الخير دكتورة، أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة. أمين. شكرا جدا ليك يا نانا والصلاة دي. منى مساء الخير وبركة دكتورة هايدي. مساء النور، أهلا بيك يا منى، برحب بيكم. وكمان برحب باللي سمعنا على نايل سات اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سماء نبقى بث من خلالها، فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى النايل سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كاتبه، بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه، اللي هو 11-354-275-00 بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على ساتلايت على النايل سات وعلى اليوتل سات. أهلا بيكم، نحب نبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال النايل سات وبتحكونا أخباركم إيه أو أنتوا شايفين إيه، ولو في أي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الأمر ده ابعتونا، إحنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا، بس أنا عايز أسأل سؤال ونفسي تشاركوني بيه، اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي، أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق او مش بيدينا قيمتنا، او ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معاها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسه من جواها انه هي قليله؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ وده هنحكيه النهارده. خلينا نتكلم مع بعض، ايه السبب انه برغم ان ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل احلى الكليات واعلى الكليات الا انه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برايكم في الامر ده. خلينا كده بقرا لكم القصه، يعني الفقره اللي انا عايزه اقراها هي مرتبطة جدا انك تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض ايه، وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة همان ومردخاي والاحتكاك كان في استير اصحاح 3:1-6. بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الآجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما يسف جدا ولم يكن يسمع لهم. أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.

0: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة. ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان انا اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة. ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها، وشفنا انه صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا، كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك، بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله، ثقته انه ربنا هيبقى بيعديه من الازمة. وده شفناه لما مردخاي ادى انه كل شعب اليهود يتم ابادته، لكن هو واثق انه الله هيكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده، كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين، وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب، وده هشوف الحلقة دي، فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع استير لما رفضت انها تساعد الشعب، انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها، لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما اداها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد، ده بعد كده كلام مشجع فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي، بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عن المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما، هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة، اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي، فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه. بس انا قلت بسرعه كده شويه المعلومات اللي قلناها المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب، المره دي هنتكلم عنه عن علاقه شخص يعني كان عدو ليه. والحقيقه مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقه ان يكون فيها عداوه، لكن للاسف الشديد الطرف الثاني همان.
1: برنامج نقطه من اول السطر، بدايه جديده لحياه جديده.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شوية عن مردخاي بصورة سريعة هنتكلم على همان، ده الطرف التاني في العلاقة اللي هنحكي فيها النهاردة. وسؤالنا النهاردة ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقة بالنفس؟ بالعكس في ناس جواها لسه الاحساس بالنقص. توبة شكرا جدا يا توبة على ردك، بتقول لأن بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياة هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي، وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة، وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود، فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة، بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده، وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته، انها كانت صعبه جدا، حالته النفسيه مهلهله، اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا شوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي، ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام، وعيلام دي مملكه استولت عليها فارس، ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه همان الاجاجي، والاجاجي بحسب التقليد اليهودي يعني ايه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش او ما ذكروش خالص، بس بالتقليد اليهودي بيقول كده، بيقول انه اجاجي ده انه همان من نسل العماليق، ورجح ده او اكد ده في صمويل الاول 15 من 1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده: وقال صميل لشاول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له. وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا. يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان. وأمسك أجاج ملك عماليق حيا، وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33، يعني شاول كان عامل غلطة هنا. طبعا مش نقدر نحكيها هنا، لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر. بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي، وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده: فقطع صميل أجاج أمام الرب في الجلجال، لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا، أنه محدش تبقوا بتسبوه، لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاج، وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته، لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه، وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق، وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده: وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده، وبالتالي ده بياكد او بيفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي ان هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة، لما بيقول كده: وصدر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده، لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب، لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي، فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول: فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة احشويرش شعب مردخاي. فده بيقول انه هو عداوة قديمة، ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص، ايا كان هو ابن مين، لكن هو كان شخص اصلا عدواني او كان شخص صعب جدا. طيب تالت حاجة في همان، يبقى اول حاجة احنا عرفنا انه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب انه هو من نسل اجاجي، فممكن، وعرفنا معنى الاسم بتاعه. تالت حاجة بقى، همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل تاني في المملكة كلها، يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب انه هو رجله التاني. همان كان كده، كان الرجل التاني، بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبه هنا انه عشان هو المركز التاني، الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان. وهنا نقف شوية كده وقفة، انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي مرضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير، ولو نلاحظ ان اخوة يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له، وبنلاقي امثلة كتير من الشعب، إن شعب اللي هو شعب الله كانوا بيسجدوا، منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول: فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو، وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو ورحيل وليه أو زوجاته وولاده، ده في تكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود، واليهود بصفة عامة كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي مرضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا، ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطة نتيجة او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدولة الفارسية او المملكة الفارسية كان سجود بالكامل، انه ينبطح على الارض، يعني كل جسمه يبقى على الارض وايديه تفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي اكتر للعباده، يعني عباده الشخص ده سجود في عباده للشخص اللي قدامنا، وكانهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض يسجد بالطريقه دي اللي فيها عباده كانه بيعبد اله، لانه مش لان هو مش عايز، بس لانه ده ضد الوصيه زي ما قلنا المره اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية؟ لا، لأن الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أن يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيرة جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده: وعدد لهم همان عظمة غناه. مش بس عظمة غناه، كان عنده أولاد، لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بنيه. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين، كل ما يحس بالقوة والعزة، وإن هو كأنه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف إنه همان إنه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجة شايفين السجود ليه بيبقى شكله إيه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس. يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، واصل مرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس، ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي. بالنسبة له ولا حاجة، يعني مردخاي ده ولا حاجة. احنا هنعرف بعد كده وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس ال يعني واقف على باب القصر يعني الحراس. لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خليني بس الأول أقرأ التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كمان بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، الجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا لك يا نانا وعلى تعليقك الثريدة. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها. فإحنا هنتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقف فين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكلة معاه برغم منصبه العالي، اضغاث جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقة من نفسها. الشخصية اللي شبه هامان هي مش واثقة من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف التاني هي بترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواه احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ انه هو جواه من الاساس عدم ثقة بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل ايه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده، ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده، فأجابت أستير وقالت إن سؤلي وطلبتي، أنا مش هقراه كله لكن لو احنا فتحنا كده مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت ايه؟ فهي طلبت انه يجي ياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معاها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول الكتاب، فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني ما رضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه، وعدد لهم هامان عظمه غناه وكثره بنيه وكل ما عظمه الملك به، ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان، حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال، يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معاه. الوحيد اللي قال تيجي معاه مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله. يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس إيه اللي حاصل، وكل هذا لا يساوي عندي شيئا. كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك، كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك، الوحيد اللي طلباه مع الملك، كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان. وبالسهولة دي، مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده، انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة، اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال، كل مقام، كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد، يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه، زي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل عبيد بيسجدوا له ما عدا ده، وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الأشياء، وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا، وخطية لا تختفر. وهنا قبل ما نطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام، سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس دي بتبصلي بالطريقه دي، الناس دي بتعاملني بالطريقه دي، بيفقدك سلامك طريقه التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقه بالنفس، برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسه او فلوس او او او او او؟ لو انت حاسس بكده، تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجه ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده، واستسلم للمرايه المشوهه في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المراية اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقة هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مرارة شديدة جدا، وشفنا انه المراية اللي كان بيشوفها مراية مشوهة لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للاسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل انه لما بس مردخاي مرضيش يسجد لان ده ضد الايمانه اتضايق جدا وابتدى يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تاثير المرايه المشوهه دي، ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرا التعليقات. لما بسال سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقه بالنفس، وهل المشكله في مركز المال نفسه ولا مشكله في ايه بالظبط؟ ما انا بتقول ممكن التربيه اللي بتدي الثقه بالنفس ده حقيقي، التربيه لما بتكون حقيقيه صح بالتشجيع والمحبة واواوا بتدي فعلا ثقة بالنفس، والعكس بقى التربية لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب وإهانة بتبقى زي المجتمع بالضبط في الصورة المشوهة عن النفس. بتكمل بتقول منى أنه يهتم بكلام الناس فيه ورأيهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي. لأنه هنا بقى برجع تاني أن المجتمع بيقول كده، ولو الأهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكلة أكبر وأخطر. نانا بتقول وهذا يوضح أن الصورة المشوهة للذات قد تجعل الإنسان يرى موقفا بسيطا من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة. وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المرايه المشوهة دي عملت إيه وخلت هامان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في كتاب مقدس في إستر 3:5-15، إحنا قرينا الحتة دي، أنه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروا عن شعب مردخاي، فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. إيه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان، برغم أنه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير. بس تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل. وكده فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم سنن اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق الملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو هامان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به هامان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لأن هم كانوا محتلين بلاد كتيرة، فحسب اللهجة بتاعتها اتكتبت بأكتر من لغة عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنة بعدها ب 11 شهر بالضبط. يعني هم كتبوا النهاردة وبعدها 11 شهر هم حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقرأ حتة منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء شوفوا بقى الحتة اللي جايب قولي وجلس الملك وهامان للشرب وأما المدينة شوشا فارتبكت.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: شايفين الحقد اللي جوه هامان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال واو، بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدرة، يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لا ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله ده هنا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك، فهو قال كده أنه مشردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش أي لازمة، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملك حاجة كويسة، لا ده هم مشتتين ما لهمش أي قيمة. فخلي بالك إن الشعب ده أصلا ممكن يبقى عبء عليك، مسبيين وعبء عليك، مش بيعملوا أي حاجة. دي أول حاجة قالها. تاني حاجة إنه الشعب ده ليهم شريعة مختلفة عن شريعتك، كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقال له خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق، فهو ماشي بترتيب رهيب جدا، بدهاء رهيب جدا. فالاول قال له الشعب ده ملوش لازمه وهو هيبقى عليك، تاني حاجه قال له الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك، ثالث حاجه بقى وده الغريب انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزن 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام، لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن، 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيد ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة، لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر المجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة أن أي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز أبقى بدمر الشخص ده. دي أول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين أنه خلاص أنه اتفق مع الملك أنه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا أنه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش بأي هزة، ضميره ما تهزش، لأنه بيقول أنه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول أنه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول أنا مش عايز أعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع أن كل المدينة مرتبكة، كل المدينة مرتبكة، في حاجة غلط حصلة، بس هو مش مهم عنده. الحقد والغل وصلوا جوا لدرجة أنه هو مش مهتم بمشاعر أي حد. دي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى، من كتر ما الغل جواه معرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في استير أصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما أنا قرأت لكم الموقف إن هو شاف خارج من عند الملكة استير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له إيه، من كتر ما شايفة إنه في غيظ، طبعا كعيلة وكأسرة ممكن بيبقى ساعات ده آفة في العيلة وفي الأسرة مع بعض، قالت له كده فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع. وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح في الصباح قل الملك أن يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه، والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع، هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه، 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أن هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها مشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله اني مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد انه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر او كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس انت لو بتعمل كده اعرف ان انت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، اعرف ان انت محتاج تشتغل عن الامر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الامر ده، عشان ده امر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الاباء والامهات تقولوا احنا ازاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الاباء والامهات لما الاولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، احنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبة كتير بحكم ان هم المسؤولين عنهم ماليا او مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لا يفشلوا. من ضمن الحاجات اللي بنغيظ بيها اولادنا انه احنا ما ينفعش يقولوا لنا لا، والا يبقى عندنا تعاملات صعبة بنمسك فيها او بنمسكهم بحيث ان مركزنا والفلوس من عندنا واحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الامر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، اب، ام، مركز عالي، خلي بالك، لان انت كده عندك مشكلة في صورتك الذاتية والله لا يقبل ده، وده اللي احنا هنشوفه الوقت الجاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيها همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول استرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، يطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه بيعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجة خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيدة اللي كانت معمولة ضده، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت في استير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمله ان هو عمل ايه؟ راح كلم استير، قال لها الحقي في 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطاد في العكرة، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع ان كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبة الله، لانه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطة بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا انه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الازمات، لكن كان متأكد ان الله معاه مش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكره ولا مره سمعنا مردخاي بيتذمر او بيقول كلمه صعبه، لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم استير قال لها الحقيقه لأنه في قرار ضدنا أن احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل عمل وهمن هو سب، ما تكلمش على كل ده، لأنه كان شايف نفسه في مراية الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسة الحقد الكراهية، كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما همان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس، ما لهاش الحقيني، خديني عندك انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لأنها هتباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، أنه كان بيبكي وينوح من أجل أنه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لأنه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين همان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دول. احنا شفنا مراية همان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت، وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن، وفي حصاد على فكرة. تعالوا بقى نشوف حصاد مراية همان ومراية مردخاي. نتيجة الاثنين همان كان أناني مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل همان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، هو كان هنا بتكلم على مردخاي، فقال له همان إيه؟ فقال همان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال همان للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، وينادون قدامه في الساحة المدينة، هكذا يصنع برجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيها كده، مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت أنانية همان. بتبقى نتيجة المراية المشوهة مش بس حقد وكراهية، لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية، مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحية التانية مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب، كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك، لما بعتته أسير قال لها كده واعطاه صورة كتابة الامر الذي اعطى في شوشا لإهلاكهم لكي يريها الأستير ويخبرها ويوصيها ان تتدخل، ان تدخل الى الملك وتتضرع اليه ليه وتطلب منه لاجل شعبها. دي الفرق، شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة إن هو أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية. نتيجة المراية الصح إنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة، نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله، إن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. الموقف الأولاني في أستير 6:10-11 بكده، فقال الملك لهمان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك، وهمان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى؟ أسرع واخذ اللباس والفرس الفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي انا قلته المفروض يحصل لي انا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه، انا مش قادر اتخيل لو انا مكانه واعمل ايه. يعني الشخص ده اللي انا بدور ازاي اقتله ولا انا رايح للملك. على فكره لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا ان هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده لو قرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم، كان قلقان، ومع انه كان قلقان فده معناه انه كان بدري قوي، لكن همان كانه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبه. فشايفين الشر وصل لحد ايه؟ هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي ان الملك قام قلقان فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، وما زالك لقى همان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطه هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. انا مش قادر اتخيل انا المطرح همان كان ايه اللي هيحصل، انه انا بنفسي اروح وانا بنفسي اللي انادي، لان هو قال له كده واركبه في ساحه المدينه ونادى قدامه، نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الاولاني. فهنا الموقف الاولاني انه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في اسير اصحاح 7، طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله، بس انا مش هقرا الاصحاح كله، لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت ظهر البعير، القشه اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم، ملكه اسير في ثالث يوم من الوليمه، الملك قال لها انت عايزه ايه؟ لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى؟ بتقول ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك، واذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لاننا قد بعنا انا وشعبي للهلاك والقتل والاباده، ولو بعنا عبيدا واماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد واماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل ان العدو، مع ان العدو لا يعوض عن خساره الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من استير، خساره الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص احشويرش عرف انه في الوقت المناسب انه استير يهوديه، وبالتالي هي كمان هتروح ما الاصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنها، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لاستير مين ده الشخص ده الذي تجاسر؟ فقالت له انه الرجل ده هو همان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها همان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كان انه همان عارف انها، يعني كأنها بتقول له انه همان كمان عارف ان انا يهودية، فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا، انه اتغاظ جدا، وبيقول فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه، لانه خلاص هو كتب المرسوم ده وبعدين ابتدى يخرج. فهنا همان لما خاف، بنكمل اصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل وشاف كده افتكر انه همان بيتهجم على الملكه، وقال هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت؟ وده معناه ولما خرجت
2: دلوقتي بإعادة برنامج

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبات شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا. يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة. بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش.

0: ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب، ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب، أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء.
1: ولا يعثر عليك أمر،
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي، صانع عجائب، تستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد، كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس غالبا لك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات اللي يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللأسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للأسف مش كل مرة انا ببقى قادر اشوف كل حاجة فيا، مش قادر اشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز. انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقولي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرف تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده، انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظه اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، ده اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شايفك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا, فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه, ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقية واسباب منطقيه واسباب انا متوقعها وفاهمها وكل حاجه, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى فيه تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقيه انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة, يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمني عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال ليه عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي, محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, غالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عمية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده. تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده. إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني فوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حصل، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول أزمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة، انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبيه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتطلع، مع زحمه، مع مشكله في الشغل، مع خلاف، مع خساره، مع تاخير، مع موقف فشل، مع مشكله كبيره. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا، رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نراجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين جاية, منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقول لك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعدة معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسألك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجة مضايقاك، انت بقيت هادي شوية، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقولك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد ورأي الشخص انه مش كل الناس متفقة ان هي تقولك نفس الحاجة او تقولك نفس الحاجة، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي. هي لما في 5 بيقولي نفس الحاجة ولا 10 ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه انه فعلا في حاجة غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل، ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مرة حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجة حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا. مش مناسب رد فعل، مش مناسب على الموقف ده، وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحاصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، ومعقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ. خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال الاصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري ليه بننكر، ليه بننكر الحاجة دي، ليه بننكر اللي الناس بتقوله، وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا، ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر، ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا، ليه بننكر، ليه الحاجة دي احنا بننكرها، ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط، ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا، يا ترى ليه، ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض ريموت العجيب، نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: Alla radio sana.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي

فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فأنا هادي، أنا طيب، أنا مسؤول، أنا كويس، أنا محترم، أنا أنا أنا أنا أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة إن إحنا ساعات بنتمسك بالصورة أكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وبنعنينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا أكتر من الحقيقة نفسها، فأنا مش مركز مع الحقيقة، أنا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوبايه شاي بستة جنيه هاتهم بعد اذنك بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة أكتر من الحقيقة نفسها. فأنا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. وإحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، إحنا مش بنخاف من الحقيقة، إحنا بنخاف من إن الحقيقة هتطلب مننا إن إحنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لأنه أول ما هقول أنا فعلا اتغيرت يبقى لازم أسأل طب هعمل إيه ما أنا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل إيه بقى عشان بقى ما لازم أصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير أسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على المبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع على النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب على فكرة، الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه، عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا ده انا اتغيرت الاحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضة، يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي، يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني، وكأنه انا بقارن نفسي بمقارنه اللي تريحني، مقارنه تخليني ابقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود او وقت او اي حاجه. وساعات احنا عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها، يعني في وقت احنا بنبقى عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصوره مختلفه عن اللي هي شايفينها، شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني اب، شايفيني ام، شايفيني صاحب كويس، ايا كان. انا مش عايز الصوره دي تتهز، انا مش عايز الصوره دي تتغير، ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصوره حتى لو الحقيقه مختلفه. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله، لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي، كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده، لكن في اوقات كتير

الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، ما حدش يقول لي، انا كل حاجة تمام وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للأسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص تحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبه لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبه ليه. طب لو المشكله مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل تصرفاتي. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية. يعني ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه، في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده؟ يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت بقى، قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش، وشجعك جدا جدا جدا على ده، انا شجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال، بدل ما تدافع اسال، بدل ما تقول انت فاهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هات لي مثال،
قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله، ويمكن تكتشف حاجة، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات، ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح. وفي الحالتين، في الحالتين عشان نبقى متفقين، انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة، القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيرة، هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى، انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف، يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجة، او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للأسف للأسف للأسف بنمشي على العكس، لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما تراجعش نفسك، وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل
في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك. النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغرط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد. السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع ولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ انا كتمام، انا زي ما انا زي الفول. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقولك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. فاول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في أن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت أن فعلا اتغيرت وده ما كانش
عجبك فده مش نهاية القصة، لأن أجمل حاجة في الإنسان أنه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان أنت آخر واحد تعرف، لكن أتمنى ما تبقاش آخر واحد يقرر أنه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت اتغيرت، لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، أجمل اكتشاف أنك تقضي وقت طول عمرك مستعد أنك تعرف أكتر وأكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز أفكركم أنه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

0: وقت الهواء. تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباح.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب القضاء الفصل الحادي والعشرون. وكان رجال إسرائيل قد حلفوا في المصفاة أن لا يزوج أحد منهم بنته لأي واحد من قبيلة بنيامين. وذهب الشعب إلى بيت إيل، ومثلوا هناك في محضر الله إلى المساء، وصرخوا وبكوا بحرقة، وقالوا: أيها المولى رب بني إسرائيل، لماذا جرى هذا معنا؟ لماذا فقدنا اليوم قبيلة من قبائلنا؟ وقام الشعب في الصباح الباكر وبنوا هناك منصة، وقدموا قرابين محرقة وضحايا صحبة. وسأل بنو إسرائيل بعضهم بعضا: هل يوجد أحد من كل قبائلنا لم يحضر اجتماعنا أمام المولى في المصفاة؟ لأنهم كانوا قد حلفوا يمينا أن يقتلوا من لا يحضر اجتماعهم أمام المولى. وأسف بنو إسرائيل على وضع إخوتهم بني بنيامين، وقالوا: اليوم انقرضت إحدى قبائل بني إسرائيل، كيف نجد زوجات للباقين منهم؟ ونحن حلفنا بالله أن لا نعطيهم من بناتنا زوجات. وسألوا: هل توجد قبيلة من قبائلنا لم تحضر أمام المولى في المصفاة؟ فوجدوا أنه لم يحضر إلى المعسكر ولا واحد من يابيش جلعاد للاجتماع، لأنهم لما عدوا الشعب لم يكن هناك ولا واحد من سكان يابيش جلعاد. فأرسلت الجماعة إلى هناك 12,000 رجل من الأشداء، وقالوا لهم: اذهبوا واقتلوا أهل يابيش جلعاد بالسيف، رجالا ونساء وأطفالا، هذه هي مسؤوليتكم، اقتلوا كل ذكر وكل امرأة 10 رجلا. فوجدوا بين أهل يابيش جلعاد 400 فتاة عذراء، فجاءوا بهن إلى المعسكر في شيلوها التي في أرض كنعان. وأرسلت الجماعة كلها رسالة إلى بني بنيامين الذين في صخرة رمون، واستدعتهم إلى الصلح. وبناء على ذلك رجع بنو بنيامين في ذلك الوقت، فأعطوهم بنات يابيش جلعاد اللاتي لم يقتلوهن. ولكن لم يكن هذا كافيا لكل بني بنيامين، وأسف الشعب على بنيامين لأن المولى وضع فجوة في قبائل بني إسرائيل. فقال شيوخ الجماعة: كيف نحصل على زوجات للباقين من بني بنيامين بعدما انقرضت النساء منهم؟ لأنه يجب أن يكون هناك ورثة للناجين من بني بنيامين، فلا تمحى قبيلة من بني إسرائيل. أما نحن فلا نقدر أن نعطيهم زوجات من بناتنا، لأننا حلفنا وقلنا: ملعون من يعطي زوجة لأحد من بني بنيامين. ولكن حان عيد الله السنوي في شيلوها التي هي شمال بيت إيل وشرق الطريق المتجهة من بيت إيل إلى شكيم وجنوب لبونة، فأوصوا بني بنيامين وقالوا لهم: روحوا اكمنوا في الكروم وترقبوا. فمتى خرجت بنات شيلوها للرقص اخرجوا من الكروم واخطفوا كل واحد زوجة له منهن، واذهبوا إلى أرضكم، فإذا جاء آباؤهن أو إخوتهن لكي يشكوا إلينا نقول لهم: أشفقوا عليهم من أجلنا، فنحن لم نغنم لهم في الحرب ما يكفي من زوجات، ثم إنكم أنتم غير مذنبين لأنكم لم تعطوهم بناتكم عن طيب خاطر. ففعل بنو بنيامين هذا، خطفوا لهم حسب عددهم زوجات من الراقصات
وذهبوا ورجعوا إلى أرضهم وبنوا المدن وسكنوا فيها. وفي ذلك الوقت رجع بنو إسرائيل من هناك، وذهب كل واحد إلى قبيلته وعشيرته ونصيبه. في تلك الأيام لم يكن لإسرائيل ملك، فكان كل واحد يتصرف على هواه.

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا.
0: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم ونحكي فيه حاجات كتير قوي في مواضيع كتير، وبنجيب سيرة العالم وبنشوف الفكرة بتاعت الحلقة بتاعتنا موجودة فين وبتعمل ايه وجاية منين، فده يخلينا ناخد كده جولة ونغوص في هذا العالم. النهاردة الحلقة لطيفة جدا. بص، لو انت فيك من موضوع الحلقة هتلاقيك مستمتع جدا جدا وانت بتسمعها، لانها هتحس ان الحلقة دي بتتكلم عنك. ولو انت حاسس انه مش انت بس، هتلاقي في حد في المحيط بتاعك عنده المشكلة دي. فإذا لأنه يعني نسبة الناس اللي عندها موضوع الحلقة دي مش قليلة، كتيرة. وصراحة أنا كنت واحدة منهم في يوم من الأيام، فأنا لما هاجي أتكلم عن الحلقة دي هتكلم بقلبي قوي وبمشاعري قوي، بس أنا الحمد لله ربنا عافانا. يعني أخدت تمارين كتيرة برضو علشان أحاول أخرج من الفخ بتاع الحلقة دي النهاردة. النهاردة الحلقة عن حاجة اسمها الفومو، خايف يفوتك ايه؟ بالعربي كده، بالعامية كده، خايف يفوتك ايه؟ لو هنقول اللي فومو اختصار ايه؟ Fear of missing out. انت خايف في حاجة تفوتك وانت مش عارفها. ناس كتيرة قوي عندهم متلازمة الفومو دي، ناس كتيرة بتشتكي انها مش عارفة تتخلص منها وبتبقى متضايقة قوي. فالنهاردة هنتكلم عن الفومو بالتحديد، ايه السبب، ايه الاشكال اللي تقول لا انا عندي فومو، يا جماعة رعوني انا عندي فومو، انا صاحب فومو، فمن فضلكم يعني كونوا شفوقين عليا. فالنهاردة هنتكلم عن قصة الفومو دي، وهنشوف بس انت عامة في المطلق لو سألتك سؤال، خايف يفوتك ايه؟ خايف تكون متأخر عن الناس في ايه؟ شغل تفكيرك كده الموضوع، بتقول ايه؟ انا قلقان قوي انه الناس مثلا توصل لحتة معينة في الشغل وانا لسه مش واصل لها، فتبقى عندك صراع كده. او مثلا الناس سافرت، هو انا هسافر امتى يا جماعة؟ بعد ما شعر يقع، انا الوقت العمر بيجري مني وانا ما عملتش. العمر بيجري منك وانت ما عملتش ايه؟ حاسس انه عمرك بيروح في ايه؟ انا بتصبح في تعليقات الفيسبوك بتقول صباح الورد، وحطالي القلوب اللبني الفاتح، علشان طبعا يعني ايه، يعني اكراما لللبس بتاعي. فشكرا يا نانا بجد على ذوقك وتركيزك في التفاصيل، اجمل بكتير لما انت بتبقي موجودة في الحلقة يا نانا. شفتي هذا الشعر المثل امامكم. ايه اكتر حاجه بتحس ان انت لما بتحصل كده بتلعب على مشاعرك؟ طب خليني اخد معاك اختبارات انا حطها في الديسكريبشن بتاع الحلقه، وعايزه كل واحد يقرا كده الاختيار ويقولي مثلا السؤال ده. يعني مثلا هقول لكم على حاجه، يلا بينا. حاجات كده نشوف انت بتعاني قد ايه من الفومو فيها. يعني كل اصحابك خارجين وانت حاسس انك تعبان قوي، فاكتب لي كده كل اصحابي خارجين وانا تعبان، هروح ولا هقعد؟ فلا يا جماعة انتوا خارجين، ده انا هموت من التعب، ده انا سخن، بس مش هسيبكم، انا معاكم، هعديكم الى المنتهى، مش هسيبكم. بمناسبة ان انا عندي برد، انا قايله لكم من الحلقة اللي فاتت ان في دور برد بيحاول يقتحم حياتي وانا مش سامحاله، ففي صراع داخلي ما بيننا دلوقتي، ما بين مين هينجح وانا اللي هنجح طبعا كالمعتاد. فمش هسمح له يعني، بس طبعا هو مهبطني يعني، مش مشكلة عادي، اي حرب ليها التمن بتاعها. المهم، كل الناس اشترت حاجة جديدة، بتبص تلاقي فجأة كده ترند نزل مثلا على أي حاجة، موبايل جديد، جهاز في المطبخ، حاجة بتتلبس، أكسسري، شنطة، الشنط، السامبا بتاعت الكوتشيات، السامبا دي نزلت مكتسحة العالم جدا، فتلاقي الناس كلها لابسة نفس الشوز، كلها سامبا، الناس كلها بقت سامبا سامبا سامبا سامبا. ليه؟ لأنه أنا الناس بتشتري حاجة، فأنا ليه مش هشتريها؟ فلو كل الناس اشترت حاجة جديدة، أنت من الشخصيات اللي هتشتري ولا هتقول أنا مش محتاج دي، أو مش الستايل ده اللي بيمشي معايا؟ لو في فرصة حلوة بس مش مناسبة ليا قوي، بس أنا أرفض ولا وافق؟ أرفض لأن أنا خايف الفرصة تروح مني واندم، ولا وافق علشان الناس موافقة؟ يعني أرفض ولا وافق؟ يعني أرفض لأنه هقول لا شكرا، لأنه يعني انا مش بالنسباني الفرصه، هوافق لانه انا كل الناس موافقه، فانا هوافق معاكم واحسن الفرصه تروح مني وانا هندم، فخليني اوافق معاكم حتى لو الفرصه مش مناسبه ليا قوي. طيب لو صحابك كلهم مسافرين بس انا الوقت ده عندي مش مناسب قوي، بس انا ممكن اضغط على نفسي جدا يا جماعه عشان اسافر معاكم، ازاي اسيبكم؟ ازاي تعملوا حاجه من غيري؟ ما تتصوروش من غيري يا جماعه، ما تستمتعوش من غيري، انا مش معاكم. طب انا جاي بقى معاكم عشان نستمتع كلنا. فتسافر ولا تقول لا يا جماعه المسافريه مش مناسبه ليا وانا مش لازم اعمل ده. كل الناس بتتكلم عن ترند فاجري قوي عشان اتفرج على الترند واشوف، ولا لا عادي طنش مش فارق لي يا جماعه، ده كلام فارغ، هذا الكلام كلام عبثي ولا يمت بحياتي بصله، فانا مش هبص عليه. فانت يا ترى انهي نوع من الشخصيات دي؟ وخدوا بالكم قصه الفومو دي هتلاقيها بنسبه فيك، بس انت قادر تتحكم فيها، او اكتشفت لما مشيت في القصه دي انه انا هتعب وههلك فانا مش همشي فيها، اللي هو fear of missing out. انت خايف حاجه تفوتك، خايف ايه يفوتك؟ قولي كده، فكر كده على حياتك، خايف ايه يفوتك؟ خايف العمر يفوتك؟ خايف الشغلانة تفوتك؟ خايف الحب يفوتك؟ خايف القطر يفوتك؟ خايف ما تخلفش؟ خايف ايه يفوتك؟ خايف ايه يفوتك؟ وعاملك حتة الفومو جواك، هو الـ من كتر ما ان انت خايف ان الحاجة دي تفوتك، فانت حتة الفومو دي بتهري جواك قوي. هتكلم عن الفومو بالتحديد عشان الناس اللي لسه اول مرة تسمع المصطلح ده. بالمناسبة يا جماعة المصطلح ده من اشهر المصطلحات على السوشيال ميديا، وبدأ من الالفينات، يعني مش من بعيد قوي، يعني من بداية الالفينات كده. ومصطلح الفومو ده هتلاقيه الناس بتتكلم عنه كتير، هتلاقي هاشتاجات فومو كتير. عايز تعرف اكتر عن الموضوع بعد ما تخلص الحلقة، لو كنت لسه في حاجة فايتاك مش عارفها، ادخل وسيرش عنه كتير، لانه بجد هو متلازمة موجودة، ممكن تكون موجودة عندك او ممكن تكون موجودة عند الناس اللي حواليك. تعالوا نصبح على هبة، بتقول نور وبركة وسلام وخير لأحلى صباح سما وفينا الغالية، الف سلامة عليكي، ربنا يديكي قوة الشفاء. امين امين امين. انا على الحال ده بقالي حوالي 4 أيام 5 أيام، بس انا هقولك انا مش بحب اخد ادوية خالص، انا ضد الادوية للأسف، بحس انه المناعة بتاعتي طول ما هو دور معقول كده وينفع احاول اتلافاه، يعني بحس انه مناعتي دي تقوم بدورها يعني، فانا ما بحبش اخد ادوية قوي، وبقول للمناعة بتاعتي اشتغل انتي وانا وراكي، باكلك بشربك بديكي فيتامينز من الاكل مش من برا، فقومي بالدور بقى. فاحنا حاليا دلوقتي في الصراع بتاع الشفاء ده. وبتقول هبة انا من الناس اللي بتدور على الاحتياج والترتيب. يا سيدي فكرة الفرصة دي أنا بقدم وبقول أنا هختبر نفسي هل المكان ده مناسب ليا، لأني بحب أختبر اللي هبدأ فيه أحيانا. أو أنت شخص مثلا ما بيعانيش من موضوع الفومو ده، بس هتلاقي فيه في حياتك أختك مامتك أي حد من أهلك أي حد من صحابك هتلاقيه عنده قصة الفومو دي. أنا عايز أقولك بجد أنا من الناس اللي كنت بعاني من الفومو جدا، لغاية ما أدركت أن الفومو ده بجد حاجة قد إيه خنيقة قد ايه، وده اللي هنتكلم عليها، ايه اضرار الفومو. اما بتقعد مع نفسك لحظة كده انت بتكتشف ان انت ما بتستمتعش بالحياة، انت بتجري بس. فهو موضوع خطير ولطيف وحلو كمان ان انا اعرف لو اللي قدامي عنده فومو الى اي مدى اتعامل معاه وما جيش عليه وما ضايقوش، ما استهنش بمشاعره. لان انت لو شخص مرتب وشخص مهندم بس اللي قدامك عنده فومو، انت هتبقى مش قادر تستوعب انت مجنون ليه كده، يعني انت ليه جاي من كوكب فضائي اخر، يعني ليه مش معانا على ارض الواقع. هنبدا نلومه، في حين ان الشخص ده بجد غصب عنه، هو محتاج بس ياخد خطوات اتجاه انه يبعد عن المتلازمه دي. شهور الميلاد، قول شهر ميلادك ويلا نلعب مع بعض. يلا بينا يا جماعه نشوف شهر الميلاد بيقول ايه. شهر 12 بدات نانا بي، علشان انا شهر 12. هتعملي لي احتفال ايه في الراديو يا نانا لما يجي عيد ميلادي في شهر 12؟ صحابك كلهم مسافرين وانت مش هتقدر تسافر، هتفرح ليهم ولا هتحس ان فاتك كتير؟ لو هتكلم على فينا من 5 سنين هقولك ان انا هزعل قوي وهحس ان فاتني كتير وهتنكد وممكن اعمل المستحيل واروح لهم. لو هتكلم على فينا سنة 2026 هقولك انه فينا واعية جدا انه حاجة بقى اسمها جومو، ودي هنتكلم عنها، انه انا قررت ان انا ما روحش الحاجة بس انا مستمتع جدا بقراري ده، فما عنديش مشكلة. فانا فعلا لو كنت زمان لا انا كنت هبقى متضايقه جدا ومخنوقه جدا وبتصل انكد عليهم لان انا مش معاهم فهختلق مشاكل. لكن دلوقتي لا خالص، ادركت الحمد لله وربنا شفاني، وادركت انه الحياه فيها حاجات كتير، وانه الفرصه دي لو راحت هيجي لي اختها. ف يعني اختلفت تماما. ميرسي، هكتب لك بقى علشان لو حد كان بيسمع الحلقه في الاعاده وكان شهر 12، فهكتب لك شهر 12 برضو يا نانا. تعالوا كده نكمل التعليقات. ونانا بتقول كمان شهر 4، يلا بينا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما عندكيش شغل النهارده يا نانا ولا عندك؟ شهر 4 بيقول كل الناس جربت ترند جديد وانت ما جربتوش، هتجري تلحقه وتشوف ايه الترند ولا عادي مش فارق لك؟ كل الناس في ترند نزل وقرروا ان هم يجربوا الترند ده، فهتجري وتحاول تشوف الترند ده ايه اخباره وتشتري الحاجة دي. لو مثلا قالوا لك ان في لبس في الكوردي نازل شكله شيك قوي بماتيريال معينة كده، وبصيتي لقيتي البنات كلها لابسينه، هتبقي عايزة تلبسيه زيهم وتجيبيه ولا لا دي مش حتتك ومش اهتماماتك وحاسة انه لا دي بعيدة عني شوية؟ وده السؤال بتاعك. بوبا، شهر 1 يلا بينا نشوف شهر 1 بيقول ايه. لو فاتتك فرصة شغل كنت بستنيها، ايه اول حاجة هتقولها لنفسك؟ لو فاتتك فرصة شغل كنت مستنيها، ايه اول حاجة هتقوليها لنفسك؟ هتبكتي نفسك وتبقي زعلانة ومتضايقة وحاسة انه ليه يا زمان ما سبتناش ابريا، ولا هتقولي لا مفيش مشكلة يعني قول هتقولي لنفسك ايه بالظبط؟ وشهر 9 يلا بينا نشوف شهر 9 بيقول ايه. شهر 9 بيقول اكتشفت انك ضيعتي فرصة لانك كنت بتفكري كتير، يعني انت اصلا كان في فرصة حلوة قوي وانت ضيعتيها، فهتلومي نفسك ولا هتقولي يمكن ما كانتش ليا؟ هتعملي ايه؟ هيبقى رد فعلك ايه؟ السؤالين متشابهين شوية بس كل واحد بيحكي حاجة معينة، فقوليلي كده هيبقى رد فعل شهر 9 ايه بناء على خبرتك، وبناء على لو انت بتسألي ده لحد فبناء على رأيك في الموضوع ده. بهاء، صباح الفل عليك يا بهاء. بهاء انت داخل بتطلب شهر 11 من غير ما تصبح عليا؟ ليه يا بهاء؟ عملت فيك ايه؟ أزيتك في ايه؟ جرحت مشاعرك في ايه؟ انت داخل بتقولي شهر 11 كده مفي صباح الفل يا فينا، ازيك يا فينا، عاملة ايه يا فينا؟ ليه عملت فيك ايه؟ اكلت اكلك مثلا؟ مش فهماك بجد. بتقول صباح الخير تاني كومنت بعد ايه بعد ايه بعد ايه بعد ما انا قريت انه شهر 11 على طول. لو سمحت اعكس بقى، يعني اعمل سواب وهات دي في الاول وبعدين دي بعدين. طيب شهر 11 يا بهاء، كل اصحابك اتقابلوا وانت اكتشفت بالصدفة بصورة متسربة على الستوري، هتواجههم ولا هتعمل نفسك مش واخد بالك؟ سؤال صعب ده. كل اصحابك اتقابلوا وانت اكتشفت بالصدفة فلان وقع ونزل ستوري ان هما كانوا مع بعض في المكان ده، ما قالوا ليش ليه؟ هيبقى ايه بقى رد فعلك؟ احكي لي كده بهاء، وبجد بقى يعني قولي الحقيقه كده، قولي بجد مشاعرك يعني، واصحابك بيحبوك وانت بتحبهم يعني، فانت مش عارف هذا حدث ليه، هتبقى متضايق ان هم خرجوا من غيرك يا بهاء؟ هبه بتقول هقول لفرصه الشغل دي مش بتاعتي وربنا يساعدني والاقي الافضل ليا. برافو برافو، يعني رد ايه عارفه يعني، على قد ما ان انت هتبقي موجوع بس بتصبري نفسك، بتحاولي تصبري نفسك. ونانا بتقول عادي جدا مش كل ترند لازم اجربه، ولو لقيته يستاهل هجربه. حلو، انا كمان زيك على فكره دلوقتي. هبه بتقول نفس طريقه التفكير بتشبهني قوي، دي مش بتاعتي برضو لانها حصلت معاها في نفس الحاجه فقالت خيرها في غيرها. برافو برافو، حلو. الناس اللي يعني ما بتبكيش على اللبن المسكوب لان هو اتسكب وزمان القطه شربته، لكن انا المهم هعمل ايه في الخطوات اللي جايه، يعني خلاص اللي فات فات بس اللي جاي احسن من اللي فات، فانا هعمل ايه في اللي جاي عشان اللي فات ده لو قعدت ابكي عليه كتير قوي مش هلاقي حل يعني. فده برضو يعني حاجه ظريفه كده. طيب قولوا لي كده حاسين انه فاتكم ايه بجد يعني في المطلق كده. لما اقول مثلا لكل حد بيسمعني هبه نانا بهاء اي حد من اللي بيسمعني حاسس ان ايه اللي فاتك، في حاجه فاتتك وانت اكنتش فيها او ما كنتش عارفها او ما عملتهاش او بجد كده كانت فرصه وفاتتني، ايه بقى ايه؟ ارجع كده بدماغك ورا عمرك شفت اصحاب خارجين مثلا وفجاه حسيت انك لازم تكون معاهم؟ انا محتاجه اكون معاهم. او شفت حد مسافر فحسيت انه هو ليه الناس كلها بتسافر وانا ما بسافرش؟ هي ليه كل الناس بتستمتع وانا ما استمتعتش؟ طب انا هسافر امتى؟ طب انا هجيب امتى فلوس عشان اقدر اسافر واتفسح؟ عمرك اشتريت حاجه مش محتاجها بس لمجرد ان نزل عليها سيل واوفر؟ سيل يعني اخر قطعه اخر قطعتين فتروح تشتريها بسرعه قوي علشان انت خايف هي تفوتك يعني فخساره ما اشتريها، وبعد ما اروح البيت اطلب حاجه اونلاين، وبعد ما اروح البيت هو انا جبت ده ليه؟ انا مش محتاجه، انا مش فاهم انا جبته ليه. طيب لو عندك شويه من الحاجات دي، ده كله بيوصف متلازمه الفومو، fear of missing out، يعني الخوف ان في حاجه تفوتك، الخوف انه الناس تعيش حاجه وانا ما عشتهاش، فرصه تعدي وانا ما اخدهاش، كل الناس تكون عارفه حاجه وانا ما اعرفهاش. ففي الاغلب الفومو بيخلينا ناخد قرارات بسرعه مش لان احنا عايزين القرارات دي او القرارات دي شبهنا، لكن انه احنا مش عايزين حد يكون خد القرار وانا ما خدتوش، او حد عمل الحاجه وانا ما عملتهاش. احنا مش بنعرف نقول لا كتير. الناس اصحاب متلازمه الفومو ما بيعرفوش يقولوا لا كتير. فالنهارده هنتكلم عن الفومو. عارفين الناس اللي بتفتح الموبايل كل شويه تلاقيها ايدها جت عن الانستجرام والفيسبوك او كده، تبقى قاعده كده تبص تلاقي حركه تلقائيه ايدها سحبت الموبايل فتحت الانستجرام وبتقلب. الصراحه التصرف ده فيه جزء من الفومو، هو انت ما بتقلبش لمجرد ان انت زهقان، لا انت عندك حاجه خفيه بتقولك انه ايه اللي حصل جديد وانت ما تعرفوش، مين عمل ايه وانت لسه معرفتش، فعايز دايما تبقى ابديتد كده بكل حاجه بتحصل. فتبص تلاقيك بتقلب في الموبايل علشان تعرف ايه اللي بيحصل وانت مش عارفه. على فكره فكره الفومو دي فكره يعني من زمان جدا. ليه؟ الانسان اول ما ابتدى يكتشف الحياه ويكتشف ان في ارض ويكتشف ان في اكل وانه لازم يسعى عشان يجيب الاكل، الانسان الاول ابتدى دايما بيبقى عنده حب استكشاف انه يعرف ايه اللي موجود، وانه لما ابتدى يعيش في مجموعات ابتدت كل مجموعه تبقى عينها المجموعه التانية بتعمل ايه علشان خاطر الحق واعمل انا كمان احسن، ده في صنف جديد الحق اجيبه. فكره الخوف من ان الحاجه تخلص وانا ما الحقهاش دي فكره موجوده عند الانسان منذ القدم، منذ الانسان الاول لما كان بيعيش في مجموعات في الغابات وكان بيعتمد على الاكتشافات والاكل والمكان والنار بتدفي والحيوان ده بيحصل بيهجم فانا لازم ابقى على درايه بالحيوان ده وبنوعه وبشكله لان ده ممكن يأذيني. ففكره الفومو دي اصلا فكره اتولدت مع فكره الغموض اللي في حياه الانسان. خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. نانا بتقول السفر او اي شيء تاني اختاره حسب ظروفي ووقتي، مو لان كل الناس سافروا فانا هو لازم اروح، لا كل شخص ليه وقته وظروفه. انت ما عندكيش فومو، يعني انت كده شخص لا يعاني من الفومو نهائي. بس هل بتعرفي حد في حياتك بالمواصفات دي؟ بهاء بيقول هقعد مش محتاج اوافق عشان بحب اغامر مش لازم اطنشه عشان ده هو بيجاوب على الاسئله. طب خليني اراجع الاسئله تاني. طب مش تكتب لي السؤال بقى؟ طب استنى لما ارجع انا فوق واشوف وبعدين هتلففني انا بقى هتلففني. لو السؤال اللي هو بتاع كل اصحابك خارجين وانت تعبان، لا هيقعد. كل الناس اشترت حاجه جديده مش محتاج، فرصه حلوه بس مش مناسبه ليك، هوافق بس عشان بحب المغامره. سنة فومو يعني دخلت في حياتك، وصحابك كلهم مسافرين مش لازم، ده اللي هو ايه كل الناس بتتكلم عن ترند، فهو بيقول هطنش عشان انا ليا ذوقي الخاص. تمام، انت يعني انت يبقى انت عندك فومو من فكرة الايه المغامرة والسفر صح؟ انت الحتة دي بقى بتخاف تفوتك، يعني فكرة انه في حاجة حلوة انت ما عملتهاش او في حاجة مغامرة هتفوتك. انا برضو كان عندي الجزء ده قوي، انه في متعة هتفوتني، اين توجد المتعة التي ستفوتني؟ ففكرة ان انا بجري ورا متعة هتفوتني، انا عايزة اتمتع بكل المغامرات، انا عايزة اتمتع بكل الحاجات، فيها حتة فوم ودي عندك، بس مش صعبة يعني، دي صعبة مع الوقت بتتحكم فيها طبعا. وبهاء كمان بيقول، انا بس خايفة افوت تعليقات، الحمد لله كل حاجة بعرفها بالصدفة، ببقى قاعد مع واحد فنان بيجيب لي اخبار الدنيا كلها وانا مش فارق معايا. طب لو الشخص ده ما قعدتش معاه وما جابلكش اخبار الدنيا كلها، برضه مش هيبقى فارق معاك، ولا هيبقى عندك فضول ان انت تدور عليه عشان تقعد معاه عشان تعرف اخبار الدنيا؟ بوبا بتقول صدقيني يا فينا انا بحاول الاقي ايه اللي فاتني، في الغالب طريقة تفكيري من وانا صغيرة. هيفوتني ايه المشكلة؟ هتلاقي عندي معتقد راسخ مفيش حاجة مش هتتكرر في الحياة، يعني صحاب هتقرب منهم وهتسيبهم، حاجات هتعملها وتتكرر بس بشكل مختلف. أنا بحب أستمتع جدا بحياتي هنا ودلوقتي على قد طاقتي ومجهودي. شكرا. يعني أنت شخص أصلا لا يعاني من متلازمة الفومو، فبالتالي بالنسبة لك الفكرة دي فكرة كويسة، يعني لا أنا مش تعبان منها. ناجي بيقول صباح الخير والسعادة عزيزتي الغالية فينا الجميلة، نهارك سعيد مبارك. نهارك أسعد يا ناجي، انا بحب نهارك سعيد، كل مره هفضل اقول لك كده. يا رب كده تكون فرحان دايما وفي احسن حال. طيب خلينا طبعا بعد انتشار السوشيال ميديا والفيسبوك والانستجرام والتيك توك والكلام ده كله، بقى اصبح الفومو منتشر بشكل كبير قوي، لان بقيت عينيك بتشوف الناس بتعمل ايه طول الوقت، او الناس سافرت فين، او صحابك راحوا فين، او عملوا ايه. فالناس اللي بتعاني من فكرة الفومو اصبحت السوشيال ميديا بتغذيها، بقت خطر عليهم جدا. الناس اللي عندها الفومو ما بتفكرش بالشكل بتاعنا، يعني ممكن مثلا ما تفوتش خروجة بس تفوت راحتها عادي، بس ما تفوتش الخروجة، ما تفوتش فرصة لكن تفوت وقتها يضيع كله عادي جدا. خايفة انها تفوت في التعامل مع شخص فتضطر تتعامل مع الناس كلها، بس ما بتقعدش مع نفسها وما بتعرفش نفسها، فهم عندهم مشاكل قوية قوي. تعالوا بقى اقول لكم جومو. انتوا واضح ان انتوا يا جماعة عندكم جومو. جومو اللي هي joy of missing out. احنا قلنا فومو ايه؟ fear of missing out. جومو بقى العكس، joy of missing out، يعني اللي يفوتني يفوتني وانا مبسوط ومرتاح، ومبسوط ان انا فوت ومرتاح بقراري. ده الجومو. انتوا واضح ان انتوا عندكم الجومو مش الفومو. الناس اللي بتسمعني دلوقتي هي ناس عندها الجومو، اللي هي بتختار الحاجة وتلغي حاجات كتيرة جدا، بس انا راضي بالحاجات اللي انا اخترت ان انا ما عملهاش، انا مبسوط ما عنديش مشكلة خالص. فالفومو بيخليك تسيب حياتك علشان تستمتع بحياة الاخرين، الجومو بيخليك تركز في حياتك اكتر، انه انا اخترت ان انا اقعد فانا هستمتع وانا قاعد، بصرف النظر ان الناس وانا في الشغل كانوا مسافرين وعمال يبعتوا صورهم وهم مسافرين وبيتشعبطوا وبيروحوا وبييجوا، بس انا اخترت ان انا ما اروحش معهم وانزل الشغل، فانا عادي مستمتع بوجودي في الشغل وعارف انه بعد الشغل هعمل الحاجات اللي انا عايزة او المسؤوليات اللي عليا، فما عنديش مشكلة خالص. فدي عكس الفومو الجومو. فانتوا ده مصطلح برضو على السوشيال ميديا قوي، فكرة انه انا مبسوط باللي انا ما اخترتوش وراضي بيه والف شكر عليه. طيب تعالوا كده نشوف قصة الفومو دي حصلت ازاي. قصة الفومو دي يا جماعة حصلت بطريقة غريبة جدا، بس خليني اخد التعليقات. لا مش فارق معايا تماما، ما انا بقولك انت عندك جومو صح، اللي هو انا مبسوط باللي انا ما اخترتوش ما عنديش مشكلة خالص. بهاء بيقول انا مش بحب الفضول لكن احب المغامرة، اجرب كل ما هو جديد حتى لو فوق قدري بقليل. ما انا بقولك انت هتلاقي عندك حتة فومو في حتة معينة، وصدقوني لكل حد بيسمعني هيلاقي عنده حتة فومو في حتة معينة، يعني هو عنده الفومو بتاعه في المغامرة والتجربة، يعني موجودة الحتة دي موجودة ومسيطرة عليه. نانا بتقول بعد كام اسبوع عندنا تجمع الاصدقاء، بس بصراحه ما يناسبني اطلع كل هالطلعات خلال الشهر واحد، لكن صديقتي حابه اروح معاها، فبهالحاله ممكن اروح عشان خاطرها، مو لاني اريد ان اقلدهم ولا لاني حاسه اني لازم اروح مثلهم. يعني اذا ما رحت ما راح اندم، واذا رحت فيكون عشانها مو عشان اكون مثل الباقيين. ما هي ده بقى الجومو، اللي هو يا جماعه ما عنديش مشكله ان انا ما اخرجش معاكوا عادي، بس انتوا عمالين تلحوا عليا عشان اجي معاكوا، فايتس اوكي هاجي معاكوا، بس انا الموضوع مش بيج ديل بالنسبه لي، لو ما جيتش اتس اوكي عادي، يعني هعرف استمتع باللي عندي وهعرف استمتع بوقتي. من جومو، انت عندك جومو انت كمان. طيب خلينا كده نطلع اول فاصل، ما تروحوش في اي حته، عشان انا هكلمكم على الفوبو والجومو، وهكلمكم ازاي الناس اللي بتعاني من الفومو ليه عايشه الحياه دي. هتلاقي ان خلال الحلقه في حاجه معينه بتلمس معاك، فايه فيش الحاجه بقى اللي بتلمس معاك. فاصل ونرجع نكمل.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني وحلقة فومو النهاردة حلقة لطيفة قوي. أنا بتقول يعني إيه فومو وجومو؟ بصي ده مصطلح بدأ في أول الألفينات عن واحد أصلا كان بيعاني من المتلازمة دي اللي هو fear of missing out. أنت خايف حاجة تفوتك طول الوقت، عندك إحساس بالخوف إنه في حاجة هتفوتك، هي إيه مش عارفة. وعشان الإحساس ده عندك فأنت بتفضل تجري في الحياة بشكل كبير جدا، في العلاقات، في الفلوس، في المغامرات، بتدور على حاجات. أنت كل ما تلاقي حد بيعمل حاجة بتروح تجري وراهم علشان أنت شايف إنه في متعة هنا وأنا المتعة دي ممكن ماخدهاش. فالبحث عن المتعة بيخليك طول الوقت عندك خوف اللي هو fear of missing out اللي هو الفومو. ده مصطلح طلع تقريبا في 2003 كده 2004 في الحدود دي او يمكن قبله شوية. وبعدين جي بعد كده الناس ردت قالوا ان هما مش عندهم فومو، عندهم جومو. جومو دي اللي هي فكرة بقى الجوي of missing out، يعني انت عندك استمتاع بان انت تفوت حاجات وما عندكش مشكلة ان انت تفوت حاجات ومش متضايق، عكس الفومو خالص. يعني انا قررت ان انا مش هخرج معاكم، مش هسافر معاكم، مش هشتغل الشغلانة دي علشان مجرد انها جات لي، بس انا مش متضايق، انا مبسوط باللي انا اخترته ومبسوط باللي انا ما اخترتوش وراضي بيه وعارف هتعايش بيه. طبعا احساس الجومو مريح جدا عن الفومو، لكن الفومو اصحابه تعبانين لان هما لسه مش عارفين يتحرروا من المشاعر اللي تعباهم دي. في كمان حاجه اسمها فوبو هنتكلم عنها برضو. انا جايبه لكم كل المصطلحات يا جماعه. طيب بهاء بيقول الترنيمه دي عظيمه جدا جدا، بحبها حقيقي، بحبها وممكن اسمعها 99000 مره. طيب تعالوا كده نشوف انه صاحب الفومو اصلا كان عنده مشكله ان هو عنده فومو. تخيلوا، يعني صاحب المتلازمه المعقده اللي هي اسمها فومو هو اصلا كان بيعاني من الفومو. ده كان بيدرس MBA في الجامعه اللي هي بتاعت هارفارد، هارفارد بزنس، وكان بيدرس MBA. فدخل المجتمع بتاع مع الناس بقى اللي بتدرس كلها MBA معاها، لقى حاجه غريبه جدا. اكتشف ان الناس عندها حب للحياه بطريقه مرعبه، يعني طول الوقت حفلات، طول الوقت أي عروض في السينما يحضروها، أي حفلة رقص يروحوها، أي حاجة يعملوها، وعندهم هس كده إنه الحاجة تفوتهم. فلقى إنه الناس بعد ما بتخلص المحاضرات بيبقوا عاملين بلانز إنه هم هيروحوا وهيعملوا وهيجيبوا وبتاع. فدخل معهم في الأول ولقى ان هو ما بيلحقش يستمتع بحاجة، لانه هو في الحاجة بيكون بيفكر في الاستمتاع بحاجة تاني، فابتدى يرتبك جدا. فابتدى يتكلم عن نزل كده في صحيفة الجامعة. هو يمكن في كان حد قبله اتكلم في الموضوع، بس هو اول واحد نشر قصة الفومو، اول واحد طلع مصطلح الفومو اللي هو fear of missing out، وقال انه الناس بقى عندها خوف غريب انه في متعة في الحياة تفوتني. فكل الأفلام في السينما لازم أدخلها، كل الحفلات أروحها، كل السفريات أكون معها، أصحابي في كل الخروجات اللي بيعملوها لازم أخرج معاهم وأكون معاهم. فبعد سنين حس أنه كمان مع وجود السوشيال ميديا وأنها طول الوقت أبديت الناس أنه هما بيعملوا إيه، فالموضوع بقى زود كمان متلازمة الفومو عند الناس اللي بيعانوا الفومو. فقرر ساعتها أنه يفوق من اللي هو فيه، وانه بيدرس الـ MBA معاهم، بس هو قرر ان هو مش هيعيش الحياة بتاعتهم لان هو تعب من الجري، تعب من التنطيط. فالفومو مش مجرد خوف، انما ده كمان بيديك في النهاية مشكلة في اتخاذ القرار، لان كل قراراتك بتبقى متأثرة بالاخرين. انتوا هتعملوا ايه يا جماعة؟ طب انا معاكم. انتوا هتروحوا فين يا جماعة؟ طيب انا معاكم. فبقى بيتعلق بالقرارات وبيتعلق بالخوف. بقى اكتشفوا كده اصحاب متلازمة الفومو انها بقت بتسمع عندهم في كذا حاجة. وبعدين جي بعد كده ابتكر حاجة بقى اسمها فوبو اللي هي المستوى الاعلى من الفومو. بس خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. بهاء بيقول اعظم قرار اخدته اني قدرت ان انا اقلل من السوشيال ميديا، واحيانا بحذف صفحة الفيس لمدة 10 ايام. برافو، بس هنفتقدك وانت حذفها. طب ما تحذفهاش عشان خاطرنا، طب ما تبصش فيها، يعني بص اعمل لها ميوت كده هوت، وبعدين ساعة ميعاد البرنامج ادخل، بس ما تسيبناش يا بهاء، ما تسيبناش يا بهاء، ما تسيبناش. بس هو فعلا بص انا بحس انه فعلا البعد عن السوشيال ميديا هو قرار صحي جدا. انا بقى بحكم شغلي انه هو جزء منه كبير جدا سوشيال ميديا، فانا عندي المشكله دي انه انا ببقى محتاجه ابقى ابديتد بكل حاجه بتحصل علشان اتناقش فيها في البرنامج، وعلشان ابقى عارفه ايه اللي بيحصل حواليا، ما بقاش مثلا في ناس بتتكلم عن قضيه معينه وانا اخر واحده في حليت بقى المشكله دي ازاي. احكي لك انا حليتها ازاي. قررت انه انا السوشيال ميديا بيبقى ليها اوقات، يعني مثلا هدخل اسيرش كده اسكرول عن الاخبار واشوف ايه اللي شغل الناس دلوقتي، ايه القواضي اللي شغل الناس، ايه اللي بتاع، بس انا ما بدخلش على صفحات حد خالص. يعني مثلا وانا بسكرول وشفت مثلا صفحه فلان، لا عادي بعديها. يمكن الاخبار اللي ممكن اعلق عليها لو في مثلا خبر وفاه، فرح، ميلاد، مش عارف ايه الكلام ده، دي الحاجات اللي بتفرق معايا. لكن حتى كل الناس مثلا صحابنا مثلا لما نيجي نتجمع او حاجه، ايه فينا انت ما عرفتيش دي منزله ستوري، يا جماعه ما بدخلش على الستوري لحد، يا جماعة ما بدخلش على صفحات حد، فبالتالي ما عرفش ايه اللي حصل. لان انا عايزة ايه من السوشيال ميديا، انا حددت اهدافي، انا عايزة ان انا ابقى ابديتد بالقواضي اللي بتحصل علشان دي جزء من شغلي، بس انا مش عايزة اكون منخرطة في حياة الناس واشوف الناس بتعمل ايه. فانا هسكيب بقى الحاجات دي كلها، الناس اللي بتتكلم عن السفر، الناس اللي بتتكلم عن ما عرفش ايه، الناس اللي بتهري في الاكل، الناس اللي بتهري في الترندات، الناس اللي بتهري في الحاجات دي، انا قررت اخد منها جانب، لانه انا مش عايزة بقى هي دي الحياة بتاعتي اللي انا عايشاها. فبرضو حتى لو الظروف اضطرتك ان انت تبقى في حتة معينة في حاجة معينة في السوشيال ميديا او في حاجة، انت قادر تكنترول ده باي شكل. فدي انا حسيتها انها شفاء لنفسي من حاجات كتيرة قوي. برضو يا بهاء ان انا بتقول لما ما يهميني شنو فاتني جومو. بالظبط، لما ما يهمكيش ايه اللي فاتك يبقى جومو، او انتي مبسوطة انه انا ما روحتش الخروجة او ما سافرتش السفرية، بس انا مرضية ومبسوطة فما عنديش مشكلة، لاني اصلا مستمتعة بوقتي وباختياراتي. برافو عليك، صح، يبقى انت كده عندك جومو. هو ابتدينا نوضحها، هندخل دلوقتي في مصطلح تالت بقى اسمه فوبو. هي المصطلحات دي انا مش جايباها يا جماعة، المصطلحات دي انتوا لو عملتوا عنها سيرش هتلاقوها اصلا، هي دي اختصارات في السوشيال ميديا علشان خاطر نعرف انه في حاجات بتفرق في شخصياتنا، فهم سموها عشان تعرف تعبر عن نفسك بس مش اكتر. ناجي بيقول احيانا الواحد فعلا بيكون مبسوط من الحاجة اللي لم يوافق عليها، لانه لو عملها، وكان احيانا من العكس صحيح. عموما كل على الاحساس النفسي للواحد، صح. اوقات فعلا مثلا صحابك يسافروا سفرية كويسة قوي ويستمتعوا جدا ويكتشفوا اكتشافات غريبة. يعني مثلا قبل كده رفضت حاجة معينة، وبعدين الناس لما رجعت قالوا يا جماعة ده عملوا حاجة عمرها ما حصلت في المكان، وبيقولوا مش هتحصل. فللحظة كده جالي، طبعا أنا عندي شوية فومو، يعني عندي بقية المرض العصري اللي اسمه الفومو ده، فابتديت أفكر قلت يا ريتني كنت روحت، وبعدين اكتشفت أنه خلاص أوكي عادي، يعني أنا فاتني صحيح كنت روحت وشفت، يعني اللي خلاني ما روحش. وبعدين بعد كده خلاص أوكي عادي، حتى هي ما كانتش من أولوياتي، لأنها لو كانت من أولوياتي كنت روحتها، بس هي ما كانتش من أولوياتي، فعادي أن أنا ما روحش، وعادي أنه أكسبت أنه في حاجة حصلت فاتتني. هي بقى الفكرة في كده، ان احنا نتشافي من الفومو، انه في حاجة فاتتني، كانت حلوة، ما انكرش انها كانت حلوة، بس فاتتني، بس it's okay. انا لقيت المتعة في حاجة تانية، او يمكن اقدر اعمل ده بعدين، او ما اعملوش عادي. نانا بتقول احيانا احلى طلعة هي اللي اقرر اني اروحها واقعد مرتاحة بالبيت. بصي انا ما كنتش كده زمان، يعني زمان كان يوم الاجازه بالنسبه لي، يعني ما انا بقول لك انا حد كان عنده متلازمه الفومو قويه جدا بكل اشكالها. يعني انا بالنسبه لي قعده البيت، وده اصحاب الفومو هيشعروا بالجمله دي قوي، بالنسبه لي كانت زمان قعده البيت معناها انه الناس في حته بتستمتع وانا مش معاهم. الناس بتعمل ايه؟ ما هي اكيد الناس مسافره وبتستمتع وقتها ومش قاعدين في البيوت زيي. فكنت بوصل لمرحله ان انا انزل الف في الشارع كده اشوف الزحمه فين. انتوا تخيلين، كان بجد كنت بعاني من مراحل من الفومو متاخره جدا، بس انا اتشفيت منها. لدرجه ان انا لما كنت اسافر اوتيل ولا حاجه مثلا، واجي مثلا

اكتشفتوا ان انتوا ما بتستمتعوش باللي انتوا فيه وانكم بتضيعوا الحاجات الحلوة عشان بتفكروا في اي حاجة تانية بعيدة، لا صدقوني ليها حل وهتتشفوا. يعني بهاء بيقول لما بكون زهقان بخرج من البيت بحس البيت نعمة، علشان يعني بتشوف حاجات مش لطيفة اكيد في البيت، انت قاعد على سريرك على كنبتك قدام تلفزيونك معاك الحاجات كلها اللي بتحبها وألعابك كلها حواليك الكومفورت زون بتاعك، أما لما هتخرج برا هتلاقي حاجات تانية كتير، فممكن تحس ان انت تعبت كده. ف يعني دي بقى انا دلوقتي بقولك مثلا، انا دلوقتي لو يوم الأجازة قاعدة في البيت، يا سعد يا هنايا يا فرحتي يا منايا، انتوا عارفين ان دلوقتي بقيت بوصل لمرحلة ان انا اعمل الموبايل سايلنت وحطه تحت المخدة واتجول بقى الف في البيت، مش عايزه. وبعدين يقولوا لي احنا اتصلنا، انا كنت سايبه الموبايل ومش عايزه ارد عليه، يعني انا ما مش عايزه ارد عليك انت شخصيا، لا انا مش عايزه ارد على الموبايل، مش عايزه اسمع صوت حد، انا عايزه ابقى لوحدي. ده انا بقول لكم عن التناقض الرهيب مع حد كان عنده فومو واتشفى وبقى كده. ففي امل، في امل لكل حد بيسمعني دلوقتي. ونبيل بيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل عليك، وحشتني جدا جدا. نانا بتقول بجد لم أعرف أنا سعيدة مع السعداء. طبعا انتي جومو، انتي جومو، انتي حد سعيد. خلينا ندخل كده في مصطلح تالت بقى موجود دلوقتي اسمه فوبو. بصوا بقى، الفوبو ألعن من الفومو. ليه؟ الفومو انت عندك مشكلة ان انت خايف حاجة تفوتك، الفوبو ملعون، ده انت ما بتعرفش تاخد قرار فير of a better option. يعني عارفين فكرة انه انا خايف اخد قرار للقرار ده يطلع مش هو الصح وفي قرارات تانية احلى، انا خايف اكمل علاقتي بالبنت دي احسن يطلع في بنات احلى منها وانا ما اعرفش، طب ما يمكن في بنات احلى، فالنتيجة اني لا بعرف ارتبط بدي ولا بعرف ارتبط باي بنت تانية. طيب انا مرتبطة دلوقتي بواحد هو حلو بس يمكن في رجالة تانية أحسن أنا ما شفتهمش، فأفضل وأنا في العلاقة متنكدة ومهمومة ومتضايقة. ليه؟ لأنه ممكن يكون في راجل تاني عنده أوبشنز تانية أعلى وعنده حاجات تانية أحسن وانبسط معه أكتر، يمكن سعادتي مع واحد تاني مش ده. هتستغربوا الكلام بس هو موجود، موجود بشكل أو بآخر وبدرجات. الفوبو الخوف من اتخاذ قرار لا يكون في قرار تاني أحلى، لا يكون في تاني حاجة أحلى، فيمنعك أن أنت تتقدم، وده ألعن من الفومو. الفومو أنت بتنجز وبتعمل حاجات، أه صحيح بتعمل 500 حاجة في نفس الوقت بس أوريدي بتعمل، بتاخد 5% متعة من هنا على 1% متعة من هنا على 3%، بس بتستمتع. الفومو ألعن، أنت ما بتستمتعش أصلا، ما بتاخدش قرار أصلا، بتخاف تاخد قرار في الكورسات لا يكون في كورس أحسن تاني هيطلع، بتاخد قرار، بتخاف تاخد قرار في العلاقات لا يكون في علاقه تانية هتبقى ناجحه اكتر، بتخاف تاخد قرار في فرص الشغل ما يمكن في فرصه تانية احسن استنى. فانت عندك لعنه اسمها الخوف من اتخاذ القرار احسن يبقى في قرار تاني افضل، ودي بقى يعني اصعب بكتير من الجومو ومن الفومو. الفوبو دي ملعونه، ملعونه بجد. ويعني بصلي لكل حد بيعاني من الفوبو، لان انت حبيبي واقف في حتة انت مش عارف تتقدم لانك مش عارف تاخد قرار في اي حاجة، لانك خايف دايما انه يبقى فيه اوبشن تاني مش موجود، وده بيبقى مأثر فيها قوي المقارنات، ان عينك على الناس اللي حواليك قوي، شايف ده بيعمل كذا وده شايف بيعمل كذا، ما هو اخد فرصة احسن اهو، ما هو نفس دفعتي يشتغل شغلانة احسن بياخد مرتب اعلى، طب ما انا ادور، فتلاقيك مش عارف تركز في شغلك لانك عينك على شغل تاني ممكن تاخده، طب ما انت ملحقتش تقعد هنا، ملحقتش تشتغل هنا، ما يمكن تترقى هنا، لا انت عينك على الشغلانه اللي بعيد ما يمكن الاقي فيها احسن. طيب خليني اخد التعليقات ونرجع نكمل كده. احنا معانا ثلاث مصطلحات اتكلمنا فيهم، ركزوا فيهم. الفومو اللي هو fear of missing out، انت خايف ان الحاجه تفوتك. الجومو اللي هو joy of missing out، انا مبسوط قوي ان الحاجه فاتتني ومبسوط بالحاجات اللي انا مخترتهاش ومبسوط بالحاجات اللي انا اخترتها، انا راضي عنها. والفوبو الخوف من ان انا اخد قرار احسن يكون في قرار تاني احسن او يبقى في اختيار تاني احسن، وهثبت لكم ده بطرق موجوده عمليه. بس خلينا نتكلم. نبيل بيقول بعض الناس بيفضلوا البيت وبنسميهم بيتوتيين. بص في ناس بيتوتيه كتير قوي،
بس انا عندي بقى ازمه كبيره قوي، انه مع الناس الفومو

بيكرهوا الناس البيتوتيين. ليه؟ الحد البيتوتي هو طبيعته مش عايز يخرج كتير، او شايف يا جماعه انه هطلع اكل في مطاعم بره كتير ليه، طب ما انا ممكن اعمل نفس الاكل في البيت ويبقى لطيف، كنت هوقع كوبايه وكنت هتبهدل. المهم ما علينا، زقتها فعلت معاكم قوي فزقيت الكوبايه اللي انا بشرب فيها، مش مشكله. المهم بعدين بعد كده فالحد البيتوتي بيبقى مبسوط قوي انه في البيت، بيبقى مبسوط قوي انه ممكن يشغل ميوزك، ممكن يقعد في البيت، ليه اقعد افرهد بره اما انا بيتي حلو ومريحني. يجي الحد اللي عنده فومو يقول له انت نكدي قوي، وانا عشرت ده بعيني، انا شفت اتنين متجوزين، واحده بيتوتيه والراجل فومو، انا كنت ببقى قاعده بجد انا صعبانين عليا الاتنين، الاتنين مش هتدريني يحسوا ببعض. البيتوتيه دي حاسه ان انت هراي قوي، ايه كميه الخروج وايه كميه العلاقات اللي انت بتعملها وايه كميه الفسح، ومش عايز تفوت حاجه. يا عم انا مش ملاحقه عليك، ما خلينا نختار حاجه حاجتين والباقي نقعد في البيت. الشخص بقى اللي عنده فومو شايف ان البيتوتية نكدية جدا، انتي بني ادمة نكدية، ايه المتعة انك قاعدة في البيت؟ ايه المتعة انك قاعدة بتاكلي وتشربي وقاعدة في البيت زي ما انتي؟ انتي بني ادمة نكدية، مع ان دي عندها جومو، دي مبسوطة بالقاعدة في البيت، هي مبسوطة ما عندهاش مشكلة وهي قاعدة في البيت، ما عندهاش مشكلة وهي بتعمل طلبات البيت، هي مبسوطة، دي سعادتها. اللي عنده فومو شايف انه سعادتي بره البيت. لما الاتنين دول بيعملوا مع بعض كده، بيدخلوا مع بعض بيقفلوا بقى، بيعملوا قفلة مع بعض، لانه كل واحد شايف انه التاني اوفر ونكدي، وان هو يعني الحياة بتاع معاك صعبة جدا. وكتير قوي ما بنكتشفش ده ونركز فيها قبل الجواز، مع ان الموضوع ده صعب جدا ولازم نركز فيه. لو انتي شخصية بيتوتية ومتجوزة واحد اجتماعي وبيخرج كتير وبيحب الخروج وبيحط الفومو وعنده قليل من الفومو، انتي هتدفعي ضريبة ده وما ترجعيش بعد كده تندمي. ليه؟ لان انت متجوزه واحد عكس شخصيتك تماما، هو حياته بره البيت، انت حياتك جوه البيت، فانت هتبقي عايزه تقعدي هو عايز ياخدك، فالنتيجه انه هيسيبك ويخرج. يا اما تهندلوها من الاول وتتفقوا فيها مع بعض، يا اما يعني من الاول كده انتوا حياتكم مش لايقه على بعض، يعني فكروا كده انه كل واحد بقى يستمتع مع اللي شبهه. والغريبة انه 90% من الجوازات انا بلاقي انه حد فومو مع حد جومو، بيدخلوا مع بعض كده يعملوا مع بعض قفلة، فدول هيبقوا صعب مع بعض، لازم ياخدوا دمارين كتيرة قوي بقى لو عايزين يكملوا. طيب تعالوا نكمل كده. نانا بتقول الفومو اخاف يفوتني شيء لاني اريده. لا مش شرط تريديه، انت عارفة ان الفومو بيعمل حاجات مش شرط يكون عايزها اصلا. يعني انا مش مناسباني السفريه، او انا روحتها 3 مرات قبل كده بس انا اصحابي هيسافروا، يبقى انا ليه ما اروحش؟ طب ما انا روحتها قبل كده وعارفاها وحافظاها، بس هم هيسافروا ويتصوروا، فزي انا ما كنتش معاهم، لا بقى معاهم تاني برضو، ايه اللي هيضر؟ فالفومو مشكلته انه بيعمل حاجات هو مش محتاجها، بس لاجل انه ما يفوتوش المتعه، لاجل انه ما يفوتوش حاجه، انا مش عايز حاجه تفوتني فخليني معاكم بقى. وبتقول أخاف يفوتني شيء مو لأني أريده فعلا، بس لأني بشوف الكل عايش. برافو عليك، صح، أنت جبتي مفهوم الفومو صح 100%. نبيل بيقول ممكن يكون تفضيل عدم الخروج هو الملل أو الإحباط أو عدم الثقة بالنفس. لا دي قصة تانية خالص بقى، ده غير الشخص البيتوتي. الشخص البيتوتي مش بالضرورة يكون زهقان وكاره حياته وعنده عدم ثقة بالنفس، دي ده اكتئاب بقى. يعني الحتة اللي احنا بنتكلم فيها دي، انا مش عايز اخرج عشان انا مش عايز اقابل الناس، او انا مش عايز احتك بعلاقات، او انا مش عايز اشوف حد، او مش قادر اتكلم، ده مشكلة، ده الشخص ده بيعاني من مشكلة، ده مش بيتوتي لا خالص، ده شخص بيميل الى العزلة بسبب انه مش قادر يواجه المجتمع ومش قادر انه يواجه مشاعره ومخاوفه. ده لازم حد يبقى جنبه، ده لازم حد يبقى جنبه ويساعده انه يطلع من المأزق ده وما يستسلمش للحياة دي. ما هو انت طول ما انت قافل على نفسك مشاكلك هتزيد وغضبك هيزيد ومشاعرك السلبية هتزيد، لما تبدأ تفتح وتواجه هتبدأ تكسر الجمود اللي في الحياة ده. فلا دي أزمة تانية خالص، ودي غير البيتوتي. الشخص الفومو بيفتكر ان الشخص البيتوتي عنده المشاعر دي، عنده ملل، عنده إحباط، عنده الحاجات دي، بس ده مش حقيقة بالمرة. بهاء بيقول هو احيانا على حسب ظروفي النفسيه ممكن اكون مبسوط وقاعد في البيت مبسوط ومشغل اغاني حزينه ومفرحه او مفرحه والدنيا تمام، ولما اكون متضايق او مخنوق اطلع بره اتخنق واسيب اي حد وارجع وابقى مش عارف انا عايزه اقعد معاهم ولا ارجع.
معاك جدا في اللي انت بتقوله دي، ودي مشاعر فاليد جدا، انه اوقات انا بكون مبسوط بقعدتي في البيت ومشغل اغاني بقى وعايش الجو وعادي جدا، واوقات تاني ابقى مثلا ايه متضايق فعايز اخرج عشان افك عن نفسي فاتضايق اكتر. هنا انا لازم اقعد مع نفسي واقف، يعني انا عارف ان انا متضايق وعارف ان انا قرفان وعارف ان انا روحي في مناخيري، فبالتالي لما هنزل اي موقف هيحصل لي هينرفزني اكتر وهيضايقني اكتر وهيشنجني اكتر وهيخليني كمان اقفش على الناس، فياريتني ما كنت خرجت. ما انا بقى لازم ابقى فاهم انا خارج عشان افك عن نفسي، وانه الناس مش يعني هي ما تستاهلش حالتي النفسية السيئة، فانا لو هخرج هضطر البس قناع ان انا كويس، عشان بجد حرام الناس اعمل فيها كده. فانا قادر البس القناع ده ولا مش قادر؟ طب لو مش قادر انا ممكن اقعد في البيت اشوف ايه اللي مضايقني، احل مشاكلي، اخد قعدة صلاة، اخد قعدة كلام مع ربنا، اقرا حاجة اكون بحبها، اهدي نفسي، اكلم نفسي عن اللي موصلني للحالة دي، وبعدين اقرر بعد ما هديت شوية انا ممكن دلوقتي اخرج عشان احاول اخرج من المدة، فساعتها هخرج وانا عندي نية استحمل الناس لان انا حليت مشكلتي في الاول. لكن اخرج مش طايق نفسي ومتنرفز ومش حلل المشكلة مع نفسي فاروح اخبط في الناس كلها حرام، ما الناس فيها اللي مكفيها، ذنبهم ايه؟ استحملوك وانت كده حرام. ماجدة بتقول صباح الخير، صباح الفل عليكي يا ماجدة، جدا جدا النهاردة الحلقة مسلية جدا، بنجيب أشهر مصطلحات في الألفينات عن ثلاث شخصيات هي الفومو والجومو والفوبو. الفومو اللي هو fear of missing out، اللي هو أنا خايف حاجة تفوتني، بعمل كل حاجة علشان خاطر أنا مش مقتنع بيها بس عشان الناس بتعملها وعايزة استمتع ويمكن ألاقي المتعة فيها. الجومو اللي هو فكرة أنه أنا يا جماعة مش هخرج معاكم، مش هروح معاكم، أنا موافق جدا ومبسوط باختيارات أنا ما اخترتهاش ومبسوط بالاختيارات اللي أنا اخترتها، وما فيش حاجة هتعكنن عليا حتى لو شفت صوركم وانتم مبسوطين، it's okay. طبعا أنا بتكلم على نموذج واحد بس هي في حاجات كتيرة في الحياة، يعني الجومو ده ممكن يبقى في الشغل، ممكن يبقى في البيت وفي العلاقات، ممكن يعني أنا بس واخدة إكزامبل من الحياة عشان أوضح. والفوبو اللي هو يا حبيبي أنت مش عارف تختار حاجة خالص خوفا من أنه دايما في اختيارات أفضل، وده بيبقى صعب جدا ومعرقل جدا ومش بيخليك تتقدم. بهاء بيقول أجمل حاجة بجد لما الواحد يقعد فترة بعيد عن الأشخاص، لما يطلع أحسن، الدنيا اتقلبت، فلان اتجوز، فلان خطب، فلان عمل، فلان سافر، أشعر كأنني في كوكب آخر غير الكوكب الأرضي. بص أنا مش موافقة بس أنا بحترم رأيك جدا وبحترم اللي أنت بتقوله جدا، بس أنا مش أجري معاك، أنا ديس أجري. بص هقولك ليه، القوة تختبر عندما تكون في موضع شائك جدا ومليان بالمشاكل فتختبر قوتك فتعرف ان انت قوي ولا ضعيف. لكن ما ينفعش انعزل واقول انا كده زي الفل علشان انا مانع نفسي اشوف الحاجات اللي بره، علشان لو شفت الحاجات اللي بره هتأذي. غلط، ده مبدأ نفسي غلط تماما، لانك كده كده معرض انك تكون وسط الناس، وكده كده الحياة ما ينفعش تعيش فيها لوحدك، انت عشان تجيب فلوس لازم تتعامل مع الناس، عشان تاكل وتشرب لازم تتعامل مع البياع، فإذا انت كده كده هتخرج بره في المجتمع وتتعامل، فكونك انك واخد موقف من عدائي من الناس فقاعد مع نفسك عشان تعتزل ما يؤذيك، الجملة دي خطيرة جدا وغلط جدا. مفيش حاجة اسمها اعتزل ما يؤذيني، اعتزل ما يؤذيني دي لو الموضوع في موقف مثلا، يعني مثلا الشخص ده شخص عنيف جدا ومؤذي في كلامه، فانا ايه مش عارف حاولت احط حدود، مش عارف حاولت احط واحنا الاتنين في نفس الشغل في على مكتبين قصاد بعض، فانا هعتزله، مش هرد عليه بقى وهاخد طرق، هعتزله، ده ينفع اعتزله لان ده بيأذيني فانا هعتزله. لكن اعتزل الحياة والمجتمع عشان انا كنت لسه بقول كده لحد من بكلم معاه امبارح في التليفون، بقوله بجد انا اوقات بحس ان انا نفسي اروح في صحراء او في جنينة واعيش بعيد عن الناس شوية، بس انا عارفة انه ده مش حقيقي ومش هيحصل لانه احنا في مجتمع عايشين وسط الناس، بس اوقات بشوف تصرفات الناس الغريبة فانا انتوا ايه يا جماعة اللي جايبكم، يعني ليه بتعملوا كده يا جماعة، يعني بجد انتوا بتقتلوا في بعض عشان خاطر ايه، انتوا بتعملوا في بعض عشان خاطر ايه، انتوا ايه الدماغ دي، انتوا فاكرين انها بتاعتنا يعني واحنا ملاك على الارض، انتوا غراب جدا. وبقعد
من كتر تفكيري الغريب انه الناس ازاي كده ببقى هتجنن. فبقول انا عايزه اعتزل الناس واروح اعيش لوحدي بقى ما اشوفش حد. بس انا عارفه ان ده اصلا مش صح. هو الصح ان انا اعيش وسط ده بس احافظ على نفسي واحافظ على قوتي واحافظ على متانتي النفسيه. مش هينفع اعتزلهم، مش هينفع. طيب كمان نانا بتقول البقاء في البيت حلو أمام التلفزيون خاصة في الشتاء تمطر والمطر والثلوج. أنا بحب ألعب في التلج، خذينا ألعب في التلج يا نانا، بجد بموت في التلج. ونعمل بقى كور وديون بالسمومان إلسا وأنا بقى مقصرين قوي. حاتم بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع. أنت فينك يا حاتم من زمان بجد، فينك؟ انت بتاخد غياب شهور، وبعدين انت بقيت بتتاخد غياب شهور وبعدين بتيجي اخدك غياب تاني وبعدين ترجع تاني مرة. ليه البعد الرهيب ده؟ بيقولوا يبارك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك بقوة لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشة كل الزملاء بالراديو. انت كمان ليك وحشة جامد. وبيقول نشكرك يا رب من اجل دمك المسفوك على الصليب. من بص هقولك على حاجة بقى، البتاع بتاعك ده، البوست بتاعك ده اتعمل له هيدن عشان في كلمات الاي اي معترض عليها. فحاول لما تيجي تكتب حاجة ما تكتبش دم، ما تكتبش سفك، ما تكتبش الكلام ده عشان البوست هيتعمل له هيدن. فانا مش هعرف اقراه، انا اسفة جدا. غير الكلام وشيل الجمل اللي الاي اي بيعترض عليها وبيبقى بيشوفها انها حاجة يعني غير ملائمة للبشر يعني. واي حد يا جماعه بيكتب كومنتات هي بتتشال وحدها بالاي اي علشان خاطر بتبقى فيها جمل او عبارات مش مسموح ان انت تقول كلمه دم، مش مسموح تقول حاجات كده في التعليقات. سليم بيقول بينما كان الجميع ينفقون افواههم في صباح الخير كنت انا ادخر فمي. طب بتدخروا ليه؟ ما تقولولي كده على طول. كان فمي لأقول وحشتوني قد السما السبع، وانت وحشتنا قد، أقولك الجملة اللي بقولها لصحابي كلها، وحشتوني قد البحر وسمكاته قد السما ونجمتها، دايما بقولها لصحابي يعني. وحشتوني قد السما سبع. صباح الخير عزيزتي الغالية فينا، صباح الخير محبي ومتابعي راديو سما. مهما غابت السعادة عنا لابد أن نلتقيها يوما ونقترب منها ونلوز إليها، ومهما غابت لابد أن تطل علينا جميلة المظهر فارهة القول. تلك السعادة، بلاش الكلام ده، تلك السعادة التي كانت تخفى عنا ستبدأ بالظهور إن سلمنا قلوبنا للأمل والتفاؤل وأغلقنا أعيننا عن كل ما هو محبط في الحياة وعن كل شيء جالب للطاقة السلبية، حينها ستسكن فينا وتسكن فيها وسنسكن فيها دون اختراب. طبعا سليم طول عمره صاحب الشعر وصاحب الكلام الحلو وصاحب الأبعاد العميقة. سليم دايما يدعو إلى العمق. بس أنت فينك من زمان قوي يا سليم، أنت بقالك شهور ما بتدخلش في الراديو. أنت كويس؟ طمني عليك، طمني على أسرتك، طمني على كل الحاجة. ويا رب دايما كده بخير وما تسيبناش الفترة دي كلها. نبيل بيقول أشعر أني إنسان يخرج لمحبة الخروج واللعب لمجرد الخروج يكون إنسان تربى على غير المسؤولية والدلع وعدم الانتماء لبيته، لابد أن يكون كل شيء باعتدال ومراعاة الآخر. طبعا بص، ما هي الفومو بقى مشكلته أنه مفهوش يعني اعتدال. مشكلة الفومو يا جماعة أنه أنا الإكستريم، أنا بعمل الحاجات أوفر قوي، أنا بجد عندي خوف. ممكن يكون اتحرم وهو صغير من الحاجات دي فبقى عنده. عارفين أكتر المشاكل مثلا لما يبقى فيه أب بخيل قوي وحارم عياله طول الوقت، اللي بيبقى بيطلع حاجة من الاتنين، الطفل بيبقى أبوك طبعا يطلع معتدل، بس أنا بتكلم على الاتنين أوبشن الخاطرين يعني. يطلع إنه هو مسرف بزيادة جدا لأنه اتحرم كتير جدا فبقى عنده خوف من الحرمان، وكمان عايز ياخد الحاجات اللي في إيد اللي حواليه لانه هو طول الوقت في حد مانع عنه، فعنده احساس ان اي حاجه انت تملكها وانا ممكن امتلكها واخدها منك عادي. او عنده احساس انه عايز يستغل مثلا انت رايح المكان الفلاني، طب هات لي كذا، انت عامل كذا هات لي كذا، لان هو اتحرم كتير قوي فعايز يشبع الحرمان ده بشكل او باخر. تمام. او ممكن لما يبقى في حد متربي تحت حد بخيل قوي يطلع حريص زي ابوه قوي وما بيصرفش خالص ويتورس منه الفكرة البخل، لأنه تعود أنه ما ياخدش فبالتالي تعود أنه ما يديش. وفي ممكن يطلع معتدل والنعمة تكون لمساه وعارف ويكسر الدايرة أنه البخل ده حاجة وحشة جدا. ففي كل الأحوال ده وارد جدا ويقدر يحصل.
بس هي الفكرة هنا والدروب هنا انه انا كنت بقول ايه، صدقني نسيت سرحت. المهم الفكرة هنا انه مش فاكرة صدقني كنت بقول ايه وردا على ايه، اللي هو لما بيقولي الاعتدال، الفكرة هنا انه برضو لو المتعة سيطرت عليا وخلتني ان انا طول الوقت عايز اعمل حاجات كتيرة قوي، فانا لازم، لانه ده بيجي على حساب بيتي. تعرفين الاب اللي عنده فومو بيبقى مقصر اتجاه اولاده ومقصر اتجاه مراته، مش مركز في بيته، مش بيتحمل مسؤوليات قوي، لان هو طول الوقت بيسعى بره ان هو يعمل حاجات كتيرة قوي ويدور على متعته اللي فيها قدر من الانانية على حساب بيته. فدي برضو حتة صعبة جدا لما يكون اب عنده فومو وما تعالجش من الفومو. بهاء بيقول يعني عندنا ناس بتتخطب قريبة، بعرف من على الميديا والصور، وممكن يكون باقي أفراد الأسرة عارفين من أسبوع، أو الغريب الحياة دوامة بتدور وأنا بلف عكسها. أيوة، ما أنا برضو بيحصل معايا الموقف ده يا بهاء، إنه مثلا ممكن تكون اتنين من صحابنا اتخطبوا وهم منزلين ستوريز من زمان قوي وأنا ما ببقاش مركزة، فبتفاجئ إن هم اتخطبوا، في حين انه لما بكلم اصحابي ايه فينا، ما احنا عارفين كلنا من زمان، ايه ده يا جماعه انا ما كنتش اعرف. لا انا ببقى عارفه ان انا مش عارفه لان انا في دوامه تانية او مش مركزه قوي في الحته دي، فانا في دوامه تانية فمش مركزه، بس وانس ان انا عرفت انبسطت لهم قوي وباركت لهم اتس اوكي. لكن لو انا متضايق انه الناس بتعرف وانا مش بعرف، دي قصه تانية. فانت بتتكلم على ان انت الجزء الاولاني ولا الجزء التاني برضه عشان نبقى فاهمين يعني. نانا بتقول ملازم اجرب كل شيء حتى احس اني عايشه راحتي اهم. صح، ده الشخص اللي هو اللي عنده الجومو، اللي هو مش لازم اجرب كل شيء، انا ممكن اجرب الحاجات اللي بتتوافق معايا وهبقى مبسوط ومرضي حتى لو لاقي الناس اللي حواليا بتعمل حاجات انا مش بعملها، فايتس اوكي وانا مبسوطه عادي. المشكله بقى في الناس اللي هي مش بتعرف تعمل ده. وقطره الخروج تؤدي الى الابتزال. بص انا هقول لك على حاجه، مفيش قاعده، القاعده البني ادم هو اللي بيحطها. لو الخروج الكتير بيعمل لك مشاكل وبيجي على بيتك وبيجي على حياتك، يبقى عندك مشكلة في الخروج. لو بتخرج كتير بس انت ما عندكش حاجة ومسؤوليات متضررة من ده، يبقى الخروج زي الفل. انت صاحب قرار في انهي قاعدة مناسبة ليك او مش مناسبة ليك. ممكن يبقى حد بالنسبة له الحفلات دي مناسبة جدا ليه، ممكن حد يبقى بالنسبة له الحفلات دي مش مناسبة ليه، دي قاعدة حياته بتقول كده وقاعدة حياته ده بتقول كده، لا ده صح ولا غلط، ولا ده صح ولا غلط. الصح امتى والغلط امتى؟ لما اعمل اللي يناسب حياتي انا مش اللي بيناسب حياة الاخرين. كمان للأسف للأسف طول ما انت بتعمل كومنتات فيها كلام الاي اي مش عايز يقراه، مش هنعرف نقراها للأسف. غير الكلام، هي اتشالت من عندي أصلا، مكتوب ان انت كتبت يعني بوست وتشال من عندي. نبيل بيقول اكل كل شيء ولكن ليس كل شيء يناسبني. صح، انتوا عارفين انه ادم وحواء وقعوا في الفومو؟ عارفين ان حواء عندها فومو بجد؟ اقول لك عندها فومو ازاي. هي حواء وقعت ازاي والشيطان عارف انها هي عندها فومو؟ للأسف محاربات الشيطان للناس اللي عندهم فومو عالية جدا. قال لها ايه؟ انتي ليه مش بتاكلي من الثمر ده؟ فقالت له لانه هو قال انه الثمر ده مش مناسب للاكل. فقال لا، انتي عارفة انك لو يوما تاكلي منه هتكوني هتعرفي كل حاجة اللي هو يعرفه وانتي ما تعرفيهوش. هو لعب على حتة الفومو عندها، في متعة هتاخديها مش موجودة عندك، في حاجة هتعمليها ما كانتش عندك، في شخص عنده او في ايا كان يعني ده اله انا عارفه، بس في حاجه عند حد انت هتبقى عندك بعد كده. الشيطان لعب على حته الفومو جدا عند حواء، وحواء لعبت على حته تانية عند ادم اللي هو حته ايه، ما احنا الاثنين واحد، ما يلا بنبقى زي بعض. فالفومو موجود منذ اول انسان، هو كان عنده المشكلة دي. أنا عايز أعرف، أنا عايز أكتشف، أنا عايز يبقى عندي كل حاجة عند غيري ومش عندي، ليه يبقى عندك وأنا ما عنديش؟ فكانت أول خطية في العالم بسببها الفومو، تخيلوا بقى، ولعب عليها الشيطان. فإذا إن الفومو ده موجود منذ قديم الأزل وإحنا مش عارفين. خليني أطلع فاصل لأني بقالي كتير جدا بتكلم وبرغي معاكم، وبعد الفاصل هكمل على طول وأرجع أكمل.

قضي يومك معانا على راديو سم. هو حرفياً انتوا تقدروا تقضي يومكم مع راديو سما. ليه بقى؟ راديو سما يا جماعة بيشتغل 24 ساعة، اي وقت زهقان محتاج اي حاجة تسمعها هتلاقي انه الابليكيشن شغال 24 ساعة. في لايفات بتنزل على الفيسبوك، في لايفات بتنزل على اليوتيوب، لكن هو كابليكيشن بقى شغال، عنده بروجرام وعنده اعادات للبرامج وعنده ترانيم وعنده بودكاست تحفة. يعني في بودكاست بينزل على الابليكيشن مش بينزل على اللايف بتاع الفيسبوك والصفحات الفيسبوك. جماعة اللي بيتابع بس الصفحة فايته كتير جدا، لانه البودكاست بقى بينزل في كل حاجة على الابليكيشن بمواعيد معينة. لو حابب تتواصل بيتكلموا في كل حاجة، بيتكلموا في عقيدة، بيتكلموا في حاجات نفسية، بيتكلموا في ودكاترة نفسيين بتبقى موجودة، فالموضوع بيبقى حلو جدا. في يعني لو انت كمان شخص محتاج حد يتكلم معاه او حد يسمعك او حد تدردش معاه في قضيه معينه شغلك، بتكتب في بتتواصل يا اما واتساب يا اما على الفايبر يا اما على الماسنجر بتاع الفيسبوك، وبيكون في حد دايما بيسمعك متواصل معاك بيحكي معاك بيعرف ايه المشكله. لو انت حد عايز نصيحه ومفيش حد يديك مثلا، او عايز حد يمشي معاك خطوات وستبس في حياتك ومفيش حد معاك، هتلاقي ان هو بيكون قسم المتابعه شغال معاك جدا. عايده بتقول صباح الخير يا فينا يا جميله، صباح الفل يا اجمل عايده في تاريخ البشريه، صباح الفل عليكي دايما كده مبسوطه وفرحانه وفي نعمه كبيره كبيره كبيره كبيره كبيره. حاتم بيقول انا بغيب عشان فرق التوقيت. اعمل ايه طيب في فرق التوقيت ده وحش قوي. طيب عامه بجد انت بتوحشنا يا حاتم قوي قوي قوي، بيفرق معايا كل حاجه وكل كلامك وكل صلواتك. الصلوه اللي باظت النهارده علشان خاطر الاي اي قفشك. نبيل بيقول البنت او الولد اللي اغلب حياته خارج التجمع الاسري بيقولوا عليه من هو مش كويس وبيكون مطمع للاخرين. يعني هقولك على حاجة، عامة في سن المراهقة الشباب او المراهقين بيميلوا قوي للحياة برا البيت، وده هي بداية تكوين الخبرات. فمش مش قاعدة ان الولد او البنت اللي برا البيت يبقى حياتهم مش كويسة او بيبقوا مطمع. هنا دور الاهل انه ازاي يبقى ابني او بنتي برا البيت ومع الناس وفي مجتمعهم وليهم حريتهم، بس في نفس الوقت أنا رقيب عليهم مش رميهم في الشارع وخلاص. فلو الولد أو البنت قضوا حياتهم برا البيت مش دي المشكلة، لأن ده سن مراهقة وسن شباب، كلنا في مراحل في حياتنا كده كان انتمائنا وولائنا برا البيت، وإنه الأب والأم دايما يقولوا أنتوا مش بتقعدوا معانا، أنتوا دي مرحلة عمرية كله بيمر بيها، فإتس أوكي دي مش خطر. الخطر إن الأهل ما يكونوش متابعين إيه اللي بيحصل برا البيت، الخطر إن الأهل ما يكونوش عينهم مين مصاحب مين فين بيعملوا إيه بيروحوا إيه، ويبقى في صداقة كده ما بينهم. فالأهل إن يكونوا بيعلقوا المشانق لعيالهم دي فيها خطورة، وبعد كده الشاب ده او المراهق ده بيضطر انه يبعد عن البيت فبيبقى ساعتها مطمع. بس المبدا نفسه مش غلط، انه الشخص يبقى في مرحله في حياته برا البيت ده خلاص سنه الحياه. يعني ماجدة بتقول ما فيش شك ان الخروج حلو وبنتنفس وبينفس عن الواحد، وساعات بنحس اننا عايزين نرتاح ونقعد مع نفسنا وكل شويه باعتدال لاننا محتاجين الاثنين في وقت. جومو انت شخصيه جومو جدا انا متاكده. انت عارفه وانا بحضر الحلقه انت بقيتي بتيجي في دماغي كتير قوي بجد يا ماجده، في كم شخصيه كده بتيجي في دماغي انت منهم بجد، انت منهم. في حاجات بغيرها لان انا ببقى عارفه ان هي مثلا ايه، لا ما هو فاهمه يعني بجد بقيتي بتفرقي معايا جدا. انت شخصيه جومو وانا عارفه من الاول ان مين بيسمعني من كتر ما العشره اللي ما بيننا بجد بقيت بحس ان انا عارفاكم قوي. فانا عارفه مثلا ان ماجده جومو بتسمعني، جومو نانا جومو مش فومو، فانا عارفه كويس قوي ان انتوا اصلا كده. يعني شهر نوفمبر يلا بينا شهر نوفمبر ونشوف. لو كل اصحابك اتقابلوا وانت اكتشفتي بالصدفه من ستوري او من حاجه على السوشيال ميديا واكتشفتي ان هم مع بعض وكانوا بيفطروا مع بعض وكانوا مقضيين حلو قوي وقت حلو قوي مع بعض واكتشفتيها بالصدفه ما حدش قالك، هتواجهيهم ولا هتعملي نفسك مش واخده بالك، ولا هتزعلي ولا هتتضايقي، ولا هيكون ايه بجد مشاعرك في اللحظه دي؟ يعني هتحسي بايه ساعتها؟ ادي ده اهو ويرد على مهلك. عايده بتقول اجتماعيه جدا، بحب الوحده جدا، بحب الخروج قليلا، احب قعده البيت جدا جدا، راحتي وراحت بالي، اشكر ربنا في هذه نعم كتيره. طبعا طبعا الشخص اللي يبقى عارف
امتى يقود دفته ده شخص ناجح جدا. انه انا دلوقتي محتاجة اخرج ومحتاجة ان انا اشوف الناس فإتس اوكي يلا بينا نخرج. انا دلوقتي محتاج قاعدة مع نفسي في البيت فانا هقعد في البيت مش هخرج. وبصراحة مش قادرة اكلم حد قوي لانه في حاجات عايزة اظبطها مع نفسي في بيتي مع حياتي مع عيلتي مع اسرتي. في وقت تاني انا عايزة اعيش في اللالا لاند مفكرش في حاجة يا جماعة، انا عايزة اوصل السقف كده ما اجمل عدد السبوتات اللي في السقف وما اجمل هذا التكوين الرهيب في اي حاجة اي كلام، انا عايزة اعيش في اللالا لاند، عايز بجد انا عايز اتنح. فحلوة فكرة التتنيح وعادي جدا وفاليد جدا. فده حياة متزنة، تعرفي امتى توظفي حياتك ولا عيب عليكي، وحتى لو الناس لمت عليكي يلوموا ما يلوموا عادي مش فارقة. طه ايه يا جماعة النهاردة الحلقة داخل فيها ناس بقالها كتير ما دخلتش. طه انت فينك من زمان بجد؟ يسعد صباحك فينا لانك منا وفينا مش عارف بس طه بجد انت فينك من زمان. انا النهاردة دخل حاتم ودخل طه ودخل سليم، يعني انتوا بجد فينكم يا جماعة بجد، وحشتونا جدا. فين بتغيبوا غياب رهيب، بس انا ممتنة جدا لدخولكم النهاردة. انا عايزة اقولك انا كنت خايفة جدا ابقى لوحدي النهاردة في الحلقة، بس انتوا يعني ابهرتوني بوجودكم. بهاء بيقول هل استرجاع الذكريات القديمة والجميلة وان نتمنى ان نعود ليها علاقة بالفومو او بالجومو؟ لا، استرجاع العلاقات القديمة دي نكد بعيد عنك، دي ملهاش اي علاقة باي حاجة، دي ليها علاقة بان انت لازم تتحرر من هذا القيد حقيقي بجد. شوف استرجاع الذكريات القديمة دي كارثية. ليه بقى؟ تعالى نخليها بهاء كده بحكم انك انت صغير كده، تعالى ناخد ان انت كنت عندك حب قديم ماشي. طبعا ما اعرفش اي حاجة عنك يعني ما اعرفكش اصلا، بس انا يعني هفترض معاك فرضية ان انت عندك حب قديم، كان حب عمرك، حسيت ان انت بجد اكتر بني ادم حبيتها، حسيت بجد ان انت كنت سعيد معاها قوي، وشاءت الظروف والاقدار ان انتوا تسيبوا بعض، فبقيت طول الوقت بتتابعها من بعيد لبعيد، بتشوف هي مع مين، بتشوف بتعمل ايه. اوقات كده تشغل اغاني قديمه وتعيش في بحر حبها وتسترجع لو كنت معاها ولو كان الزمن الحلو ما بيننا لسه موجود، وفجاه دي مشيت وسابتني. يا دي النكد، يعني بتحصل عند البني ادمين كلهم يعني، بس ايه النتائج يعني فاهم؟ انت هتفضل اوكي في اوقات انت بتبقى نفسك تسترجع الحب ده، استرجعه براحتك، مش هقولك لا ومش هقولك غلط، بس انك تعيش فتره بعد الاسترجاع في نكد بسبب الاسترجاع هنا الكارثه. استرجع براحتك، افتكر الحب القديم براحتك لو انت طبعا مش مرتبط مع حد تاني، استرجع المشاعر الجميله اللي كنت بتعيشها، استرجع كل ده، بس بعدها بنص ساعة روح واخرج واعمل الحاجات اللي عليك ومارس حياتك طبيعية. انت كده صح 100%، انت كده صح 100%. لكن لو حصل انه بعد الاسترجاع اخدت لك يوم نكد ومنعزل عن العالم ومش قادر تعمل حاجة، هنا في خطورة، انت كده عندك مشكلة، لازم تتحرر من المشاعر اللي ما بقتش ينفع تبقى موجودة ومش نافع ان انت ترجعها تاني. عشان كده انت هتبقى هنا اسير وعندك قيود لعلاقة قديمة مش هينفع ترجع تاني. ده ردا على اللي انت بتقول. سليم بيقول اشارة الانترنت ضعيف جدا، عموما لا اعلم ماذا يدور في حلقة النهاردة. او يا سليم بجد يعني كان نفسي تبقى معنا، مع ذلك مش هقصر معاكم خالص. انا ده كاتب شعر، انا بخاف قوي اقرا شعري مش حلو علشان ما ضايقكش، بس انت فظيعه وعميق يعني. انا عارف انا امرؤ لا احب الخروج، انا امرؤ اللي هو انا شخص يعني لا احب الخروج من المنزل الا للضروره، ولا احب الجلوس في الاماكن التي تعجب الناس، ولا احب ان اسير في الاماكن المزدحمه، واذا كنت بالخارج فانني احسب الدقائق والساعات لاعود اليه مره اخرى، اجد راحتي بين جدرانه وانسى واكون انيس في هدوءه واستمتع ببعدي عن الناس. أحب أن أقضي وقتي مع أسرتي الصغيرة في زاوية دافئة منه أو مقطع أو أشاهده متدثرا بلحافي أو آية أستمتع إليها في هدوء وسكينة. وأما هاتفي فعلى وضع صامت دائما، تزعجني رنته ويقلقني صوته، وإن كنت لا أتركه من يدي تقريبا. ربما تبدو بعض الأفعال تافهة عند بعض الناس، لكنها عندي مرموقة وتؤنسني وتمنح وقتي سعادة وسرورا وراحة،
وحتى إذا قررت الخروج أود الذهاب إلى الأماكن الواسعة الخالية من الناس، ربما فاتتني كثير من الملذات والعلاقات على رأي من حولي، ولكنني متأكد أنني اشتريت بها راحة بالي وهدوئي وأعصابي، بعت الناس واشتريت نفسي، فهل ترون ذلك إحباطا؟ أنا رأيي، يعني أنا هقول لك رأيي بصفتي درسة صحة نفسية. شوف، لو بتتعامل مع الناس ومدرك إنه الناس فيها عيوب وفيها حاجات قاتلة وفيها حاجات بجد متعبة، بس بتقدر تحافظ على سلامك وهدوءك وانت في وسطهم، لأن انت عارف إن وقته هيعدي، انت كده 100%. لو قعدتك في البيت بتسبب لك كل السعادة دي، لو هاتفك على الوضع الصامت وبيسبب لك كل السعادة دي، انت انسان سوي 100%. ده مش احباط، واللي يقولك ان ده احباط ونكد قول له انت ما تش فاهم حاجة خالص. بالعكس يا جماعة، الناس انواع، الناس انواع. احنا بنفترض ان في نوع هو الايديال، مفيش اي نوع ايديال، مفيش نوع هو اللي بنقول هو الصح، كل واحد زي ما ربنا خلقه. سليم يعني يمكن بيتابعني ايام ما كنت بعمل الراديو سنة 2018، سليم كان ساعتها بيدخل، ده انا معرفوش، هو تقريبا من العراق صح يا سليم؟ فهو حد انا معرفوش ولا شفته، انا بسمع تعليقاته بس من زمان جدا هو بيدخل. انا عرفت ان الشخصية دي عميقة جدا، بتحب الهدوء، بتحب المشاعر، بتحب العمق، حساسة جدا، حتى في ردودي عليها دايما براعي انه حد الكلام ممكن يأثر فيه، فلازم بكون واخدة بالي انا بقول ايه معاه. فهو شخص بيحب حياة الهدوء، بيحب، ما بيحبش الناس، ما بيحبش الضوضاء، ما بيحبش الزحمة. هل معنى كده انه نكدي؟ هل معنى كده انه شخص عنده احباط؟ بالعكس تماما، هو شخص هادي، بيحب كل حاجة تبقى في هدوء، بيحب الوحدة. بالنسبة له مش وحدة قاتلة ولا حاجة، الوحدة بالنسبة له في اوقات كتيرة هي الشفاء لنفسه، فده شخص دي طبيعته. امتى يبقى خطر؟ لو بيرجع من وسط الناس حاسس ان هو مكتئب، ده ساعتها يبقى خطر، لان هو ما عندوش فن انه يتعامل مع الناس. لكن طول ما انه بيتعامل مع الناس وعارف انه الناس كده وانه مش هيتأثر وموقفه هيعدي وهروح بيتي عادي، it's okay، ده تمام جدا. ده نوع اللي هو يعني ما ينفعش اقول على ده ايديال، ولا ينفع اقول على الشخص الاجتماعي اللي بيعرف يتعامل مع طوب الارض ده ايديال ولا اي حاجه، كل واحد بسماته. فانت لا انت محبط. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان انا عارفه انه الناس بتقول على الشخصيه دي انها شخصيه نكديه وشخصيه محبطه وشخصيه عندها احباط وشخصيه ما عندهاش ذكاء اجتماعي، وانا بقول لك ان الكلام ده غلط. انت شخص 100% عادي جدا، وشخص 100% ربنا مديك مواهب. الفنانين بيكاسو، لو دورت في حياة أشهر فنانين العالم هتلاقي إن مواصفات حياتهم هي مواصفات شخصيتك، دي مواصفات في شخص فنان. الشخص الفنان بيجيب فنه من عمقه الداخلي. بيجي بقى أوقات بالأحزان بتتملك، فساعتها أنت بتبقى فاهم كويس قوي إن في جزء من شخصيتك يميل إلى الحزن، فإحنا هنعافر إن إحنا ما ندخلش في دوامة الحزن دي. بس لكن أنت شخصية طبيعية جدا، حلوة جدا، جميلة جدا، 100%. تعامل مع الناس واحتمل عيوبهم، واعرف انه عادي انت بتتعامل معهم لان لازم تتعامل معهم، بس هترجع تاني في الحتة بتاعتك الحلوة الهادية في وسط اسرتك واولادك ومراتك وحياتك كلها، وتبقى زي الفل. نانا بتقول شكرا يا نانا على الوردات الجميلة بجد. مكتب بتقول هزعل طبعا لو قالوا لي اشوف ظروفي وممكن ما اروحش معاهم، بس لازم اكون عارفة، وفي الحالة دي لازم اوصل لحد منهم، اني اوصل لحد منهم من الدايت. شكرا ان انت هتوصلي لحد منهم، شكرا ان انت مش هتاخدي موقف وتزعلي وما تتكلميش. في ناس لما بيحصل الموقف ده وتكتشف ان الناس خرجوا وهي ما كانتش معاهم، تاخد موقف وتزعل وتضايق منهم كلهم، بس ده مش صح. صح انك تواجه حتى لو هما ما فهموش المواجهه، بس انت اتكلم. يا جماعه كنت مفروض تقولوا لي، ما قلتوليش ليه؟ طب هل في حاجه معينه بتضايقكم مني؟ لو لقيتوا ان الموضوع اتكرر بعد كده فخلاص، يعني انا ببقى فاهمه ان خلاص الناس مش عايزاني فهتقبل ده. لكن لو كان في سوء تفاهم، انا خلاص خرجت من فكره الاوفر ثينكينج، ان انا الناس بتفكر والناس مش عايزاني وانا ما بنامش الليالي وليه انا مش محبوب، وادخل في سلسله من السين والجيم والاسئله ليه، ما انا ممكن اسال وخلص. فشكرا ان انت قادره تهندلي ده في حياتك جدا، وشكرا ان انت اعترفتي كمان انه حاجه زي كده تزعلني. انا كمان على فكره حاجه زي كده تزعلني عادي، احنا بشر. لما الاقي ان في ناس كتيره مع بعض وما قالوليش، قلتليش ليه يا جماعه؟ هو انا ايه، كيس مخلل؟ هو انا قرطاس؟ مش هوا يا سامح، ما شفتونيش.
نبيل بيقول الوسطية في كل شيء مفضل، وخصوصا إن إذا كان أمام عينيه مسؤولية اتجاه المحيطين لا يفضل خروجه وحياته. صح جدا، الوسط في كل حاجة تحفة. أنا لا أحب الدوشة ولا الهيصة ولا المناقشة الكتيرة ولا الصوت العالي حتى الموسيقى الصاخبة، فهل أنا مريض نفسيا؟ أنت زي الفل يا جماعة. هي المجتمع اللي بيصور لكم إنه لا دام أنت مش شبههم، ما دام يعني أنا مثلا شخص بكره الرقص، بكره الرقص، بينرفزني جدا، ولما بروح مثلا يجيبوا رقصة بلدي كده أنا ببقى قاعدة قرفانة، مش قرفانة منها، هي زي الفل وست كويسة وبتقوم بعملها بأكمل وجه، بس أنا بالنسبة لي أنا ما بحبش الرقص، بحس إن هو ما فيهوش فن يعني، فقعدوني اتفرج على قصرت البندق والباليه ده ساعات، مش هزهق منه، بعشقه، بس الرقص البلدي مثلا والرقص اللي في الافراح وكده انا ما بحبوش، مش شخصيتي. انا شخص على قد ما ان انا اجتماعي، بس ما بعرفش اهيص، ما بعرفش اقعد اسقف، ما بعرفش اكون الشخص اللي هو ما مش طبيعتي. هل معنى كده ان انا معقده؟ مش معقده. وانا لما يجي يقولوا لي رقص يا جماعه ما بحبش الرقص، ما بعرفش ارقص، مش هرقص، ما بعرفش، مش طبيعتي، ما تعودتش عليها ولا تزوقتها، فهي مش طبيعتي. فالناس دايما هيحاولوا يصوروا لك ان انت فيك حاجة غلط، وان انت مش شبههم، وان انت بجد عايز تروح تتعالج. لا خالص، انت شخص طبيعي جدا، دي طبيعتك، مش مضطر تغيرها عشان خاطر الناس اللي حواليك خالص. اللي هي الجومو بقى، اللي هو انا فرحان بنفسي كده، انا مش متضايق، انا مش بأذيكم في حاجة، فانا فرحان بنفسي كده. نانا بتقول يا رب يسوع احفظ فينا جوان بعنايتك وكن معها في كل خطوة وابعد عنها الشر والخطر وامنحها السلام والقوة واحفظ عائلتها وأحبائها وزملائها في الراديو، سلمت أمرها بين يديك، أمين، فكن معها اليوم وكل الأيام، أمين، وربنا معك يا فينا جوان، انتي كل شيء حلو. شكرا شكرا يا بجد يا رنا على محبتك الكبيرة بجد اللي أنا مستهلهاش بجد، مرسي مرسي بجد إنه ربنا بعت في حياتنا ناس جميلة كده. لا لا مش أنا، ما أنا عارفة يا مجدة، أنا عارفة، أنا بصي أنا حافظاكي بجد، أنا حافظاكي وعارفة قد إيه أنت حد يعني الخبرة والحياة ديته توازن نفسي رهيب قوي. للأسف أنا في آخر دقايق في الحلقة، يعني في آخر دقيقة تقريبا في الحلقة. طيب لو أنت شخص بيعاني من الفومو، فانت هتبقى تعبان في حاجات كتيرة قوي. تعالى نشوف مع بعض ازاي نتحرر من فكرة الفومو واحدة واحدة. وانا اتبعت حاجات من دي وتشافيت منها، يعني الموضوع فاليد جدا. خليني بس اول حاجة انا محتاجة ان انت تقول لنفسك انه مش كل حاجة ينفع اعملها، بجد مش كل حاجة ينفع اعملها، وتكلم مع نفسك في الحتة دي. طب ما انا روحت المكان ده قبل كده، اسأل نفسك سؤال، هل أنا قبل ما تنزل تشتري حاجة عشان عليها سيل، قبل ما تسافر سفرية أنت رحتها 200 مرة بس عشان أصحابك راحوا، هل أنا مضطر أعمل ده؟ هل أنا عملت ده؟ هل أنا ده هيجي على إيه؟ فكر دايما أن الحاجة اللي أنت بتعملها دي هتيجي على حاجة تانية، فاستعيد إيه اللي هيجي عليه. الكلام على العقل يا جماعة بيريح جدا من فوق. قارن لنفسك في مواقف قبل كده حصلت وجيت على نفسك قوي بس في الآخر ما انبسطتش، اتعلم تستمتع باللحظة. لو انت اخترت اختيار معين وغيرك اختار اختيار تاني، اوعى تبص على اختيار غيرك. الجمال انك تعرف تستمتع بالاختيار اللي انت فيه وتطلع افضل ما فيه، مش انك تروح تبقى عينك طول الوقت على اختيارات الاخرين وليه هم اختاروا. للأسف وصلت لنهاية الحلقة النهاردة، كنت مبسوطة جدا جدا ان انا معاكم. هشوفكم يوم الثلاث الجديد، يوم الثلاث الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. يا رب بركة ونعمة في حياتكم، وويك اند سعيد لكل حد بيسمعني دلوقتي. انبسطوا فيه، انبسطوا فيه بجد، وغيروا المود، لان انتوا تستحقوا ان يبقى ليكوا وقت لنفسكم.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. في رسالة بطرس الرسول الأولى الأصح الأول وعدد واحد بيقول الكتاب هذه الكلمات: بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبثينية المختارين. حقيقة الكتاب المقدس بيتكلم أنه بيوجه رسالة إلى المتغربين من شتات ويذكر خمس مدن. المتغربين من شتات يعني المتغربين في هذه البلاد، خمس مدن. والحقيقة المدن دي معانيها قوية، المدن دي بتكلمني وتكلمك على أمور ممكن أكون متشتت فيها، متغرب فيها، مبتعد فيها عن الرب. أول مدينة مذكورة في هذه الآية مدينة اسمها بونتوس، ومدينة بونتوس هي نفس المدينة اللي كان منها أكيلا وبريسكيلا كان موطنهم. مدينة بونتوس، كلمة بونتوس معناها البحر أو بحر، والبحر هو يعني في كتير من المواضع في كتاب مقدس بيكلمني عن العالم وعن التخبط في العالم وعن التوهان في العالم. واحدة من الأمور اللي ممكن تاخدني من الرب، اللي ممكن تاخدني من التصاقي بالرب وتبعيتي بالرب، هي بونتوس، هي البحر، هي حرب إبليس بيعملها عليا اسمها حرب التوهان. ألاقي نفسي كأني تايه في المية، كأني تايه في البحر بدون بوصلة. تخيل نفسك وانت راكب مركب وحواليك مية من كل حتة، لكن مش معاك جي بي اس، مش معاك اي جايد يقولك يمين شمال قدام ورا، انت مش عارف، انت كله شبه بعضه، كله حواليك مية، مش عارف الاتجاهات رايحة فين وجاية منين. هذه النوعية من الحروب هي حروب التوهان. واحدة من أشكالها أني أتوه في الشغل، ألاقي نفسي مشغول مشغول مشغول في الشغل، تايه مبلوع في الشغل. ألاقي نفسي تايه في علاقاتي، متخبط في علاقات، تايه في علاقاتي اللي ممكن تكون مضرة، فألاقي نفسي متاخد في علاقات، متاخد في الشغل، متاخد في جري ورا الفلوس، متاخد حتى في السوشيال ميديا، متاخد في الموبايل، عايش على الموبايل بس بدون هدف. ألاقي نفسي متاخد تايه. وانت تايه الرب بيدور عليك. يقول الكتاب هذه الكلمات عن الرب: تيهاني راقبت. وانت تايه عينه عليك، بيراقبك، بيدور عليك، بيدور عليكي، حتى لو بقالك وقت تايهه، حتى لو بقالك وقت متاخد عنه. انت متغرب في شتات بونتوس، انت بعيد عن الرب، انت متاخد منه وتايه، انت مش مركز هو عاوز منك ايه، او عاوز يعمل معاك ايه، او عاوز يتكلم ليك في ايه، انت مش مدرك ايه اللي ربنا عاوز يعمله معاك. الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا ما اتخلقناش علشان نعيش كده، ناكل ونشرب وغدا نموت، لكن بيعلمنا الكتاب المقدس اننا عملوا مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. وأنا ماشي مع الرب أنا مش مدرك أني ليا قصد، وأنه ليا غرض، وأنه في مقاصد إلهية لحياتي. ليه؟ لأني ببساطة تايه، أنا تايه. ياما ناس كانوا بيحبوا الرب قوي، كانوا ماشيين مع ربنا قوي، لكن العالم بلعهم، العالم توههم، العالم خدهم، البحر بتاع العالم، مية العالم بكل أمواجها بكل رياحها خلتهم مش عارفين الطريق. لكن أنا بشكر رب جدا لأنه في يوم من الأيام قال المسيح هذه الكلمات: أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو الطريق، الرب هو الطريق، معرفة بالألف واللام، الطريق هو الطريق، هو السكة. فلو انت تايه بقالك وقت، عندي خبر كويس ليك النهاردة: الرب هو الطريق، الرب هو اللي يعرف يردك، الرب هو اللي يعرف يرجعك، الرب هو اللي يفدي من الحفرة حياتي، الرب هو اللي يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، يرد نفسي من كل توهان، يرد نفسي من كل بوصلة اتكسرت في حياتي،
يرد نفسي من كل اتجاهات ما بقتش واضحة، لكن يرجعني تاني لحضنه، يرجعني تاني لمحضره، يرجعني تاني للعلاقة القوية بيني وبينه. أنا بصلي النهاردة لو أنا أو أنت أو أنتي متغربين من شتات بنتوس، تايهين في البحر، تايهين في العالم، يرد الرب كل حد فينا النهاردة. يا رب الوحيد اللي تعرف تردنا هو أنت، عشان كده أنا بصلي يا رب تعالى النهاردة باسترداد لكل حد فقد دعوته، لكل حد فقد توجهه، لكل حد ما بقاش عارف السكة منين. يا رب تعالى اعمل معروف، اجذب قلوبنا، نادي علينا من جديد، كن أنت يا رب الميناء اللي نتوجه ناحيته، كن أنت الفنار اللي يرشدنا وسط تخبط البحر، وسط تخبط العالم. أنت اللي ضامن أنه السفينة ترسي يا رب، أنت اللي ضامن أنه سفينة حياتنا توصل لبر الأمان يا رب. أشكرك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. لو بقالك وقت النهاردة أنت مستني ربنا، أنا جاي عايز أحكي لك على حكاية كده يمكن تكون بتغير المفهوم اللي جواك ناحية الوقت بتاع المقابلة اللي ما بينك وما بينه. عايز أقولك أنا صغير كنت لما ببقى متأخر بالليل أو لسه مرجعتش البيت، كان استحالة بابا وماما يكونوا بيناموا غير لما يطمنوا أن آخر واحد فينا أنا وأخواتي دخل البيت. وكنت لما بتضايق من حاجة زي كده كان دايما ماما تقول لي الضنا غالي، ما أقدرش أنام غير لما أشوفكم كلكم ورجعتوا البيت. وعايز أقولك أن ده قلب وأشواق ربنا، هو ده أب ليك. فالفكرة أن مش أنت اللي مستنيه، هو اللي مستنيك، هو اللي متلهف لرجوعك، هو اللي قاعد وماكس عشان خاطر نفسه أنك تكون بتيجي وتقعد معاه وتتعشى معاه. عايز أقولك شوية كلمات كده الرب قالها عن نفسه وعن قلبه وعن أشواقه تجاهنا، وانت صلي بالكلمات دي وتأكد ان هو اللي قاعد مستنيك، فرحان بيك، فرحان برجوعك، انه مطمن عليك انك في حضنه. الكتاب كده بيقول في المزامير مزمور 132: هذه هي راحتي الى الابد، ها هنا اسكن لاني اشتهيتها، طعامها اباركه بركه، مساكينها اشبع خبزا، كهنتها البس خلاصا، واتقياؤها يهتفون هتافا. وفي صفانيا كده 3:17 بيقول: الرب إلهك في وسطك جبار، يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. وعايز أقولك كده في أمثال 8:30-31 بيقول كده: كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته، فرحة دائمة قدامه، فرحة في

مسكونة أرضه ولذاتي مع بني آدم. الرب يسوع كمان كان في وسط كل الزحمة والتعب والناس اللي كانت طول الوقت ماشية قدامه عشان خاطر توديه طريق الصليب، والناس اللي كانت ضده والحروب الكتير اللي كانت عليه، كان في كل ده بيفكر بس في العشوة اللي هيتعشاها مع تلاميذه. والكتاب كده بيقول في لوقا 22 وعدد 14 و15: ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم: شهوة اشتهيت أن أأكل الفصح معكم قبل أن أتألم. وفي نهاية كده عايز أقول لك الآية دي وصلي معاك أني النهاردة وإحنا بنجري عليه عارفين أنه هو اللي قاعد ومستنينا. في رؤية يوحنا كده 3 وعدد 20 بيقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. الموضوع مش عبارة عن بس زيارة ولا لقى من بعيد لبعيد، لكن الرب يسوع عايز يتعشى معنا، عايز يستنانا نكون بنبيت معاه في بيته، نبيت معاه في حضنه. هو مستنيك، هو اللي واقف، هو اللي مستني بيضحك، هو اللي مستني بحضن كبير، بشوق كبير، بتلهف كبير قوي. ودي أشواقه وده قلبه تجاه كل واحد من ولاده.

فلتسكن هنا، لأن دي شهوة قلبك، دي شهوة قلوبنا. إحنا كمان، إحنا كمان مستنينك، بس ما نعرفش إن أنت قاعد ومستني. اللي جوانا يا رب اللي عندك أكبر منه بكتير، إنك أنت اللي متلهف للقى ده، أنت اللي قاعد مستنينا، أنت اللي بتبتهج بينا بترنم، أنت اللي عايز تدينا حضن يضيع كل تعب، يوقع كل خوف. أنت اللي قاعد وشهوة قلبك إنك تبص في وشنا وتضحك وتدينا سلام، تدينا أمان، تدينا فرحة جديدة، تدينا أمل في بكرة، تدينا تعزية، وكمان تدينا غفران إنك قابل كل واحد فينا. تعال اسكن في وسطينا، احنا عايزين بعد ما نخلص كل اللي احنا فيه نجري ونستخبى في حضنك ونستخبى في جلابيتك، نحكي لك على اللي فينا ونخليك تدينا من اللي على قلبك لقلوبنا، وكمان نحكي للناس عنك انك مستني واحد واحد، انك واقف على الباب بتقرع. ليك كل المجد.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.

وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمستمعات المتابعين والمتابعات أينما كنتم وانضممتم إلينا في هذه الأثناء. هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أجمل وأطيب ترحيب بكل المستمعين أينما كنتم من مختلف بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا. موضوع الحلقة لهذا اليوم وجها لوجه مع عدو الناس رقم واحد، القلق. اليوم الظروف يسودها القلق، يسودها الظلام، يسودها الخوف والتوتر. عدو الناس رقم واحد القلق. كيف نتغلب على القلق؟ كيف بإمكاننا أن نحيا في سلام حتى وسط القلق، وسط الظروف الصعبة؟ القلق هو عدو الناس رقم واحد، وإن الأساليب التي استعملت غالبا لحل هذه المشكلة هي أبعد من أن تكون كافية ووافية. الناس في هذه الأيام يحتاجون إلى جواب شاف سهل الفهم، وليس أحد غير الرب قادر أن يهبنا العون الذي نحن بأشد الحاجة إليه. قاعدة صحيحة وسليمة وسهلة التطبيق في معالجة مشكلة القلق: الاتزان، الحمد، الصلاة، السلام. الاتزان زائد الحمد زائد الصلاة يساوي السلام. نصلي أن الرب يمنحنا الاتزان والحمد، التسبيح مع الصلاة، فهذا يحقق السلام الحقيقي الذي لا يهتز في وسط الظروف. هذه قاعدة صحيحة وسليمة وسهلة التطبيق في معالجة مشكلة القلق. هنالك نصائح قيمة لإدراك عميق للحياة، وسنتأمل بها بنعمة الرب في هذه الحلقة في تأملنا في موضوعنا لهذا اليوم وجها لوجه مع عدو الناس رقم واحد القلق. نصف أسرة المستشفيات في كثير من البلدان في العالم يشغلها مرضى نفسيون، مرضى لديهم مشاكل نفسية، وأن أغلب هذه الأمراض ناتج عن القلق. في أثناء الحرب العالمية الثانية قتل 500,000 شاب من خيرة شباب أمريكا، وخلال الفترة نفسها توفي ما يربو على 1,000,000 مواطن بالأمراض القلبية الناتجة والناجم معظمها عن القلق، والتي لم تثر كثير تساؤل واستغراب. يقول أحدهم: منذ سنوات عدة طلب إلي أحد أصدقائي المبشرين أن يزور سيدة شابة تعاني من الهم والمرض، ولدى زيارته لها أطلعته على مرضها وعلى أنها لم تعد تحب زوجها الذي كان يعمل في مجال معين ما وراء البحار، بحيث أنه أو أنها تريد الطلاق. تبين لصديقي أن صحتها كانت تسير من سيء إلى أسوأ، بل أنها أصبحت ملتزمة في فراشها وعاجزة كليا. وكان المبشر هذا عالما نفسيا، وشعر توا بالنظر إلى سابق معرفته وسعة خبرته أن السيدة تعاني من خطأ، فاستحصل إذنا بإدخالها المستشفى، وهكذا كان. وفي أثناء أقامتها هناك أجرى عليها الطبيب النفساني تنويما اعترفت خلاله أنها تلقت رسالة يقول فيها زوجها أنه تعلق بحب فتاة أخرى ويطلب الطلاق منها، فأخفت هذه الحقيقة عن الجميع، إلا أنها سببت لها قلقا شديدا أدى إلى إصابتها بالشلل. وتهربا من المشكلة راحت تعوض عن ذلك بمجهودات لم تجدها نفعا. وبما أن التأثير التنويم لم يدم طويلا، وبما أنها لم تشأ أن يساعدها أحد، وبما أنها رفضت مواجهة الحقيقة، لذلك لم يستطع الطبيب أن يفيدها بشيء. بدلا من أن تكون هذه السيدة نشيطة ومنتجة وسعيدة، فهي مشلولة عبوسة تسير نحو قبرها قبل تمام أوانها، إلا أنها أبت أن تقاوم مشكلة الغم والهم هذه. أحبائي المستمعين، من أسوأ مآسي القلق قونه معديا ويصيب الإنسان بسهولة. ويعتقد عدد من المحللين النفسانيين البارزين أن القلق معد أكثر من أي أمراض معدية أخرى، كالحمى أو شلل الأطفال أو أمراض أخرى معدية. القلق هو عدو البشرية رقم واحد، ليس لأن تأثيره يدمر الأفراد وحسب، بل لأنه يدمر المجتمع أيضا. اليوم نمر كلنا في ظروف تدعو إلى القلق وتزيد القلق والتوتر وعدم النوم وعدم الاتزان. نصلي اليوم أن الرب يكلمنا ويخاطبنا في هذه الحلقة لينير عقولنا وأذهاننا، ويعطينا نعمة، ويعطينا استماعا، ويعطينا تركيزا فيما يريد أن يقوله لنا.
صلاتي أن يبارك الرب على كل إنسان وكل مستمع عزيز استمع إلينا ويستمع إلينا في هذه الحلقة، لتكون كلمات الرب موجهة إلينا وتخاطبنا من خلال الترانيم ومن خلال الموضوع، أيضا يلمس الأجساد المريضة، يلمس كل إنسان بسبب القلق أثر على جسده وعلى أعضائه، أن يعطيه صحة وقوة ونعمة باسم الرب يسوع المسيح. تعالوا نصلي هذه الصلاة مع فريق الإخوة سخنيني. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك باسم الرب يسوع المسيح. الرب يخلصنا من كل توتر وقلق وهم وضغط ونتيجة لأوضاع نمر بها. نصلي أن الرب يسود بسلامه العجيب ونعمته الفائقة. فاصل ونعود ونكمل وإياكم، ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب هنا إذاعة صوت الأمل، معكم حنين عبيد على الهواء مباشرة. نتحدث في هذه الحلقة عن عدو الناس رقم واحد، والذي هو القلق. القلق عدو البشرية رقم واحد، ليس لأن تأثيره يدمر الأفراد وحسب، بل لأنه يدمر المجتمع أيضا. ولكي نكون على معرفة أدق وأعمق للتدمير الذي يحدثه القلق في الفرد والمجتمع، علينا أن نتأمل فيما تعنيه الكلمة قلق. سوف نعرض أيضا الحل الذي يقدمه الكتاب المقدس لهذه المشكلة الخطيرة خلال الحلقات القادمة بنعمة الرب. الآية الأساسية التي تستخرج منها هذه القاعدة أو الصيغة مأخوذة من رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي الأصحاح الرابع والأعداد الرابع حتى الثامن، يقول: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما هو صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. إذن هذه القاعدة الرائعة المباركة التي يجب أن نسير عليها إذا أردنا أن نتغلب على أفكار القلق والهم، ولا سيما في هذه الظروف الضاغطة التي تدعو إلى القلق الذي نحياها جميعا. كلمة قلق في العهد الجديد تعني الهم والانشغال في الفكر، وهي كلمة يونانية ذات شقين تعني يجزئ وأيضا الذهن. الشق الأول تعني يجزئ، والشق الثاني يعني الذهن. فالقلق يجزئ الذهن، يجزئ الإدراك، الفهم، الشعور، التمييز. معنى القلق تجزئة الفكر، ذلك لأن القلق يرجع الفكر أو يرجحه بين ما هو مفيد وما هو ضار. يبين لنا الرسول يعقوب في رسالته الأصحاح الأول حالة الإنسان التاعس المنقسم الذهن بقوله: رجل ذو رأيين هو متقلق في جميع طرقه. ويقول أيضا عن الإنسان المجزأ الفكر فيصفه بأنه متقلق في جميع طرقه، أي في عواطفه، أفكاره، تصميماته، أحكامه، غير أن سكينة الذهن تتطلب وحدة الفكر. الإنسان القلق يسلب نفسه من هذه السكينة إذ يجزئ ذهنه، والقلق يحدث انقساما في الشعور بحيث تغدو العواطف مفتقرة إلى الثبات والاستقرار، ويحدث أيضا انقساما في الفهم فتأتي الإقناعات ضحلة متقلبة، ويحدث انقساما في الإدراك أيضا فتكون الملاحظات مخطئة غير صحيحة. وعلى التمييز ينطبق الأمر فتأتي التصرفات والمقررات غير عادلة بل جائرة في الغالب، وهذه المقررات تؤدي إلى الكآبة والدمار. يحدث القلق انقساما في الصميم فتأتي الخطط والأهداف غير متممة بدقة، هذا إذا لم تكن متناثرة. في أسوأ حالاته يؤدي القلق إلى فقدان قوة الإرادة. لماذا؟ لأن الذهن يكون منقسما بحيث يعجز عن سلوك اتجاه واحد. تطلق كلمة أبوليا غالبا على الانهيار العصبي، وفي حالة الانهيار تكون هذه الضغوط الفكرية قد تراكمت من جراء تجزئة الذهن حتى ليتوقف عن مقاومة مشاكله مستجيبا لها بخمول وكآبة. فالقلق إذن يسبب انكسار القلب والإخفاق وسوء فهم الآخرين والريبة والتعاسة القصوى. هل من أسرة تحطمت على صخور الحياة إلا وكان السبب هو التجزئة الفكرية؟ قد يكون الفكر منقسما بين الزوجة وامرأة أخرى، أو تكون الزوجة منقسمة الذهن بين زوجها وأمها، وربما يكون عقلها قد انقسم من جراء انشغالها الأناني بأمور لا مبرر لها أو مسؤولياتها التي فرضت عليها، وربما يكون ذهنها منقسما بين الواجبات المنزلية ورغباتها الشخصية. ألا يرسب بعض الطلاب في صفوفهم من جراء النزاع والخصام في بيوتهم، ذلك الخصام الذي يشتت أذهانهم فتضيع بين واجباتهم المدرسية وما ينجم عن أمور في البيت. إن واحدا أكثر من الأشخاص سخرية ومرارة كان كثير المواهب ذا مقدرة عقلية تفوق مقدرة 6 رجال، كان باستطاعته أن يكون من أبرز رسامي الكاريكاتير أو مصورا فوتوغرافيا من الطراز الأول أو متكلما بارزا، لكنه لم ينجح في هذا ولم يبلغ شيئا من هذا. رأى أناسا دونه مقدرة يحلقون في أجواء النجاح بينما بقي هو يتمرغ بالأوحال، والذين عرفوه جيدا أدركوا سبب فشله، إنه الذهن المنقسم. فهو لم يتمكن أبدا من الوصول إلى نقطة يستطيع أن يقرر فيها أي شيء يفعل، لا وهو استطاع أن يقول مع الرسول بولس أفعل شيئا واحدا أجل، إنه لم يضع كل قواه ومقدراته في عمل واحد، فلقد صوب نحو لا شيء فأصاب من لا شيء عينه وجلس يتأمل النتائج. فنعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق التسبيح. باسمك نحن منتصرون، ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وموضوع الحلقة لهذا اليوم كما ذكرنا في المقدمة وجها لوجه مع عدو الناس رقم واحد القلق. وجها لوجه مع عدو الناس رقم واحد القلق. القلق اليوم يحاول أغلب القلقين أن يقضوا على هذا العدو اللدود أي القلق بأمور لا تنفع، كما يسميها البعض بندقيات صبيانية، وما هذا إلا تعبير مجازي. بعض هذه الأسلحة الصبيانية الأكثر رواجاً سلاح التملق، وهو حيلة يلجأ إليها الكثيرون في سعيهم للتعويض عن القلق. بهذا السلاح يحاول القلق أن يضمن لنفسه عدداً من الأصدقاء المخلصين كبيراً، ويظن أنه يستطيع أن يحصن أو يحصن نفسه من المخاطر بهذا السور من الأصدقاء، معللاً النفس أن في الكثرة أماناً واطمئناناً، وأن تلك الترجيحات المهولة التي يخشى أن تتحول إلى تأكيدات مفجعة لا يجعله في مأمن منها إلا ذلك السور. من الواضح أن التملق لا يوفر للإنسان إلا ضمانا وقتيا كاذبا، لأن عدم نزاهة هذه المحاولة تضيف في النهاية إلى قلقه قلقا. تذكر كلمة الله الكتاب المقدس القلق وتستنكره أكثر من 30 مرة. ولا شك أننا نتذكر ما قلناه سابقا أن القلق ما هو في جوهره إلا انقسام الذهن، فنلاحظ كيف ينسجم هذا القول مع ما فاه به المرنم في المزمور 12: يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه، بشفاه ملقة بقلب فقلب يتكلمون. ثانيا وثاني سلاح يحاول القلق أن يخفي فيه قلقه أو يحارب به قلقه سلاح الانتقاد. كثير من الناس يلجؤون إلى سلاح الانتقاد للتغلب على القلق، ويقول علماء النفس إن الإنسان ينتقد الآخرين لثلاثة أسباب: ننتقد الغير لنرفع من شأننا، إننا نوجه الانتقاد إلى الآخرين لنعزو تعاستنا إليهم، إننا ننتقد الأمور التي أذنبنا فيها أو الأشياء التي تغوينا وتزعجنا كثيرا. هذه الأسلحة لا يستعملها إلا الصغار، وأن سلاح الانتقاد وغيره من الأسلحة المجازية الأخرى لا يستعملها إلا أقل الناس نضجا. والحق يقال إن ما يقوله بطرس عن بولس يكشف بطرس أكثر مما يكشف بولس، أو بكلمات بيت الشعر التالي: ما تراه في غيرك من شيات فإنه فيك أبرز الصفات. وينتقد بولس الرسول خطية الانتقاد شديدا حينما يقول في رسالته إلى روميا: لذلك أنت بالعذر أيها الإنسان، كل من يدين لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ثالث سلاح يقوم به الشخص القلق أو يتخذه هو سلاح النشاط المفرط، فيستعمل القلقون سلاحا آخر للفتك بالقلق عدوهم الألد، وهو سلاح النشاط المفرط الشديد، غير أن هذا لا يعدو أن يكون أكثر هروبا وقتيا، إذ بواسطته يحاول القلق عبثا أن يتغلب على همومه وقلقه. والحقيقة أن القلقين إنما يؤجلون تعاستهم وبؤسهم بتخدير عاطفي مؤقت، ومع أنهم يظنون أنهم مشغولون كثيرا إلا أنهم في الحقيقة غير مشغولون. وسوف نوضح هذه الكلمة. هذا النشاط المحموم تسيره وتدفعه رغبة في الهرب لا حافز على الإنتاج، كما أنه لا يحل أي مشكلة، إنه فقط يبعد العقل لفترة قصيرة عن الأفكار المؤدية للخوف والتي هي سبب للغم والقلق. هذا النمط من النشاط بدلا من أن يحل المشاكل فإنه فعلا ينتج مشاكل أكثر، وبذلك تتضخم المشكلة التي نريد أن نحلها. المدهش أننا نجد عددا قليلا من هؤلاء الناس يتحملون القعود عن العمل مدة 30 دقيقة، أي دون القيام بأي نشاط. لكن الرب يسوع قال في إنجيل مرقس الأصحاح 6: تعالوا أنتم إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. لكن هؤلاء الأشخاص لا يفهمون ما تعنيه هذه الكلمات. وناس كهؤلاء يتناولون حبوبا في المساء قبل ذهابهم إلى النوم، وحبوبا في الصباح، وخلال هذا النهار بكامله يتناولون الشاي أو أي منشطات أخرى لكي يبقوا نشيطين اليوم كله. وما ذاك الذي يدعوه حماسا إلا حمى عاطفية مفتعلة. سلاح الاستسلام بدافع البر الذاتي. ينتضي القلقون سلاحا زائفا آخر في محاولة التغلب على العدو اللدود، هو سلاح الاستسلام الذاتي للبر. والحق أنه لا بر في هذا النوع من الاستسلام. نلاحظ الاستسلام هو بدافع البر الذاتي، أما هم فيؤكدون إن صليبي ثقيل وأنا مصمم على حمله شجاعا. وقولهم هذا يتضمن التجديف، إذ أن الكتاب المقدس عندما يقول احمل صليبك إنما يعني بذلك الموت عن الخطيئة والتخلي عن محبة النفس. وشتان هذا الأمر وموقفهم هذا. لم يشر الكتاب المقدس إلى أي مشكلة أو أي غم أو أي ورطة كصليب ينبغي للبعض أن يحملوه. فمن يحمل صليبه لا يعرف الهم ولا القلق، إذ مات عن الخطيئة والذات، وهو لا يشعر بعد بالمخاوف المدمرة. وله سلاح الاطمئنان، لأن ذهنه ثابت في الرب يسوع ولأنه عليه متكل. الرب يسوع لم يتذمر من ثقل صليبه، بل إنما حمل صليبا حقيقيا، وهذا الصليب هو لي ولك. تلاميذ ربنا يسوع فرحوا إذ حسبوا أهلا أن يهانوا من أجل اسمه. سوف نعود لنكمل في باقي الأسلحة بعد الفاصل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بشكل خاص بكل الذين انضموا إلينا في هذه الأثناء من أي بلد، من بلدان شمال أفريقيا، بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا. ذكرنا قبل الفاصل بعض الأسلحة التي يتخذها الأشخاص المدمنين على القلق والمصابين بالقلق، كيف يتغلب على القلق من خلال هذه الأسلحة. ذكرنا حتى الآن أربعة أسلحة: أولا سلاح التملق، وثانيا سلاح الانتقاد، وثالثا سلاح النشاط المفرط، ورابعا سلاح الاستسلام بدافع البر الذاتي. أما السلاح الخامس فهو سلاح المخدر. يلجأ بعض القلقين إلى الأمور المخدرة، المواد المخدرة، لعلهم يفتكون بعدوهم الخبيث، فيتمتعون بنشوة وقتية تكون أفكارهم خلالها غير متجهة صوب الأفكار المولدة للخوف والمسببة لهم غما وقلقا، بيد أن هذا التصرف يؤجل المشكلة ولا يحلها، وفي النهاية فإن الألم والحزن يزدادان. ناهيك من أن البصيرة تتعطل تحت تأثير هذه المنبهات، مما يؤدي غالبا إلى ظروف باعثة على الندم، وبذلك تتعاظم مشكلات القلق. وما زال يصدق القول في سفر الأمثال الأصحاح 20: الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. وسادس السلاح هو سلاح التفكير الإيجابي. يلجأ آخرون من القلقين إلى سلاح آخر هو التفكير الإيجابي، وهم يحاولون عبثا التغلب على قلقهم بهذه الوسيلة. إن التفكير الإيجابي جيد، ولا يقدر المرء أن يفكر إيجابيا وفي الوقت نفسه تستولي عليه أفكار منتجة للرعب والخوف والقلق، ومع ذلك يحتاج القلق إلى عون من خارج، بل من فوق على وجه التحديد. فمعرفة ما يجب فعله شيء، والقدرة على تنفيذ المعرفة شيء آخر. فالوصايا العشر بيّنت للإنسان ما يجب أن يكونه وما يجب أن يعمله، ولكن أحدا من الناس باستثناء الرب يسوع المسيح لم يحفظ الوصايا العشر إطلاقا. من هنا إن معرفة ما يجب أن تكونه وتفعله أمر، والوفاء بالمتطلبات أمر آخر. نعم، هنالك قوة للتفكير الإيجابي، ولكن يجب أن نعلم أن الرب وحده هو مصدر كل أفكارنا الإيجابية. يقول بولس الرسول في تيموثاوس الثانية: لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. والتفكير الإيجابي في هذا القول لا يتضمن سلاحا لا فائدة منه، ولكن اقتناعنا الخاطئ بأننا نستطيع بقوتنا أن نكون اتجاها عقليا نطرد به الخوف والقلق اعتقاد مخالف للحقيقة. محاولة قهر القلق بموقف إيجابي ذات المنشأ والإيحاء أشبه بمحاولة اصطياد أسد ضخم ببندقية للأطفال. فأن تقول للمرء أن يكون مصدر مواقف فكرية سليمة لا يزيد عن كونه تفاؤلا نهايته الخيبة والفشل. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع مجموعة من المرنمين وترنيمة أنت تهتم بي. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن برنامج نهاركم سعيد، وموضوع الحلقة اليوم عن القلق. ذكرنا بعض الأسلحة المتعددة التي يستخدمها البعض من القلقين ليفتكوا بعدوهم اللدود القلق، وبذلك يعبرون عن عجزهم وعدم نضجهم. ونحن لا نقول هذا باستخفاف، بل نطلب من الرب أن يرشدهم إلى علاقة مع الرب يسوع المسيح الذي هو سلامنا. فأول شرط لنوال عون من الرب هو أن ترمي كل هذه الأسلحة، وتتذكر أن القلق خطية أصبحت من قيود الشيطان الذي يقيد بها الآخرين. هو ليس مرضا تركيبيا ذا مبرر أو ضعفا وراثيا يبتلى به، فلا تظن أنك تستطيع أن تسامح نفسك إذا كنت ضحية عاجزة لحالة لا يمكن السيطرة عليها. القلق خطية لسببين: أولا لأنه عدم ثقة في صدق الله، وثانيا لأنه مؤذن لهيكل الله، أي مؤذن لك، مؤذن لجسدك. سوف نذكر هذين السببين. أولا، القلق هو عدم ثقة في صدق الله، فعندما تستسلم للقلق فإنك تتهم الله بأنه كاذب غير صادق. ولكن كلمة الله تقول في رسالة روميا الأصحاح الثامن: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. القلق يقول أنت يا الله غير صادق. الرب يقول في كتابه إنه عمل كل شيء حسنا. القلق يجيب كلا، فيجيب الرب في كتابه: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. القلق يقول كلا. كل آية في الكتاب المقدس القلق ينفيها ويقول كلا، إنها كذب. وثانيا، القلق خطية لأنه مفسد لهيكل الله. الله يسكن في قلب كل مؤمن. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ القلق يوهن ويدمر هيكل الله، هو جسدك. واعلم يا أخي المستمع ويا أخت المستمعة أن الأمراض التي يسببها القلق كثيرة جدا، ويكفي أن نذكر منها ما يلي: أمراض القلب، ارتفاع الضغط، الربو، داء المفاصل، القرحة، الزكام، خلل الغدة الدرقية، التهاب المفاصل، الصداع القوي، العمى، وجيش من الاضطرابات المعدية عدا القرحة، خفقان القلب، ألم الظهر والرقبة، سوء الهضم، الغثيان، التعب، المجهول السبب، الأرق، الحساسيات. هناك أسباب عديدة أخرى يمكن أن نذكرها، وجميعها تبين أن القلق خطية. خطية لأنه لا ينم أو ينم على حياة بلا صلاة. وجاء في سفر صموئيل الأول الأصحاح 12: وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. جاء في سفر أشعياء قول النبي: ذو الرأي الممكن تحفظه سالما لأنه عليك متوكل. ما من إنسان يقدر أن يصلي ويقلق في آن واحد، فإنك عندما تصلي يكون ذهنك ثابتا في المسيح، ولك وعده اليقين بالسلام، وعليه ينتفي القلق. القلق خطية لما يجلبه على الأسرة. يقول بولس في رسالته إلى أهل أفسس: أيها النساء اخضعن للرجال كن كما للرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. وغالبا ما تخرق هذه الوصايا فتخالف عندما يدخل القلق إلى بيوتنا. القلق خطية لأنه يقود ويكسر شهادتنا المسيحية. قال الرب يسوع المسيح في إنجيل متى: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. فما إن تقلق حتى تخرق

نضع القاعدة التي بدأنا فيها الحلقة مرة أخرى أمامنا للتغلب على القلق. الحمد زائد الاتزان زائد الصلاة يساوي السلام والاطمئنان. العمل بهذه القاعدة مفيد جدا، يلطف جو كثير من البيوت ويحول كثيرا من الأعمال المتعثرة إلى أعمال مثمرة وناجحة مستقرة، يحسن بل ويرفع المستوى الدراسي، ويضفي معنى وهدفا على حياة كثيرين من الناس التي حياتهم متقلبة غير مستقرة. أحبائي المستمعين، مع هذه الكلمات أصلي أن الرب يمنحنا سلاما وهدوءا في الذهن، يزيل كل قلق واضطراب على أي أمور تشغلنا، نسلمها بين يديه بالصلاة والدعاء والشكر. تعالوا نختتم مع المرنم زياد شحادي، يسوع قادر، يسوع حاضر، يلمس كلنا المحتاجين، دعه يلمسك ويلمس احتياجك إلى السلام والهدوء والراحة. ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد في نفس المكان والزمان. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، نهاركم سعيد.

0: سلام يا شباب.
1: يا اخونا ايمن
2: كيفك؟ لين حبابك
0: تنور
3: اخباركم؟
4: 100% صح.
1: شنو الليل الحماس ده؟
3: اسكت ساكت. انا مبسوط انه نجي تاني مع بعض ونقعد قعدتنا وندرس الدراسه اللي بنعمل فيها. اهم انه الليله مجهز لنا مقطع.
4: في مقطع هنا معي ما اعرف ان شاء الله يعجبكم والناس اللي بيسمعوا لنا ان شاء الله يعني يعجبوا.
2: كلام الله ده كله حلو اكيد في حاجه
4: دي. اكيد ان شاء الله. في متى 18 من عادة 15 ليلة 20 فايس نقرأ. وإن أخطأ إليك أخوك فاسحب وعاتبه بينك وبينه وحدكم. إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخص معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبونه فإنه يكون لهم من قبل أبي الذي في السماوات. لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه.
1: أمين.
2: تمام
3: جدا.
2: حقيقي حلو.
3: أوكي، منو بيحكي لنا؟
2: ممكن أحكي.
3: كويس.
2: دائما النصوص اللي بتتكلم عن علاقتك بأخوك في حالة تكونوا زعلانين من بعض. يعني واضح كده بيقول لك إنه في الأول خطوة أخوك زعلان منك أو أنت زعلان منه، تاخد أنت زمام المبادرة وتمشي تعاتبه بينك وبينه براكم. لو سمع منك الموضوع خلاص انتهى وكده أنت ربحت أخوك. لو ما سمع منك سوق معك زول أو اثنين على حسب، يعني ما لازم يكونوا كتار، يعني واحد أو اثنين. الهدف ده من ده شنو؟ إنه يكون في شاهد، شاهدين أو ثلاثة، يكونوا الناس قاعدة يعني بتسمع الكلام ده. قال أحيانا لو ما سمع منك وبرضو الموقف متوتر بينك أو في شك الزعلة بينك وبين أخوك، فإنت حتقول للكنيسة. فلو في واحد من ناس الكنيسة مثلا عنده حكمة ولا أي طريقة يقوم يحل المشكلة، أمين. لو ما تحلت فإنت كلم الكنيسة، وبعد كده حيكون معك زي الزول بتاع الضرائب أو الزول الما معك مع بعض، قال عليها كالوثني والعشار. وقال الحق أقول لكم، أي حاجة كده المسيح بيتكلم، أي حاجة أنتوا عملتوها هنا في الأرض واتفقتوا عليها، هي بتكون الاتفاق ده فوق لأن الله شاهد عليها. وأي حاجة سبتوها وبطلتوها أو خليتوها أو فكيتوا العهد أو الربطة دي بينكم، هي بتكون محلولة في السماء. فلو اتفقوا اثنين انهم يعملوا حاجه، يعني حد بيكرر لنا يعني عدد 19 و20 بياكدوا نفس الفكره بتاعت عدد 17. فلو اكد لكم انه اي شيء اقوله لكم في الارض طلبته، نفس الحكايه حيكون لكم من قبل ابي السماء. داري يوري منه في وحده في انه لما اتحدنا بالصلاه كلنا لقلنا امين فليكن، حتبقى ياها امين. وبيورينا في نهاية المقطع الجميل ده بيقول لنا أي حاجة نحن عملناه، مثلا أنا وإنت أو أنا وإنت ومثلا أخوي صابر، الله بيكون شريك وحاضر وشاهد في الموقف.
3: مهم جدا
1: مقطع وحكاية واضحة، يعني
3: الموضوع برضو مهم جدا. العتاب أو المصالحة أو يعني. أوكي، وين الله في المقطع بتاعنا؟ يعني وين الله ظهر في المقطع بتاعنا؟
4: إحنا كل مرة بننسى الحتة دي، إنه قائل النص هو الله ذاته. هو
1: نعم
2: المسيح. أيوة المسيح.
1: لأنه بيجي في النهاية في عدد 20 بيقول لأنه حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في الوسط.
2: هنا الضمير ضمني ومستتر واضح.
1: Yeah. 19 برضو قال حاجة زي دي صح؟
3: 19 قال إن اتفق أسنان في الأرض في شيء يكون لهم من قبل أبي الذي في السماوات.
4: وإحنا كل مرة بيتفق إننا نجيب لفظ السماء، فالسماء هو عرش الله.
1: نعم.
4: فضمنيا يكون لي يعني ذهنه بيتكلم عن الله، هذا محله.
2: أيوة.
4: ففي 18 كلمة سماء مشكورة مرتين في نفس النص،
3: اللي هو شنو الحدث؟
4: قال كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.
1: جميل.
3: في أي حاجة تانية مثلا ترمز لله أو لعرشه أو لأي شيء في المقطع ده؟ أوكي، وين الإنسان في المقطع ظهر؟
2: إذا في البداية بيتخاطب تلاميذ عشان يحل يتكلم في موضوع العتاب، أو في اثنين زعلانين من بعض، فأخذ زمام المبادرة بالشخص اللي بيقرأ النص شخصيا. يعني الخطاب كان في الزمن ذاك لما يتكلم كان للتلاميذ، لكن هسي نحن لينا، فبدأ بي أنا أخطأ إليك أخوك، يعني أخوك كافين الضمير ده عايد علي أنا، بدأ بي أنا أول حاجة.
3: يعني مثلا اللي هو أنا ذكر الأخ صح
2: أول حاجة أنا
3: إليك صح
1: إليك
3: أنا
1: إليك.
3: وبعد ذاك أخوك.
2: أيوة.
3: بعد ذاك قال إن لم يسمع منك أخذ اثنين صح.
2: أيوة.
3: يعني أنت وأخوك ما أدري يسمع منك شيء، اثنين تاني
1: وكمل ثلاث
4: بقى أربعة
3: شاهدين أو ثلاث
1: شاهدين أو ثلاث
2: على حسب الوضع، هل المكان بيسمح، هل شخصية الزول ذاك بيسمح، هل لو أنت سكت معك زول قريبه أو صاحبه هو بيسمع منه علشان تزول الخصومة وكذا.
4: وكمان نائب في 17 إن لم يسمع منهم فقول للكنيسة، الكنيسة هنا مجموعة من الناس يعني الشعب كله.
1: إن شاء الله. إشارة الوثني برضو هل هي مهمة الإنسان لا؟
4: نبي يعتبر إنسان الوثني
1: والعشار برضو.
2: أيوة، ما ده خلاص زول أنت ربطه ورابطك معه.
1: الصورة التشبيهية.
2: أيوة. إنه زول بس علاقتك عندك بتاع الضرائب والفواتير ده علاقتك به، بس الفاتورة والضريبة دي.
3: في الآية 18 قال إنه تربطونه، أي حاجة أنتوا ربطتوها برضو اللي هو ده الإنسان صح؟ أي حاجة إنه نغيدها أو حليناها في الجزء الثاني من الآية تكون محلولة في السماء.
4: في 19 قلنا أقول لكم أيضا إن اتفق اثنين منكم على الأرض في أي شيء يطلبونه، ضمير برضو راجع لديل، فيكون لهم من قبل أبي. من أي اثنين اتفقوا
3: يكون لهم
4: بيكون لهم حاجة المعرفة.
3: أوكي، شنو الـ ونحن حسب نتناقش في النقاط دي، شنو الحاجة الجديدة مثلا اكتشفتها عن الله، أو شنو الإعلان الجديد عن الله في المقطع ده؟
2: أنا عندي يعني حاجة حصلت لي، كان في البداية طول الوقت بفهمة إنه هو غلط علي أغفر لي، هو غلط علي أغفر لي، هو غلط علي أسامحه، 7 في 7 في 70. لكن ارتحت شديد لما قريت النص ده لأول مرة، في إنه لا، الموضوع ما مفتوح ساكت كده، يعني في درجة من يعني ما خلاص أنت سامحته وأنت تكلمت معه وإلى آخره، لكن هو غلطان علي وأنا بادرت زمام الأمور ومشيت تعلمتها من الحاجة دي، مشي يعني تعلمت يعني بيوريني هنا كده. ففي تسلسل موجود في شكل العتاب، وفي حد أقصى، يعني إنك أنت ما سمع منك براك ولا معك شهدين ولا للكنيسة، فبعد ده أنت ما عندك حل، ما هو زول ما دايرك.
3: أوكي.
2: أيوة. فكانت أنا بالنسبة لي صعبة حكاية أغفر أغفر أغفر أغفر، دي كنت بشوفها صعبة جدا يعني.
3: هي النقطة تقدر هي جدا باي، لكن دي النقطة الثانية الإنسان.
2: أنا ذي أكثر حاجة معلمة الله. يعني أكثر حاجة معلمة في نظري.
3: يلا دي حنرجع لها في النقطة الثانية، إنه عن الإنسان نحن اكتشفنا شنو في النظرة.
1: مدى الفرصة الممكن بيتكلم فيها الله عن عطيته لفرصة الإنسان الرجوع، يعني حتى في الحتة بتاعت هو أخطأ، ما من أول وحلة أتم في العقاب، لأنه لو الإنسان بيعاقب والله ما كان رحمه أو كان سامحه ما كان خلى زول حي في الحي،
3: يعني فرصة
1: يعني هو إلها فرص، يعني بدي مساحة وما طوال أنت دائما، لكن الله هنا دار يدي الحتة بتاعت إنه في ناس بيكونوا شهود على ذلك. يعني أنت ما بتمشي بتحاسبه على حاجة بس في رأسك، لا، أنت بتدي مساحة لمرة ومرتين وثلاثة، وبعد ذلك بيكون في شهود على الفعل الحي. لكن هو إلى فرصة يعني يعلمني إنه
3: زي إنك ده تقول يا هيثم إنه الله يعني باب الرحمة يعني
1: مفتوح.
3: ما أنا دائما أدين ولا إنه أخسر ولا كده، ديرنا نحن دائما إنه مثلا ندي فرصة فعلا،
1: ندي فرصة في الخط الممكن يتكف في حقوق
4: في رغم في آيات 18 يعني بنحس إن الله هنا أدانا هنا
3: امتياز،
4: هنا كإنسان امتياز، هنا شنو هنا نحن اللي بنعمله هنا بيأثر في ملكوت الله، بيأثر في عرش الله. يعني هنا بنربط حاجة هنا يعني إحنا اتفقنا فيه فبيكون مربوط هنا، فده امتياز
1: بيتفق مع الحاجة اللي إحنا بنعملها.
4: وحتى
1: السماء بتكون شهادة بتأيد الحاجة دي.
4: هاي
1: ده امتياز حقيقي.
2: وفي حاجة تانية مرات
4: بس لازم الحاجة تكون حاجة كويسة يعني ما
1: لا ما ميز
2: مرات نحن كمان أنا عجبتني شديد إنه آخر حاجة يقول للكنيسة، فده بيوري إنه أنا علاقتي بيك ما بس على علاقة الكنيسة إحنا جينا وصلينا، لا في شركة بيناتنا حتى بمشاكلنا الكنيسة شاهدة علينا. ده بيوري إنه الكنيسة بتساعد في نموي الروحي، عارفين إنه في شكل بيني وبين الزول ده ومشوا عشان يصلحوا نتصالح مع بعض أو نتعاتب مع بعض أو نحل الخلاف، فده بيبنينا ككنيسة وبيبنيني أنا كفرد وبيربطني بالكنيسة ذاته، لأنه أنا علاقتي بالناس ديل ما المبنى، لا الناس اللي قاعدين عارفيني إنه أنا عندي شكلها. دي من المرات البسيطة اللي ورد فيها في العهد الجديد كلمة الكنيسة.
3: أوكي.
1: والحاجة اللي بنحلها يعني هو
3: صار. أنا بس دار أقول حاجة في تعباية تانية. تاني نحن مشينا للإنسان.
2: حقنا أبدأ والله.
3: مستعجل للإنسان
2: عليك. ما مستعجل.
1: معنا في حاجات متراكمة هي دارت تتكلم فيها في قصة الإنسان.
3: أوكي هي دي كويسة، دي فعلا في شيء اكتشفناه على الإنسان مثلا نقطة حلوة حنجي لها. بس أنا بس أعيد برضو كلام أخوي صابر في إن الامتياز اللي أدانا له والله إنه في الآية 20 حيثما اجتمع أسنان أو ثلاثة بإسمي فأنا هناك. يعني برضو ده أنا بحس بيه رهيب جدا إنه
1: بيحضر الاتفاق
3: الله موجود في وسط
1: مؤيد وحاضر
2: يعني معيته.
3: لو نحن قعدنا نتناقشنا في أي حاجة أو كده إنه بإسمه هو يعني بنحاول إنه نذكر فوق اسمه الله موجود فينا، وده برضو امتياز رهيب جدا.
1: حاجة تانية قد تكون إحنا ما انتبهنا لها، الحاجات الممكن نفك ارتباطنا به السماء قاعد تكون مشاهدة فيه، كل ما تربطونه في الأرض والبتحلوه
2: برضو شاهدة.
1: نقطة ملحوظة غريبة يعني احنا بننسى او يعني ما منتبهين لها. والكتاب الله هنا بيذكر الحاجه دي، الحق اقول لكم كل ما تربطون على الارض يكون مربوطا في السماء، كل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء. يعني تخيل يا تشي ممكن انت تفك نفسك او تفك رقبتك منه وتقول يا اخوانا انا صراحه يعني السماء شاهد على ذلك، يعني عشان ارجع القصة ما سهلة الموضوع هنا.
3: أو برضو هيثم إنه زي إنه يعني نحن لو دارين نرجع للمقطع ذاته، أنا لو إنه تعاتبت مع مثلا تناقشت مع أخوي ونحن صالحنا مع بعض، السماء هي الشهود
2: شهد على
3: ولو أن إحنا وصلنا مرحلة أخوي رفض ما عاوز الصلح بتاعي
2: كل زول
3: برضو زي إنه السماء هي الشاهدة. أنت عملت عليك خلاص، إنه يعتبر كوسني أو كعشار أو أي حاجة.
2: بس يعني في شرط هنا في عدد 20، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي. سبب العتاب ده ما عشان أنا مشيت أبادر أصالحك، لا، المجد في النهاية له هو، فكرة في النهاية له هو باسمي. قال اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون هناك في الوسط، يعني معناه في عقدات مصالحة ممكن تكون ما لمجد اسم الرب،
3: ما الهدف الأساسي فيها. دي برضه حاجة جديدة مرة تمام جدا. حس إن رجع لك يا بايا نقطتين مهمات قلتي على الإنسان. في نقطتين مهمات قلتي عن الإنسان.
2: عن الإنسان عادة إحنا كبشر ما بنحب نكون زعلانين مع بعض، لكن الهدف لو إنه أنا ما زعلان دايرة الصافة بيني وبينك لمجد اسم الله، فبيكون الفكرة في إنه أنت عملت الحاجة المرة الأولى بينك وبينه ما في زول شاهد عليكم، لكن دي ذاتها بتوري انه اثنان، يعني انا وانت والله شاهدنا، وانا مشيت لك المشوار ده خصيصا في رحله انه احنا رحله بتاع نتصالح نزيل الخلاف اللي بيناتنا وما في فايده، او ثلاثه ده لانه مثلا انا سكت شاهد معي، لكن تاكد انه هو في النص. فمرات احنا كثير بنحاول نسامح حتى وناس نحلهم من قلوبنا، نقول احنا متصالحين مع الشخص ده، سامحته عشان خاطر المسيح، سامحته لأجل مجد الرب، أنا سامحته عشان اسم المسيح أنا سبته. فمرات زي ما بيقول الله شاهد في الأمر، اثنين ثلاثة باسمي هو حيكون في النص. أنا يعني دي تاني حرجع أقول زي كلامي قلته في الأول، كنت مرات بحس إنه أنا أنت مع الكتاب بيعلمنا أغفر له أغفر له وسامحه سامحه طول الوقت، فكانت حتكون حكاية صعبة جدا جدا، لكن هنا في طريقة وأسلوب إنساني حياتي بيوريني ذاته إنه الله معاي حاسس بي. يا أخي الزول ده ما داير معي مرة واثنين وثلاثة وبيني وبين نفسه، وسكت لشاهد المرة الأولى والمرة الثانية، وكله كله ما داير، فبعد ده حتعامل معه زي بتاع الرسوم والجمارك والضرائب.
1: يعني دفعت له وداني صاله خلاص.
3: أوكي، شنو تاني مثلا صابر عن الإنسان؟
4: هنا النص بيخليني أنا كإنسان، أنا المبادر. يعني قال هنا شنو يعني؟ فاسحب، يعني انا امشي لاخوي، هو غلطان فيني، انا امشي له، ما يعني ما انتظر هو يجي يقول لي يا اخي قبل ما اتفق، لا انا امشي له، انا
2: ابادر
4: له انا. وشنو حتى لو ما قال برضه ما اقتنع، مرات فاهدين كده يكون راسهم قوي، لا انت بس غلطان، فاقوم شنو برضه انا اللي بمشي، انا بفتش الحل، انا امشي برضه اجيب لي زول ثاني، اجيب لي شاهدين برضه، ما برضه انا اللي بمشي الكنيسه معه. يعني انا الانسان ده، أنا المفروض أسعى إنه أنا أحل الحياة دي، يعني أبادر إن أنا أحل.
3: شيء عجيب صح؟
4: عجيب.
3: يعني أنا غايت لهم حي أقول ماله، هو هيثم دغنت عليه اللي هو يجي اعتذر لي.
2: مو زعلان مني، ما أنا زعلان منه.
3: هو يجي اعتذر لي.
4: اعتذر ما. ولا يعني أنا أتكبر كده.
3: بالضبط. ولا مش أمشي أجرب مرة ومرتين وأجيب الكنيسة، يا عم أنا مالي، خلوه هو ذاته، هو غلط يجي اعتذر. لكن فعلا دي شيء عجيب، إنه لا حتى لو أخوي غلط لي أنا أمشي له.
4: واللفظ بتاع عاتبه بينك وبينه، يعني أول حاجة شنو خلي يعني بيناتنا
3: أي
2: كتاب ودي كده،
4: أي أخي أنت غلطت في حقي، لكن هسه إحنا وين؟ إحنا عكس كده،
1: بنية شغالة.
4: لا بنية شنو؟ أنا حمشي أخي شفته في لندق أخي ده قبل أخي نبزني عمل لي عمل لي، يعني ده أول
1: ده معي تاب
4: يعني هنا
1: إشهار.
4: الكتاب بيقول لي أول طريقة إن أنا أحل المشكلة دي شنو؟ إن أنا أكون أنا بيني وبينه، بعد كده مش اجيب زول تاني، اجيب زول تاني شنو؟ عشان بس هو يكون شاهد ان احنا في غلط بيناتنا، هو يصحح الزول. لكن احنا بنعمل العكس، بنمشي طوال نشوف الطرف الثالث، يا اخي زول ما سوى لي وسوى لي قبل ما يجي يتونس معه، قبل ما ياخذ على جنب يتكلم معه، يا اخي يا اخوي انت قبل عملت حاجه كده ما يعني ما حلو.
2: جزء برضو من الابداع في النص ده مثلا قال ربحت اخوك، كانه اذا انت اعضاء في الكنيسه وتشكلته وتقاطعته في بيناتكم خصومة، في خسارة كده. فدي من الحاجات اللي ده مكسب لك انك انت تصالحته، الخصومة قطيعة وخسارة لك في جسد كجسد المسيح.
3: انا في حاجة برضو يعني بكل صراحة يعني خوفتني ذات. يعني انه زي انه بيقول اي حاجة انتوا الاثنين حليتوها هنا بتكون محلولة في السماء صح؟ وأي شيء ربطوها مربوطة في السماء.
2: اتكلم أول حاجة عن الربط بعدين الحل.
3: بالضبط، يعني إنه أنا بس الفكرة بتاعت الحل والربط، إنه الله أدانا إمكانية إنه نحن ممكن يعني أي شيء نحن نعمله بيبقى في السماء. يعني أنا بحس إنه أي تصرف بعد أنا اتصرف اتجاه أخوي الثاني أو أي حاجة أنا بعملها اتجاهه دي لا أثر. أنا ما أعرف أنتوا في كلامي وقع عليكم ولا أنا، يعني أنه الله الداني ده أنه أي حاجة أنا بحلها بتكون محلولة فوق، وأي حاجة أنا بربوطة بتكون مربوطة فوق في السماء. عشان كده أي تصرف أنا بتصرفه في علاقتي مع الآخرين ده لو أثر لو أو زي فوق التمن أو فوق حاجة، يعني أنه ما حاجة بس علاقة خلاص وانتهت، ما علاقة بس، وأنه يعني أنا لازم أخد أعمل حسابي أنه أنا بالضبط، انه اي حاجه بعملها ما على الارض بس، ما ما ما تصرف انا بتصرف في الارض هنا. انا ما اعرف لو انه الفكره دي وضحت ليكم.
1: هل الحاجات مثلا الرسميه اللي بتتم في الكنيسه او الحاجات اللي بيتفقوا فيها الكنيسه والقرارات اللي بيتفقوا فيها الكنيسه لما تيجي تكون، طبعا ده تاكيد ضربت
4: لا خلاص
1: اتفقنا الكلام، الكنيسه لما تيجي تقول حاجه هي حلته ومتفق عليه الناس او تاديب او كلام زي ده معناه أمين. محلول
2: ايوه،
1: معناه هي الكلمه الحقيقيه اللي هي الاساس المؤمنين يعني، مش اي زلك ولا في حاجه غير كده.
2: ايوه ما هي نفس الفكره اللي انت قلتها بس بشكل ثاني، انه احنا قعدنا مثلا اتفقنا انه مثلا يوم كده ده حيكون اجتماع درس الكتاب، خلاص دي ده اتفاق اتفقنا، او كان في خصومه بين واحد واثنين عشان ده الموضوع بتاع النص والناس دي تصالحت، ثاني ما في واحد يرجع ورا ثاني يقول لا انا اصلا ما كان هو قال لي، يقعد ينكت في الكلام لانه بيبقى زي نقوله هنق الشير بصل، كل ما تقعد تفتحه كل ما بتزعل اكتر. لكن خلاص احنا قعدنا وتصافينا مثلا على سبيل المثال انا وايمن اتصافينا والمشكله خلاص اتحلت، قلنا امين على كده، امين يعني معناه احنا متفقين نحن نؤكد على ده. تاني ترجع ورا تجي تقول لا ما هو كان قال، ما ينفع الكلام ده.
3: يا كويس، شنو الشيء اللي مرقنا به من النص كله لو كان الله يعني، شنو الحاجه الاستفاده اللي احنا استفدنا بها من الله، استفدنا منها من في النص ده؟ في حاجه قبل انت قلتها انا سوري انا بسبقه، انا لغايه الجلسه وانا بسبقه. قبل في حاجه بقى قلتها انا عجبتني، انه 7 مرات 70 مرة والحكايه ماشي
2: هاي،
3: لكن زي ما قلت انت في النص ده هو ادى حدود
2: ريح يعني أو...
3: انا بكل صراحه انه فعلا اول انا
2: عشان اجيب
3: عشان الكنيسه ده
2: اخويا يعني اعمل لك شنو زي كده، ما بنقدر. موضوع الغفران ده كان بالنسبه لنا تحدي كبير يعني، فإنك لكن هنا
1: في إنك تغفر ولا في إنك تمشي بالخطوات الأولى
2: يا زلمة. الأولانية موضوع الغفران ذاته ده قصة تانية حنجي لها أكيد في نصوص جاية، لكن موضوع إنه في ناس أساسا يعني بيستنفذوا منك كافة الحاجات، النص ده بيعالج لك القصة دي
3: بالضبط كده.
2: زرزار اسم ده زرزار خلاص، قلت الناس في مطبات. فإحنا مثلا جايين يا زول هوي من أول غلطة، أنا طوالي بحسن معك، انت جيت تصالح معك، انت ما قدرت تصالح معي طوالي خلاص بحريقه معك، حريق انتهينا. فما في داعي كثير مرات يعني، لولا انه احنا في نعمه المسيح وعلمتنا كيف لا، هنا الكتاب بيوريك زي ما قال صابر مبادر، انت تمشي وتسعى انك تتصالح مع براك وتاني مع زول وتاني مع الكنيسه. فالقصه حقيقي يعني انا بعتبر ده من اجمل النصوص.
4: نفس الفكره بعد انه مبادرة، فالله ذاته هو كان بادر لنا، فحاجة جميلة إن أنا مش بادر لأخوي. والحاجة الثانية الجزء الأخير من النص، إن إحنا لما اتفقنا إحنا اثنين أو ثلاثة وكده، فالله معانا، الله بيكون في وسط.
2: شاهد على هذا.
3: أنا آخر حاجة إنه الله أدانا الامتياز يعني، إنه نربط ونحل وهو موجود في وسطنا. اوكي كده نحن وصلنا لنهايه حلقتنا بتاعت اليوم، و ومن الحاب يصلي لنا
4: نسمع
3: ترنيمه. صح ممكن اي صح خلونا نسمع ترنيمه.
1: انا جهزتكم ترنيمه
2: علاقه السماء، الحاجات اللي بنعملها هنا في الارض مع السماء.
1: خلونا نسمع الترنيمه اللي انا جهزتها لكم.

0: هات ترنيمه رايكم فيها شيء؟
1: ما في كلام طبعا.
2: جميل، اختيار موفق.
0: تمام جدا. حنمشي نصلي، لكن قبل ما نصلي خلوني يا ريت نتذكر انه اي حاجه نحن شاركناها هنا يا ريت نشارك بها ناس ثانيين، وبالذات موضوع الليله موضوع مهم شديد جدا، المغفره والعتاب لاخواننا
2: في مادة 18.
0: بالضبط في مادة 18. اوكي، منو ممكن يصلي لنا؟
1: اوكي
0: صلي. صابر
1: ابو ربنا يسوع المسيح، يا ربي نشكرك ومبارك اسمك يا رب، نعطيك كل المجد يا رب من اجلي مبادر يا رب، انك انت يا رب جيت وصالحتنا مع نفسك، وبنفس الطريقه طلبت ان احنا نصالح نفسنا مع نفسنا ونفسنا مع اخونا. يا رب نشكرك يا رب انه كلمتك يا رب غنيه يا رب، وبتعمل يا رب، خلي كلمتك دي تمشي وتعمل في فعلها يا رب في كل مستمع، في كل اي زول بيسمع الكلمات او اي زول يقرا النص يا رب، خليه يعمل فيه يا سيدي. لك كل المجد من الان الى الابد باسم يسوع.
0: امين امين. شكرا لكم ومع السلامه، لحد ما نتقابل مره ثانيه في دراستنا الممتعه جدا.
1: اوكي طيب، سلام.
0: مع السلامه. اوكي.

0: هو الخامس.
1: أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت، وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدأ يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار. تحزنون للأيام الأخيرة والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التناعم والترف، وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب. انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر. فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب فتعذبوا وصبروا، وهنيئا للذين صبروا. سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب، فهو رؤوف رحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر، لتكن نعمكم نعما ولاكم لا، لئلا ينالكم عقاب. هل فيكم محزون؟ فليصلي. هل فيكم مسرور؟ فليسبح بحمد الله. هل فيكم مريض؟ فليستدعي شيوخ الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. فالصلاة مع الإيمان تخلص المريض والرب يعافيه، وإن كان ارتكب خطيئة غفرها له. ليعترف بعضكم لبعض بخطاياه، وليصلي بعضكم لأجل بعض حتى تنالوا الشفاء. صلاة الأبرار لها قوة عظيمة. كان إيليا بشرا مثلنا في كل شيء، وصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر، فما نزل المطر على الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر. ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها. فيا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت وستر كثيرا من الخطايا.
2: راديو سمك، لون أيامك.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: أما ونحن محاطون بسحابة كثيفة من الشهود، فعلينا أن نلقي عنا كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا، فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا، ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل الصليب مستخفا بالعار من أجل الفرح الذي ينتظره، فجلس عن يمين عرش الله. فكروا في هذا الذي احتمل من الخاطئين مثل هذه العداوة لئلا تيأسوا وتضعف نفوسكم، فما قاومتم أنتم بعد حتى بذل الدم في مصارعة الخطيئة، ولعلكم نسيتم الكلام الذي يخاطبكم كبنين:
3: لا تحتقر يا ابني تأديب الرب، ولا تيأس إذا وبخك، لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يرتضيه.
2: فتحملوا التأديب، والله إنما يعاملكم معاملة البنين، وأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإذا كان لا نصيب لكم من هذا التأديب وهو من نصيب جميع البنين، فأنتم ثمرة الزنا لا بنون. كان آباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة؟ هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون، وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته. ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح، إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام. فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة، واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم، فلا ينحرف الأعرج بل يشفى. سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب، واحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله، وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس، وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة. وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب وما وجد مجالا للتوبة، مع أنه طلبها باكيا. وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس، من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة، لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار:
4: حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت.
2: كان المنظر رهيبا، حتى إن موسى قال:
3: أنا مرعوب مرتعد.
2: بل أنتم اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد، من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من الله ديان البشر جميعا، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط العهد الجديد، من دم مرشوش أفصح من دم هابيل. فاحرصوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم، فإذا كان الذين رفضوا المتكلم بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب، فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلم من السماء وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين؟ ولكنه الآن وعدنا فقال:
4: سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة أخرى.
2: فقوله مرة أخرى دليل على أن الأشياء المخلوقة تتزعزع وتتحول لتبقى الأشياء التي لا تتزعزع. فلنكن شاكرين لأننا حصلنا على ملكوت لا يتزعزع، وبالشكر نعبد الله عبادة خشوع وتقوى يرضى عنها، لأن إلهنا نار آكلة.

0: أهلا بيكم
1: ودلوقتي هنسمع مع بعض إعادة برنامج البعابد. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل يوم أحد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.
0: مع بعض وإحنا بنرنم وبنصلي وبنقرأ الكتاب المقدس وبنفتح كلمته وبنعرف الرب أكتر وبنقرب منه أكتر. فوقت جميل, ويعني حط في قلبك كده أن الرب النهاردة مرتب لينا مائدة, يعني مرتب ليا وليك مائدة, يعني زي ما الكتاب بيقول كده ترتب لنا مائدة تجاه مضايقينا, يعني تجاه عدو الخير اللي بيبقى عايز يسلب فرحتنا وعايز يسلب الخير وعايز يسلب كل بركة. الرب عايز يباركنا وعايز يرتب لينا مائدة. انا عايز ارحب بأمير. اهلا بيك يا امير, مبسوطين جدا ان انت معنا.
2: انا اكتر بجد, شكرا.
0: اول مرة تكون معنا في برنامج قلب عابد, وفي اسمي صامت كنش اخر مرة, يعني عايزينك تكون موجود معنا كتير, يعني تكون موجود معنا وبنبقى بنستمتع مع بعض بالعزف وبالترنيم. فشكرا ليك يا امير ان انت استجبت الدعوه وكنت معنا النهارده. وانا عايز في البدايه كده نبتدي نبص بصه على مزمور عارفينه كلنا, هو مزمور 23 اللي كنا يعني اللي كنت بقرا لكم منه ايه دلوقتي. يعني مزمور معروف لناس كتير, ممكن ناس تانيين ما تكونش عارفاه او تكون ما قرتوش كتير, بس تعالوا نبص عليه مع بعض. مزمور 23, مزمور 23 كتاب بيقول كده: الرب رعية فلا يعوزني شيء, الرب رعية فلا يعوزني شيء, في مراع خضر يربدني, إلى مياه الراحة يوردني. الرب رعية فلا يعوزني شيء, في مراع خضر يربدني, إلى مياه الراحة يوردني, يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا, لأنك أنت معي, عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية, دي الآية اللي كنت ابتديت بيها الحلقة بتاعتنا. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية, يعني أشجعك تقول الآية دي على نفسك: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. يعني ايه رتب قدامنا مائدة؟ يعني يجهز لنا وليمة. الوليمة دي فيها بركات روحية اللي هي حضور الرب وتعاملات الرب معانا, هو ده المقصود بيها. فترتب قدامي مائدة يعني يرتب لينا بركات كتير جدا جدا جدا روحية تجاه مضايقية. يعني ايه؟ يعني كامل ان يعني بالعند في اللي بيضايقونا, ومين اللي بيضايقنا؟ هو ابليس. كامل ان بقول ايه, بالعند في ابليس الرب بيرتب ليا وبيجهز ليا بركات روحيه. ترتب قدامي مائده تجاه مضايقيه. بعد كده بنقول ايه: مسحت بالدهن راسي, كاسي ريا, انما خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي, واسكن في بيت الرب الى مدى الايام. شجعك افتح الكتاب المقدس مزمور 23, يعني عشان تفتح المزامير افتح على نص الكتاب المقدس بالظبط. يعني لو انت معك الكتاب المقدس الورقي افتحه على نصه كده تلاقي نفسك بتفتح المزامير. افتح على مزمور 23, مزمور لداود, وقول الكلمات دي معانا وقراها معانا: الرب رعية فلا يعوزني شيء, وفي مراع خضر يربدني, إلى مياه الراحة يوردني. يا رب انت تعالى النهاردة ترد نفوسنا. عدد ثلاثة: يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. يعني من أهم الأمور اللي تميز العبادة المسيحية والحياة المسيحية إن أنا مش بروح لسبيل البر بمجهودي, لكن بروح لسبيل البر بسبب إن الرب هو اللي بيهديني لي, يهديني إلى سبل البر. إزاي؟ من أجل اسمه, من أجل اسمه. ولو أنت أو أنتي سرت في وادي ظل الموت لا تخاف شر. ليه؟ لأن في فرصة, لأن الباب مفتوح, لأن الباب مفتوح. لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي, وفي فرصة لي أن أنا أرجع ليك النهاردة, في فرصة لينا كلنا أن احنا نرجع للرب. في فرصة لينا ان احنا نرجع للرب.

الرب رعية فلا يعوزني شيء. خليها دي ماينر يا أمير، تعال نقول الترنيمة اللي جاية دي. الرب رعية

تعالوا نصلي شوية. قول يا رب انت راعي ليا، انا محتاج لك يا رب ان انت ترد نفوسنا، ترد نفسي رب النهاردة، ترد نفسي يرد نفسي ويهديني الى سبل البر من اجل اسمه. ورب احنا ماشيين في حتة مليانة خوف يا رب، ومليانة ألم ومليانة تعب، وبعدنا عنك جدا يا رب، لكن النهاردة تهدينا إلى سبل البر من أجل اسمك يا رب. النهاردة تهدينا إلى بابك يا رب المفتوح، إلى باب الرب المفتوح يا رب. النهاردة تهدينا يا رب إلى بابك المفتوح، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. ترتب مائدة تجاه مضايقينا، ترتب لينا مائدة رب النهاردة، ونشوفك يا رب، نشوفك يا رب، نشوف عظمتك يا رب، نشوف محبتك يا رب، نشوف صلاحك يا رب. قد ايه انت اله عظيم، قد ايه انت اله صالح، قد ايه انت اله حنان رحيم يا رب. انت صالح جدا، انت صالح جدا، تحمل الخير لينا، تحمل الخير لينا، تحمل الخير لينا. تهدينا الى سبل البر، تهدينا الى سبل البر. صالح أنت، صالح أنت، صالح أنت، صالح.

0: هللويا. قلنا كتير قبل كده صالح يعني ايه؟ صالح يعني يحمل الخير لينا. كلمة صالح يعني الله يحمل الخير لينا. الله يحمل الخير لينا. علشان كده ينفع النهاردة وإحنا بنصلي وبنرنم وفاتحين المزمور 23 قول كده: يا رب أنت تحمل الخير لينا، أنت تحمل الخير ليا، أنت تحمل الخير ليا. الرب مش بيحمل لينا الشر، الرب مش بيحمل لينا الكره، ولا بيحمل لينا إن هو عايز ينتقم مننا أو إن الرب عايز يأذينا، لا خالص. الرب بيحمل الخير لينا. عشان كده بينفع إن احنا نقول مع كاتب المزمور إيه: الرب رعية فلا يعوزني شيء. الرب يحمل الخير ليا طول الوقت، زي الراعي اللي بيهتم بالخراف، زي الراعي اللي بيهتم بالخراف. الرب بيهتم بيا زي الراعي اللي بيهتم بالخراف. طب الراعي بيحمل ايه في قلبه للخروف بتاعه؟ بيحمل ليه حماية، وعايز يأكله، وعايز يشربه، وعايز يكبره. فنفس الفكرة بالنسبة لنا، الرب راعي لينا، الرب راعي لينا فلا يعوزنا شيء يعني. وفي مراعي خضر يربدنا، وإلى مياه الراحة يوردنا. فالرب عايز ياخدنا لمياه الراحة، الرب عايز يهدينا، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. مش عارف يا أمير إيه رأيك في المزمور ده؟ عندك أي تعليق عليه؟ عندك حاجة تحب في تأمل تحب تقوله لنا فيه؟
1: أنا أصلا كنت عايز أرنم تنميت لأن رحمتك قد عظمت. الفكرة برضو الرحمة، وأن الله راعي لينا، وأن الله رحمته بتسع الكل، حتى لو إحنا كنا بنغلط، حتى لو إحنا كنا بنعمل أي حاجة، حتى لو إحنا بعيد، الله على قد ما هو عادل بس هو برضو رحيم، كله محبة كله صلاح يعني.
0: أيوة الترنيمة دي جميلة، بتقول أن رحمتك قد عظمت فوق السماوات. يعني رحمتك عظيمة جدا، فوق يعني عظمت فوق السماوات. فاحنا على قد رحمتك على قد ما احنا بنيجي بثقة، يعني على قد ما في رحمة كتير على قد ما انا باجي بثقة عند الرب، لان انا عارف ان الرحمة كثيرة جدا. فترنيمة جميلة، تعال نقولها معاك يا امير، يلا بينا.

0: يعني حته جميله قوي. انت عارف دي كمل عزف يا امير، يعني في الحته دي في مزمور 57، يعني في مزمور 57 عدد 10، مزمور 57 عدد 10 بيقول ايه؟ عشان رحمتك قد عظمت الى السماوات. يعني رحمتك عظيمه جدا تصل الى ايه؟ يعني ايه تصل امتدادها الى الحجم وسعه السماوات، والى الغمام حقك. عشان رحمتك العظيمه دي يا رب احنا بنقول لك ارتفع اللهم على السماوات، وليرتفع على كل الأرض مجدك. عايزين مجدك يغطي الأرض، وأنا من هنا وإحنا بتصلي بقول يا رب أنا عايز مجدك يغطي حياتي، وأنا بقول كده أنا مش خايف. ليه؟ علشان رحمتك كبيرة. فأنا بطلب كمان، أنا بطلب حضور الرب، وبطلب أن الرب يغطيني وأكون في تحت إيدين الرب وفي حضور الرب، وأنا مش خايف أقرب من الرب. ليه؟ علشان رحمته عظيمة. يعني فلأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك، عشان كده ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الأرض مجدك. بعد كده كنا بنقوله إيه؟ إحنا ما شفناش حد زيك بقى، ليس إله غيرك، لم ترى عين مثلك. يعني إحنا ما شفناش حد زيك، ما شفناش حد زيك فعلا، ما شفناش حد زيك. هللويا. لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. مزمور 57 عدد 10، ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الأرض مجدك. هللويا. هللويا. النهاردة كنا كاتبين إن عنوان الحلقة إن باب ربنا مفتوح دائما، يعني باب مفتوح دائما. يعني كتير بنفتكر إن باب ربنا ممكن يتقفل في وشنا. أحيانا كتيرة ممكن بسبب إن إحنا بنغلط، رب بنيجي نتوب عند ربنا، عند يعني بنتوب لربنا ونقول له خلاص مش نعمل الحاجة دي تاني وبرجع أعملها، أو إن أنا بعمل حاجات كتيرة قوي وحشة في حياتي فبفتكر إن باب ربنا مقفول قدامي. لكن اللي عايزين نقول النهاردة في الحلقة بتاعتنا إن باب ربنا مفتوح دايما، باب ربنا مفتوح دايما. وعندنا شوية أفكار كده عايزين نقولها معاكم. يعني ليه بنقول إن باب ربنا مفتوح دايما؟ يعني زي ما كنا بنقرأ في المزمور، عشان الرحمة الكتيرة، عشان الرحمة الكتيرة، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات. عشان الرحمة الكتيرة جدا ديت فبابك مش بيتقفل قدامنا. يعني فأنا دايما بفكر نفسي كل يوم الصبح ان انا عندي رجاء في ربنا، وان باب ربنا مش مقفول قدامي، ان هو دايما بينادي علينا، ان هو دايما بينادي علينا، ان هو دايما يعني عايزنا نقرب منه. فعشان كده بنقول باب ربنا مفتوح دايما لينا، باب ربنا مفتوح دايما لينا. عندك تعليق على الأمر ده يا أمير؟ عايز تقول حاجة؟
1: لسه جاية دلوقتي قدامي، اللي هي آية في مزمور 66، مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. برضو مرتبطة اللي هو ها أنا واقف على الباب وأقرع، فاهم؟ هو أيا كان إحنا ما بنبعد، وأوقات كتير مش بنبقى قريبين، بس هو واقف وهو مستني، وحتى لو إحنا مش بنتكلم معاه هو رحمته مش بتبعد عننا أبدا. يعني
0: جميل الآية اللي أنت ممكن تقرأها لنا يا أمير؟
1: مبارك الله الذي لم يبعد.
0: بالراحة كده عشان اللي بيتفرجوا علينا يلحقوا يفتحوها، ولنا الشاهد بتاعها.
1: مزمور 66 وعدد 20، مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني.
0: مبارك
1: الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. يعني ما ادانيش وشه التاني، او ما وراش وشه بعيد كده عني، وبرضه ستيل بيسمعني.
0: جميله الايه دي، مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. تعالوا نقولها مع بعض، دي في مزمور 66 عدد كام يا امير؟ عدد
1: مزمور 66
0: عدد 20.
1: مظبوط.
0: مبارك الله، يعني انا بسبح الرب بامتنان القلب، هي دي مبارك الله. مبارك الله بسبحه وبشكره، بشكر الرب بشكر الرب الذي لم يبعد صلاتي الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. ينفع نكررها، كررها في قلبك. آية جميلة قوي أشكرك أمير عليها. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. عايز أشجعكم لو في حاجة كده إيه لمست معك كررها، كررها تاني، قول كده مبارك الله الذي إيه الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني، ولا رحمته عني. باب مفتوح، باب الرب مفتوح لينا طول الوقت.
1: الترنيمة بتقول لا، لأنك مت لأجلي ولأنك حملت عاري أنت عمرك ما تبعد. تعالى كده نقولها سوا.
0: أمين. يلا.

0: هللويا هللويا هللويا. للمنتهى احببتنا يا رب، للمنتهى احببتنا. طيب عايز افكر معاكم كده في كام فكره تخص العباده المسيحيه، وايه ايه الحاجات اللي بتميز العباده المسيحيه. ففي تعريف كده احب اقوله معانا، يعني نفكر فيه مع بعض، يعني جمله كده بتشرح ايه هي العباده المسيحيه. بتقول كده: العباده المسيحيه هي استجابتنا لله الذي دعانا، استجابتنا لله الذي دعانا وفتح لنا الطريق بيسوع، والتقرب لله بيسوع، يعني التقرب لله من خلال عمل المسيح بكل الحب والمخافة في منظومة حياة متكاملة، سرا وجهرا في علاقة حية عارفة مريدة سائرة نحو الاتحاد به. التعريف ده قاله الأخ مار فايز في واحدة من مدارس العبادة اللي هو كان بيقدمها، بس تعريف رائع جدا جدا جدا. والحقيقة يعني في باقي للتعريف ده، بس أنا يعني قلت أركز على الجزء ده النهاردة في الحلقة بتاعتنا. فده تعريف، يعني أحد التعريف اللي بتشرح لنا العبادة المسيحية. والحقيقة العبادة المسيحية صعب إن احنا نحطها في تعريف واحد، لأن هي الموضوع كبير جدا وعميق جدا وفيه تفاصيل كتير قوي. لكن احنا بنحاول نبص على الأمر من زوايا مختلفة علشان نفهم إيه الـ الأساسيات بتاعة العبادة المسيحية. فأهم أساس في العبادة المسيحية إن احنا بنستجيب لنداء الإلهي. عشان كده يعني الأخ مير فايز بدأ بجملة: هي استجابتنا لله الذي دعانا. يعني إيه اللي بيحصل؟ يعني أنا إنسان خاطي وبعيد عن الرب. الحقيقة إحنا ما عندناش القدرة على أن إحنا ناخد زمام المبادرة، ما عندناش هذه القدرة أن أنا أقول إيه يلا بينا هروح لربنا وهعمل له شوية حاجات علشان أرضيه وهصلي له شوية صلوات لا، هو الموضوع مش كده خالص. الموضوع أن هو اللي بينادي علينا، وإحنا بسبب النداء ده بنتحرك كاستجابة للنداء الإلهي. فالرب من زمان يعني في كتاب، وده يعني ده اللي بنشوف في الكتاب المقدس، ان الرب طول الوقت بينادي علينا، طول الوقت بينادي علينا. واكبر ندى علينا هو في المسيح، يعني في التجسد، هو لما المسيح تجسد علشان خاطر ينادي علينا، يعني علشان يقول لنا مين هو الله، وعلشان يعرفنا محبة الله لينا، وعلشان يفدينا ويخلصنا ويفتح لينا الطريق عشان نقرب من الرب. ما كانش ينفع نقرب من غير ما الرب بيفتح لينا باب الرحمة اللي ظهر في تجسد المسيح. أو فعشان كده بنقول ان العبادة المسيحية ايه، يعني التعريف ده بيقول كده: هي استجابتنا لله الذي دعانا وفتح لينا الطريق بيسوع. فعمل المسيح فتح لينا الطريق. فتح لينا الطريق ازاي؟ ان انا عن طريق المسيح ابتديت اعرف الله بيفكر فينا ازاي، وابتديت اعرف مين هو الله، وابتديت اعرف اقرب. وبسبب موت المسيح وفدائه ابتدت خطيتي ما تفصلنيش عن ربنا. طب لو ما فيش عمل المسيح وما فيش النداء الإلهي ده، ما نقدرش نقرب مننا لنفسنا كده، يعني ما نقدرش نروح نخترق ربنا ونقرب منه غصب عنه. يعني ده احنا لو في رئيس دولة او ملك او كده ما نقدرش ندخل له الا لما هو يسمح لينا ان احنا ندخل، وما نقدرش نعمل كده. وما فيش حاجة نقدر نرشي بيها ربنا، يعني أعمالنا الكويسة مش سبب إن ربنا يفتح لنا باب الرحمة، لا، هو بيفتح لنا باب الرحمة عشان محبته. فإحنا أعمالنا الكويسة مش قصادها إن ربنا بيرحمنا أو بيحبنا، صلواتنا مش قصادها الرحمة والمحبة. وأي حاجات أمور بنعملها على الأرض، لو أنت حتى لو أنت بتدي مثلا من فلوسك، حتى لو أنت بتعمل حاجات كويسة، الأمور دي مش هي اللي تخلي ربنا يفتح باب رحمته ليك. وتعالوا نفكر فيها كده بشويش. ربنا يعني يعني مش هنرشيه، مش محتاج ان انا اعمل له حاجات حلوه فترضيه، عشان هو كان كان كان يعني كان زعلان فانا برضيه بحاجات كويسه. لا، ربنا اكبر من كده بكتير، ربنا اكبر من كده بكتير. طب ايه الوضع؟ الله هو اللي اتحرك الينا، الله هو اللي اتحرك الينا، وبسبب ضعفنا وبعدنا ارسل لينا ابنه، وبسبب احتياجنا ارسل لينا ابنه. عشان كده التعريف بيقول كده، العبادة المسيحية هي استجابتنا لله الذي دعانا، هو اللي نادى علينا وفتح لينا الطريق بيسوع. ولما اجي انا اقرب، انا بقرب بسبب رحمة ربنا اللي ظهرت في عمل المسيح. فده امر مهم. ولما باجي اقرب، انا مش بقرب ان انا بدي ربنا شوية ترانيم او ان انا اصلي له شوية صلوات برضو
1: واعمال
0: او اعمال، لا، الفكرة مش في كده. ان انا باجي بستجيب، ان انا اجيب كل حياتي عند ربنا، اقول له انت تستحق انك تكون ملك على حياتي، وانا جايب كل حياتي علشان تبقى تحت امرك. التركيبة دي هي اللي بتشرح لينا ايه هي العبادة المسيحية. واي مفاهيم مختلفة ممكن تلخبطنا شوية. يعني لو انت فاكر ان انت اللي هتروح لربنا بمجهودك، لا، ربنا هو اللي فاتح السك. لو انت فاكر ان انت هتروح تقرب من ربنا علشان اعمال كويسة، لا، مش هي كده. ده رحمة ربنا ومحبته اللي ظهرت في تجسد وموت المسيح وصلبه وقيامته، هو ده اللي فتح لينا السكة. احد التعريف التاني برضو جميل قوي، بيقول كده، العبادة المسيحية هي لقاء بين الانسان من جانب وبين الله في المسيح. يعني بين، هي لقاء، يعني هي مقابلة، هي علاقة بين الإنسان من جانب وبين الله. بس إزاي بقى؟ في المسيح، من خلال المسيح، بوساطة المسيح، عن طريق عمل المسيح. عشان كده احنا دايما في كل ترانيمنا بنقول ان احنا مش عشان حاجة كويسة فينا، لكن علشان احنا خطايانا اتغفرت وتغطينا بسبب عمل المسيح. وهو ده اللي بنقوله، ايه؟ ان دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. يعني هي دي الجملة ديت، ازاي دم المسيح يطهرنا من كل خطية؟ لان انا جاي بأؤمن بعمل المسيح وفدائه وخلاصه ليا، فبالتالي انا الله بيشوفني من خلال عمل المسيح، الله بيشوفني من خلال عمل المسيح. فدي فكرة مهمة جدا، يعني محتاجين ان احنا نبقى مستوعبينها واحنا جايين في العبادة المسيحية. ومحتاجين نفهم ان العبادة المسيحية هي علاقة بيننا وبين الله، هي علاقة بيننا وبين الله، والعلاقة دي علاقة حب، علاقة حب، مش علاقة منفعة. يعني مش علاقة منفعة، يعني امر بيبوظ لنا دماغنا. يا أمير، وقول لي إيه رأيك لما تبقى فاكرين إن أنا هروح أدي ربنا شوية صلوات فهو هيقوم يباركني ويحبني.
1: يعني شايف وانت بتتكلم كده أمثلة كتير في الكتاب، حتى إن الله عمره ما اختار الناس اللي هي كانت بتقدم أكتر ما هو اللي كان يعني عايزهم، فاهم؟ حتى برغم الشر أو برغم الفساد، لكن هو كان شايف إن قلبهم ده هيستخدمه، زي مثلا داود، برغم مثلا ما هو كان عامل حاجات وخطايا، بس الله قال لي إن قلب داود هو اللي أنا عايزه، قلب داود ما فيش قلب زيه، فاهم؟ أشعياء، الله جه وظهر له وهو بذاته وقال له إيه؟ قال له أنا يا رب ويل لي لأني هلكت لأني إنسان نجس. فهي مش بالأعمال خالص، هو على حسب القلب وعلى حسب اللي أنا الله شايف فيه إيه. الله واخدني برحمته، هو شايفني من خلال المسيح، مش شايفني من خلال أعمالي أبدا.
0: بالضبط، فهي دي الفكرة اللي احنا محتاجين النهاردة إن احنا نستوعبها وندركها، وعايزين نشوف ربنا شايفنا ازاي. يعني ربنا شايفنا ازاي النهاردة، وبما ان ربنا هو اللي بينادي، فاذا ده ضمانة ان الباب هيفضل مفتوح. يعني طول ما احنا فينا نفس على الارض وموجودين على الارض، فباب ربنا مفتوح ليا وليك. ليه؟ لان الموضوع مرهون على عمله هو، على الحاجة اللي قدمها هو. فده اللي يخلي الباب مفتوح دايما، لأن المسؤول عن الأمر ده هو الأمر أن هذا الباب يظل مفتوح دائما ليك وليه. فدي فكرة مهمة جدا، وهي يعني مش علاقة منفعة. فأنا مش بروح أدي ربنا شوية ترانيم وأقرأ في الكتاب فبالتالي هو بيبقى كان زعلان وبعد كده بقى فرحان فيبدأ يباركني. لا، هي مش كده خالص، لكن هي علاقة حب، علاقة حب. فأنا بقرب من ربنا، وكل ما أقرب من ربنا أنا بشوفه بطريقة أفضل. لما بقرأ في الكتاب أنا بشوفه بطريقة أفضل، لما بصلي، لما برنم، فعنية بتتفتح فبشوفه بطريقة أفضل، فأبقى برنم له أكتر وبسبحه أكتر وبشوفه عظيم فأعظمه أكتر، وألا نفسي أن أنا بحبه وبتعلق بيه وبعايز أقضي وقت معاه أكتر، فده يخليني أشوفه أكتر من الأول. فالموضوع موضوع إيه؟ موضوع أن إحنا كل ما عنينا تتفتح كل ما العبادة تصير أقوى. ولقى نفسي ان انا لما بقرب من ربنا انا بكره الشر اكتر، فبقى انا مش عايز اغلط علشان مش عايز ابعد عن ربنا ومش عايز افقد ان ربنا موجود في حياتي. لو احنا بنقول اي كلام صعب او مكلكع او في حاجة مش مفهومة، ارجوك او ارجوكي اكتبوا لنا في الرسائل، في كومنتات او في على الصفحة، ابعتوا لنا في رسائل لو في حاجة مش واضحة، حاجة مش مفهومة، حاجة في اعتراض عليها، او في حاجة بتتفقوا معانا فيها يعني، او لو عندكم برضو تعريف مختلف للعبادة المسيحية. فاحنا نحب جدا نكون بنتواصل معاكم. فالعبادة المسيحية هي علاقة حب، العبادة المسيحية هي علاقة حب وليست علاقة منفعة، العبادة المسيحية هي علاقة حب وليست علاقة منفعة. ولو انت متصور ان العلاقة بيننا وبين الرب هي علاقة منفعة، فانا اعتقد ان انت يعني مش فاهم ربنا كويس، او يمكن تكون عندك صورة مغلوطة عن مين هو الله. الله العظيم القدير اللي هو مش محتاجنا، يعني هو كامل في ذاته بدوننا. فلو احنا ما رنمناش ولا عظمنا ولا سبحنا، الله كامل بدوننا، فهو مش محتاج الترانيم بتاعتنا ولا الصلوات، لكن احنا اللي محتاجينه. وهو من محبته فهو بينادي علينا عشان نشوف محبته، عشان نمتلئ بمحبته. فأتمنى يحصل كده ايه تعديل لفكرة لمفهوم العبادة المسيحية في ذهننا، وتعديل للصورة الذهنية عن مين هو الله. عندك ترنيمة تحب ترنمها لنا أمير؟
1: ممكن نقول قد رفع النقاب ونشق الحجاب.
0: أمين، يلا بينا.
2: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج البعبد.

هللويا هللويا. جملة تانية جميلة مش عارف انا قلتها ولا لا، بس يعني هقولها تاني احتمال اكون ملتاش. برضو يعني احد الجمل المفتاحية للعبادة المسيحية تقول كده: عبادتنا لله ليست شيء نفعله له، وانما هي تجاوب مع ما عمله لاجلنا وما زال يعمله. دي موجودة في كتاب الاقتراب الى الله. اقولها تاني، تقول كده: عبادتنا لله ليست شيء نفعله له، وإنما هي تجاوب مع ما عمله لأجلنا وما زال يعمله. عشان كده احنا في كل الترانيم بتاعتنا بنتكلم عن محبة الله، وإن احنا بنقرب وبنعبد وبسبب إعلان محبة الله لينا. يعني محبة الله لينا هي اللي خلتنا نعرف نقرب ونعرف نحبه. ويعني في آية جميلة بتقول: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. و

0: الآية دي أحيانا التفسير بتاعها بيقول إن إحنا كمان نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. إحنا عرفنا أصلا يعني إيه محبة بسبب إن الله أحبنا الأول. إحنا في طبيعتنا شر، يعني طبيعة الإنسان شريرة، طبيعة الإنسان هي الأنانية، طبيعة الإنسان هي الكره. يعني وإحنا شايفين العالم بيقطع في بعضه إزاي، لكن بسبب إن الله بيبين محبته لينا، فده بيخلينا عندنا القدرة وعندنا السبب وعندنا الدافع إن إحنا نعرف نحب. فإحنا بنعرف نحب بسبب إن هو حبنا، وبنعرف نحبه بسبب إن هو حبنا. وما عندناش أي قدرة إن إحنا نعمل فعل المحبة ده الحقيقي، فعل المحبة الحقيقي، بدون إعلان محبة الله لينا. عشان كده إن عباداتنا لله ليست شيء نفعله له، وإنما هي تجاوب مع ما عمله لأجلنا وما زال يعمله. فأمر واضح، يعني أمر واضح، عايز تدخل في علاقة حية مع ربنا، ثق تماما إن الله بيحبك، وصلي وافتح قلبك للرب وقول له يا رب أنا قلبي المليان شر، ينفع النهاردة إن أنت تغسله بمحبتك. ونلاقي إن الكتاب واضح، يعني بيقولك إيه هانز، يعني الآية اللي كان أمير بيقولها لنا، أنا زي واقف على الباب وأقرع. يعني الرب واقف على الباب بيقرع. تعالوا نقرأ الآية دي، موجودة في رؤية 3:20، آية جميلة. أنا أحب نقراها مع بعض علشان تبقى فاكرها وتبقى عارف إحنا يعني الآية دي مكانها فين. رؤية 3، سفر الرؤية ده آخر سفر في الكتاب المقدس، صح، 3:20، آية جميلة بتقول كده، يعني الرب بيقول لنا كده، هأنذا واقف على الباب إيه وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، يعني اللي يفتح لي باب حياته. طبعا دي تعبيرات مجازية، لأن إحنا كنا بنقول من شوية إن باب الله مفتوح، فهي الاثنين تعبيرات مجازية. معناها إيه؟ معناها إن الطريق لله مفتوح، إن الطريق لله مفتوح. فأنت ينفع النهاردة تقوم من مكانك وتسلك في الطريق ده ناحية ربنا. فالكتاب بيقول كده، هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أتعشى معه وهو معي، دي هي دي العبادة المسيحية،
1: علاقة.
0: إيه العلاقة بالضبط؟ عايز تقول إيه؟
1: جي بالي اللي هي في رومية 12:1، أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. فاهم اللي هو بقدم كل حاجة عنده، هي دي العبادة، هي دي اللي انت كنت بتكلم فيها.
0: أيوه بالضبط. فهي العلاقة، هي العلاقة
1: بالضبط.
0: فهو ده الأمر المهم. أنا زي واقف، معلش نرجع تاني للرؤية، رؤية 3:20، رؤية صحاح 3:20، أنا زي واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب. يعني لازم تاخد أكشن، لازم تعمل حركة، تصلي، تركع على ركبك النهاردة، تصلي، تطلب الرب، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. فالرب بيسعى إن هو يكون في علاقة معك، يسوع بيسعى إن هو يكون في علاقة معك، علاقة حب، علاقة حب. هو عايز يوريك محبته، وعايز يغير لك حياتك، عايز يغفر لك خطيتك، عايز يملاك بحضوره، عايز يشفيك من جروح الماضي، وعايز يشفيك من الفشل، عايز يشفيك من الفشل. باب ربنا مفتوح دايما، الباب مفتوح دايما لينا. تعال نقول الآية تاني مع بعض، رؤية 3:20، أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أتعشى معه وهو معي، دي هي دي العبادة المسيحية. يعني إيه؟ يعني علاقة حب، يعني علاقة حب. مين اللي بيبادر؟ ربنا هو اللي بيبادر. إيه الطريق؟ الطريق هو المسيح. من غير عمل المسيح مش هيكون في طريق بيننا وبين ربنا. فعايزين النهاردة نقول لرب احنا جايين نستجيب للنداء بتاعك، جايين نستجيب للنداء بتاعك، جايين يا رب نفتح الباب او ندخل من بابك، يعني ايا كان الكلمه اللي انت لمست قلبك، يعني جايين النهارده ناخد خطوه ناحيتك. فتعالوا نصلي دقيقه، قول يا رب احنا جايين ناخد خطوه ناحيتك، جايين ناخد خطوه ناحيتك يا رب، جايين ناخد خطوه ناحيتك يا رب، وبالنادي يا رب عليك زي ما انت بتنادي علينا، احنا كمان يا رب بالنادي وعايزينك، احنا كمان يا رب عايزينك. في ترنيمة جميلة بتقول بعترف قدامك يا يسوع المسيح اني ما استحقش دماء الذبيح سالت علشاني والصليب فداني. تعالوا نقول الترنيمة دي، احنا خلاص بنختم وقتنا.

0: النهاردة نفتح رب أبوابنا ليك يا رب وقلوبنا ليك. شكرا ليكم، مبسوطين قوي ان احنا كنا معاكم النهاردة في برنامج قلب عابد. نشوفكم الأسبوع الجاي بنعمة الرب.
1: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533302.
2: الثاني.
3: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمنا الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: السادس،
2: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلا لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح، والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة، وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.

أتمنى أنه مثلما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثلما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثلما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

القربان. القربان هو كل ما يتقدم به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقديمات مادية أو عينية. وقد بيّن علم الجنس البشري أن تقديم القرابين هو تعبير عن حاجة الجنس البشري إلى الاتصال بالذات المقدسة، فتكون القرابين هي وسيلة ربط العالم البشري المرئي المحسوس بالعالم الروحاني الغير مرئي. ويأتي أول ذكر لكلمة قربان في الكتاب المقدس عندما قدم كل من قايين وهابيل أبناء آدم قربانا لله، فيقول الكتاب: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها، ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحباءنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفوا

0: الصباح الثالث.
1: ولما فرغ صبرنا رأينا من الأفضل أن نبقى وحدنا في أثينا،
2: فأرسلنا تيموثاوس أخانا والعامل مع الله في بشارة المسيح ليشجعكم ويقوي إيمانكم لئلا يتزعزع أحد منكم في هذه الشدائد، فأنتم تعرفون أن هذا نصيبنا.
1: ولما كنا عندكم قلنا لكم إننا سنعاني الشدائد، وذلك ما حدث كما تعرفون، ولهذا أرسلت حين فرغ صبري من يستخبر عن إيمانكم خوفا من أن يكون المجرب جربكم فيصير تعبنا باطلا.
2: والآن رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بما أنتم عليه من إيمان ومحبة، وقال لنا إنكم تذكروننا بالخير دائما وتشتاقون إلى رؤيتنا كما نشتاق إلى رؤيتكم.
1: فشدد إيمانكم هذا عزائمنا في كل ما نعانيه أيها الإخوة من الضيق والشدة، بل نحن الآن نحيا ما دمتم ثابتين في الرب، فأي شكر نقدر أن نؤديه إلى الله من أجلكم على كل هذا الفرح الذي نشعر به أمام إلهنا بفضلكم؟ وكم نسأل الله ليلا ونهارا أن نرى وجهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم.
2: نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا يسوع طريق المجيء إليكم، وأن يزيد الرب محبة بعضكم لبعض ولجميع الناس على قدر محبتنا لكم، وأن يقوي قلوبكم فتكون بقداسة لا لوم فيها أمام إلهنا وأبينا يوم مجيء ربنا يسوع مع جميع قديسيه. آمين.
3: كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده ينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

نسمع دايماً إنه الرجال شاطرين بإنتاج الفلوس والنساء شاطرين بصرف الفلوس، وبعتقد في فكرة براس معظم الشباب إنه من أفضل الأوقات يلي بقضوها الصبايا مع بعضهم هي بالمولات عم يعملوا شوبينج. في بعض من هالشي صحيح، بس علاقة المرأة مع المصاري مش دايماً علاقة سلبية، يعني مش دايما الستات بيحبوا يتخلصوا من الفلوس يلي بحقيبهم ويشتروا فيها اشياء.

بعض الإحصاءات بتأكد إنه تقريباً نص الأشخاص يلي بيشتغلوا بالقطاع المصرفي بلبنان ويلي هن بمراكز قرار حساسة هن من النساء. ويبدو إنه ما بيقتصر تعامل المرأة مع المصاري بصرف المصاري، لأنه لما بتجي القصة للأمور الاقتصادية المرأة كتير شاطرة بتجميع الأموال بالبيت وبتحصيل الأموال بالعمل.

اليوم ضيفة الكافيتيريا صاحبة مؤسسة مالية ناجحة، رح ندردش معها بما أنه إجت لعنا على الكافيتيريا عن سر نجاح المرأة اللبنانية بالقطاع المالي.

0: من خبرتك كصاحبة مؤسسة مالية، بس يا ريت بتحطينا بالجو، بتخبرينا ليش المرأة ناجحة بالقطاع المالي خصوصا بلبنان؟ يعني
1: فيني بلش أقول لأنه هن more patient،
0: عندهم صبر أكتر،
1: عندهم صبر أكتر، بيحسبوا أكتر. مرة ما بتستحي تقول أنه هلأ مش وقتها، مرة ما عندها مشكلة تقول أنه أنا هلأ بفضل مثلا أعمل أسيرانس لأولادي education من أني روح. إذا حدا إجا قال لي بدي منك مصاري، ما عندي مشكلة أقول له ما معي، لأني حتى مصرياتي بمحل أهم.
0: بس الرجال بيحسوا انه
1: بتطال رجليتهم انه كيف حدا اجى قصدني وانا بدي اقول له لا.
0: هلا هيدا على الصعيد العائلي او الاجتماعي
1: كله، ما هو مالي كمان يعني مسائل الماليه بتبلش من الاشياء الصغيره. اشياء صغيره يعني، مشان هيك النسوان مش من هلا هن وصلوا على مراكز عاليه بهذا القطاع، بس اذا بتشوفه من زمان من ايام 66 هي المرأة اللي بتمسك الحسابات بالبيت وبتعرف تدير البيت أكتر من الرجال
0: وناجحين بهالقطاع. وانت صاحبة مؤسسة مالية وناجحة بإدارتها،
1: لأنه كمان صاروا مور أجريسيف،
0: عندهم اندفاع وعندهم مبادرة،
1: صارين عدائيين، مش من معنى السلبي، صارين عدائيين يعني بيعرفوا يقولوا هون مش لازم ناخد هيدا قرار،
0: بيساندوا قرارهم.
1: يعني أنا لما بفوت على بنك هلأ، أو أنا كصاحبة مؤسسة مالية لما بيجي لعندي شخص بده ياخد كارد مالي، لما أنا بستقبله بتحسي يعني بيحترم رأيي من خبرتي. حتى البريزنس الفيميل بريزنس،
0: حضور النساء،
1: حتى الفيميل بريزنس صار عنده هيبة. وأنا عم بحكي عن خبرتي كل يوم، حتى لما أنا بتعامل مع الزبوناتي، إذا أنا بتصل بكلاينت عندي تقله أنه أنت ليه ما دفعت، بتلاقيه مواخذ حاله وبتلاقيه بدغري بيجي تاني يوم يدفع.
0: يعني هالميزات اللي عنا إياها كسيدات عم تشتغل لصالحنا بالقطاع المالي، إذا مزبوط هيدا الحكي.
1: مزبوط.
0: يعني انت شخصيا ليش اخذتي قرار تروحي على القطاع المالي مع انه يعني كان عندك؟
1: انا ليش
0: يعني اختصاصك حتى بالجامعه هو بانكينج اند فاينانس، يعني هل انت من الاول عايشه بعالم الارقام؟
1: انا عندي عندي شغف للارقام. انا بالنسبه لي اذا رسام بيشوف لو بيرسم لوحه كتير حلوه، هيدا هيز اون ساتسفاكشن،
0: لا هو رضا ذاتي.
1: اكزاكتلي. أنا بما أنه عندي شغف للأرقام، بحس أنه
0: كأنه عم برسم
1: لوحة
0: بس بالأرقام، مش بالألوان.
1: بالأرقام
0: مش بالألوان.
1: مش بالألوان.
0: مرسي على رأيك. شكرا.

بيحكي الكتاب المقدس قصة امرأة عاشت من 2000 سنة اسمها ليديا. ليديا كانت تاجرة ببضاعة غالية كتير وهي الأرجوان، ولأنه شخصية التجار بتكون عادة قوية ونشيطة، الرب استخدم شخصية ليديا القوية لتفتح بيتها أول كنيسة بأوروبا، ومن بيتها تنتشر الدعوة المسيحية لكل القارة بواسطة رسل المسيح.

بيقول الكتاب المقدس: وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا، فألزمتنا.

خبريات الكافيتيريا. لما منكبر بالسن راح يواجه الكتار منا أزمات شخصية مثل الترمل، فقدان القدرة الجسدية وتهديدات متنوعة من الأمراض. اللي منخاف منه أكتر شي بالنسبة للشيخوخة هو أنه نفقد قدرتنا العقلية. وفي اعتقاد سائد أنه الناس لما بيشيخوا بينصابوا بالخرف، بس الأطباء بيأكدوا أنه كتير من الشيوخ بيتوفوا وهن بكامل قدرتهم العقلية. الأمر الأكيد أنه إذا كنا كل حياتنا عم نتعلم إشياء جديدة باستمرار، هالشي رح يخلي دماغنا عطول نشيط ورح يبعد عنا شبح الخرف. تعلم الإشياء الجديدة ما بيعني نرجع على المدرسة، في كتير أمور حوالينا بالحياة نقدر نتعلمها وعايزين أنه نتعلمها. طبخة جديدة، كيف ندهن الباب، كيف نزرع نوع جديد من الشتل بجنينة، وكمان التطريز والأشغال اليدوية مهمة كتير، لأنه التطريز على أنواعه بيشغل المنطقة بالدماغ يلي منستعملها لنتعلم الرياضيات والعمليات الحسابية المعقدة.

بمطبخ الكافيتيريا راح أعلمك وصفة تانية لساندويشات المناسبات. لتحضير حشوة ساندويشات انت محتاجة لعلبة من جبنة الكريمة، يعني جبنة البيضة الطرية يلي بتندهن على الخبزة، كباية من الزيتون المقطع، نص كباية جوز محمص ومطحون، نص كباية مايونيز، ملح وبهار. بهالحشوة تقدري تستعملي ساندويشات العادية أو خبز الساندويش الأبيض المربع، وألف صحتين.

لقاءنا لليوم خلص عزيزتي المستمعة. بتمنى أنه تكون هالحلقة من برنامج كافيتيريا نالت أعجابك. إن شاء الله رح نلتقى قريبا بحلقة جديدة. باي باي.

0: هل في ناس عندها استعداد تبقى مدمنة أكتر من ناس تانية؟
1: حاولت ومعرفتش، أروح لحد متخصص.
0: أوقات إحنا كأهل بنعمل حاجات بتزود الضغط.
1: المنقادون ده هم الأشخاص اللي طول الوقت بيقولوا حاضر ونعم.
0: أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنتكلم عن السوشيال ميديا وتأثيرها على حاجات كتير قوي في حياتنا بما إنها بقت جزء أساسي من يومنا. معنا الأسيس مينا عوني. زي حضرتك يا أسيس؟
1: أهلاً بيك يا وستينا. زيك؟
0: بتهيألي حضرتك أنسب حد للموضوع بتاع النهاردة. موضوع النهاردة عن تأثير السوشيال ميديا والإدمان، جملة بقينا بنقولها دايماً. ليه الأسيس مينا أنسب حد الموضوع النهاردة؟ لأنه حضرتك دارس دبلومة دولية للسلوكيات الإدمانية، وحلقة النهاردة عن السوشيال ميديا والإدمان.
1: بصي، أنا أعتقد كمان في سبب تاني، طبعاً مش الأنسب، في ناس أحسن مني وأشطر تقدر تقدم الموضوع، لكن في سبب تاني، لأن أنا واحد من الناس اللي اكتشفت في رحلة حياتي إدمانات معينة في حياتي وتعلمت إزاي أتعامل مع هذه الإدمانات. فهحاول ان شاء الله يعني خلال الحلقه معاكي ان انا اكون بقول حاجه حقيقيه في خطوات تقدر تساعدنا ان احنا نكتشف ازاي احنا مدمنين وازاي نتعامل مع الادمان ده.
0: ده هيخليني قبل ما اروح لاول سؤال واقول لك يعني ايه اصلا ادمان، هنطلع بسرعه نشوف ردود فعل الناس لما سالناهم على حاجات تخص الموضوع ده، وهنرجع تاني هنطلع.

0: كلام بيفهم بيتفهم الموضوع وغيرنا.
1: هحاول اساعده واحاول اقنعه بحيث يبقى القرار طالع من جواه ان دي حاجة بتكون بتدمره وبتضره، حتى لو فيها استمتاع ليه، لكن هي بتدمره وبتضره، علشان يكون بيعمل الموضوع يعني ما يعملش الموضوع وهو مش مقتنع بيه.
0: هو مبدئيا الولاد مش مدمنين لحاجة، لان كان وهما صغيرين كنا حاطين رولز معينة بالتايم بتاع الموبايل، وابتديت اعلمهم من الناحية الطبية ومن الناحية الاكاديمية ان تأثير الموبايل على المخ او على الخلايا بيبقى ليه تأثير سلبي. فانا بالنسبة لي ابني وبنتي لا، هما ما عندهمش ادمان لحاجة معينة، وانا زرعت فيهم من هما صغيرين ما فيش حاجة تسيطر على دماغهم طول الوقت، هو تايم معين بيختاروه وخلاص.
2: لو لقيت ابني مدمن لعبة إلكترونية على حسب السن، أنا ولادي دلوقتي في يعني حد خلص جامعة وحد لسه في الجامعة، فعدوا مرحلة إن أنا أبقى مسيطرة على الموضوع، لكن لما كانوا أصغر كان في ليميت وقتها كان التلفزيون، ولما دخل الموبايل كان نفس الحاجة، فكان في وقت محدد ما ينفعش يتعدوه. دلوقتي احنا في وقت ان هم اتغرس فيهم يعني هوبفولي كل المبادئ اللي انا كنت عايزه اغرسها، ف اتس ذير كول، ده قرارهم.
3: بصراحه الوقت ده اعتقد ما بقاش ينفع ندفن راسنا في التراب ونقول لا وناخد الموبايلات ونقفل، بس البديل هيبقى الافضل انه ابني اقدر اعلمه حاجات في الاي اي في الاي تي في الحاجات دي فاشغل وقته. الالعاب نفس الكلام، اقدر اخليه يعمل لعبه الكترونيه، اقدر اعلمه واديله كورسات. المواقع الاباحيه لازم احنا ننفتح اكتر على اولادنا واكلمهم في الحته دي، لانه لو انا قلت له ده حرام وده ممنوع وده غلط ما اعتقدش ده عمره هيحل المشكله.
4: فكرت فيها قبل كده على لعبه، احنا اوريدي تعرضنا للموقف ده واتكلمنا معاه مرة واثنين وتلاتة وشجعناه ان هو ياخد قرار يمسح اللعبة من نفسه. عملنا كده، دلت اللعبة. بعديها كذا مرة يرجع في كلامه يقول احنا انا عايزة انزلها تاني، انا اصحابي بيلعبوها، لكن نشكر ربنا ان احنا قدرنا شهور يعني من وقت للتاني بيرجع يتكلم في الموضوع، لكن احنا مكملين ميداليتنا ما رجعناش تاني.
5: في رأيك ايه اللي لو حصل بيقول ان الشخص ده مدمن للسوشيال ميديا؟
6: احس انه في بوتنشال كبير قوي لفكرة ادمان السوشيال ميديا بعد ما عملوا الريلز والدوم سكرولينج. يعني حتى انا بحس انه انا ممكن انا ادمن عادي، ممكن اقعد اليوم كله اقلب. فهو يعني ان انت تقعد الوقت ما تحسش بيه خالص بقى،
7: ان هو على طول بينزل صور وفيديوز وعلى طول بيقضي معظم وقته على السوشيال ميديا وبيتضايق او بيحط في نفسه جامد لما فيديو ما يجيبش فيوز كتير.
8: ممكن لو هو فضل عليه وقت كتير قوي لدرجة ان هو يعني زي ان هو بيعتمد على جوجل مثلا للبحث والحاجات دي،
9: مش عايز يعمل اي حاجة وماسك في الموبايل ومصر ان هو يمسكه.
10: لو هو بيمسكه كتير وما عندوش حاجة يعملها او ما عندوش حد يبقى صاحبه قوي فبيتعلق بيه فهيمسكه اكتر.
11: لو هو انا مثلا ماشي معاه الاقيه ماشي بالتليفون ومش مركز معايا، ولو انا قاعد رحت عنده البيت او هو جه عند البيت قاعد في التليفون ولا معايا ولا كاننا يعني صحاب او قاعدين مع بعض او حاجه. ف وان هو يعني مثلا لو بقول له طب بص لي بيقول لي طب بعمل حاجه،
12: هو يقعد عليه كل يوم، كل ما ابعت له حاجه في اي وقت يرد عليه على طول ما استناش.
11: ان هو بيقعد وقت طويل قوي على الاجهزه ودي هتكون حاجه ضاره لينا او كده، فده هيكون اسمه ادمان.
13: لو قعد اكتر من 4 ساعات في اليوم،
11: اللي هو يعني لو معهوش الموبايل او ما مش مشغله، اللي هو مش قاعد على بعضه كده، اللي هو عايز اشغله باي طريقه،
14: بيقعد عليها طول الوقت من غير اي بريك، بينزل كل حاجه، مبقاش فيه برايفسي خالص في ان هما اي حاجه بينزلها. يعني
11: ان هو يعني لو حتى 10 دقايق ما قدرش يقعده من غير ما يبقى ماسك الموبايل وباصص فيه، ولما حد مثلا بيجي يكلمه هو بيبقى مركز مع الموبايل اكتر ما بيرد على الناس.
5: ورجعنا تاني بعد الفاصل واحنا بنتكلم عن السوشيال ميديا والادمان وازاي دي بقت حاجه بنعملها في حياتنا كتير لدرجه انها بقت ادمان. وهسأل الأسيس مينا، أهلا بك حضرة الأسيس مرة كمان. أنا صراحة قبل ما عايزة أروح للسوشيال ميديا والإدمان عايزة أسألك أصلا يعني إيه إدمان؟ يعني إيه الكلمة دي؟
15: كتاب مؤسسة الحرية ودي المؤسسة

0: كان تحتيها الدراسة اللي أنا درستها،
1: اوكي
0: بيعرف الإدمان في تعريفين كبار، في تعريفات كتير قوي للإدمان، بس أنا أقول تعريفين كبار للإدمان. التعريف الأولاني هقوله وأبسطه ماشي. التعريف الأولاني إن هو مرض بيضرب في جذور النفس والروح الإنسانية، فهو يدمرها نفسيا وروحيا وليس جسديا واجتماعيا فقط.
1: أوكي.
0: ده التعريف الأولاني. التعريف الثاني بيقول إيه؟ إن هو تكريس أو إخضاع الحياة الشخصية وتسليم النفس لعادة ما أو لمخدر ما أو لمادة مخدرة ما، في حالتنا إحنا هي السوشيال ميديا.
1: أوكي.
0: مع تسليم الإنسان روحه لما سلم له نفسه. ببساطة، لو أنا ببساطة يعني، إحنا دماغنا بتميل إن هي تدور على حاجات بتريحنا،
1: أوكي،
0: بتبسطنا، بتسعدنا، ولما بتكتشف ان في حاجة معينة بتريحنا بتميل الى تكرارها، ومع التكرار بنفقد السيطرة على الحاجة دي، فبدل ما احنا اللي كنا بندرها تصبح هي اللي بتليد حياتنا،
1: بتدير حياتنا،
0: ومظبوط، ونبدأ نخسر حاجات كتيرة بعدين. فكأني كرست في التعريف ده، كأني كرست حياتي للحاجة اللي بقت مسيطرة عليا،
1: أوكي.
0: أو أصبحت المرض اللي بيدخل جوه حياتي ويتغلغل، المرض الصامت، علشان يدمرني في كل جانب من جوانب الحياة.
1: ده هينقلني لتاني سؤال اللي فيه سألت الشباب، إمتى أقول إن الشخص ده مدمن للسوشيال ميديا؟ أو كمان بقى في أنواع إدمانات جديدة زي الأفلام الإباحية، زي كمان الألعاب الإلكترونية اللي عادي أوقات بنحس إنه مالك ما إحنا بنلعب، والأبشع اللي بقينا نعمله كبار وصغيرين، بالمناسبة أنا اكتشفت أنه مش بس الكبار، الأونلاين شوبينج، أن أنا أقعد add to card، أفضل أضيف على السلة وفي الآخر أعمل order. فالحاجات دي كلها بقت إدمان. فإمتى أقول أن الشخص ده اتنقل من مرحلة أنه بيعمل أكشن عادي يومي لأنه بقى إدمان؟
0: إحنا عندنا 3 علامات مميزة لأي إدمان في الحياة أي كان هو.
1: أوكي.
0: 1، الاستمرار رغم الأضرار، أن الحاجة دي سببت لي أذى ما وانا استمريت فيها.
1: مكمل.
0: في يوم من الايام بنتي جت قالت لي يا بابا انا بتضايق لان انا ساعات بكلمك وانت بتبص في الموبايل، وانا قلت لها ده مستحيل، فقالت لي خلاص كل مره هيحصل ده هقول لك عليه. خلال يومين ظبطتني 3 مرات.
1: يا رب.
0: لو انا النهارده انا ببص في الموبايل وهي بتكلمني وانا مش لاقط ده، لما هي نبهتني، لو انا كنت استمريت، ده بيقول انه في علامه من علامات الادمان اللي هو استمرار رغم ان الحاجه دي اثرت على علاقتي ببنتي او علاقتي بالناس اللي حواليا، استمرار رغم الاضرار.
1: تمام.
0: الحاجه الثانيه فقدان السيطره، اني بدل ما الحاجه دي انا المسيطر عليها، انا المتحكم فيها، بيتها مش متحكم، هي المتحكمه فيا. اديك مثال بسيط، زي مثلا لما اول ما نصحى من النوم اول حاجه نعملها واحنا مغمضين عينينا اننا بنعمل كده كده كده كده لغايه لما نلاقي الموبايل، واذا ما لقيناش الموبايل في المكان اللي احنا متعودين ان احنا نلاقيه فيه بعدين دي تتفتح
1: تقوم مره واحده،
0: زي ان احنا نتوتر توتر رهيب لو الانترنت خلص او قطع، زي اننا وهكذا. فهنا الحاجه دي بقت هي المسيطره عليا. لو الحاجة دي لم تتواجد، من شوية كنت بعمل حديث ظريف كده مع الشات جي بي تي، أوكي، فقال لي هسألك أسئلة وجاوبني عليها، قلت له ماشي، قال لي تفضل تتكلم بصوت عالي لمدة سنة في كلام تهيس ولا تسيب الموبايل لمدة سنة؟ ده بالنسبة له السؤال المحوري. أنا كان إجابتي وقلتها بأمانة وخلاص من جوايا، لا أسيب الموبايل لمدة سنة. فكان رده أنه ده خطوة جريئة وصعبة وهتقدر تعملها إزاي. أوكي؟ طيب الحوار ده بيعبر عن مشكلة أزمة حقيقية، إن إحنا بقينا في مقابل نقبل الموبايل معانا عندنا استعداد إن إحنا نتخلى عن حاجات تانية كتير قوي في مقابل الموبايل يكون موجود معانا. هنا بنتكلم عن فقدان السيطرة. الحاجه الثالثه الانشغال الزائد، يبقى واحد
1: الانشغال الزائد.
0: احنا كاننا هنقدر نقول ان كاني مخي متركب في انه في اجزاء معينه لكل جزء ليه حاجه معينه، ووقتي مفروض يومي يكون متقسم، في وقت بقوم من على الموبايل، بنزل اتمشى، بلعب رياضه، بعمل سوشيالايز بشكل مباشر مع اصحابي، بشتغل، بعمل حاجات مختلفه.
1: أوكي.
0: لو انا بقى يومي كله ان انا بقعد 7-8-9-10 ساعات على الموبايل ومش بعمل حاجه غير ان انا قاعد على الموبايل وفقدت حاجات تانية، هنا اصبح في انشغال زائد، ويمكن كمان بحاول ازود الجرعه علشان اوصل لنفس النتائج اللي كان بتبسطني زمان. فانا كنت بقعد على الموبايل 1-2 ساعات بكويس، او العب جيم 1-2 ساعات بكويس، بقيت بلعب 6-7 ساعات وهكذا. فالتلات علامات دي، في علامات تانية لكن دول التلات علامات الاساسيه، انشغال زائد، استمرار رغم الأضرار فقدان السيطرة. إذا لقيتهم في أي حاجة أنا بعملها يبقى الحاجة دي تحولت إلى إدمان.
1: ده هينقلني لسؤال تاني ممكن يكون أعمق شوية، بس هل في ناس عندها استعداد تبقى مدمنة أكتر من ناس تانية؟
0: الإجابة بالتأكيد نعم، بس خلي بالنا إن كل البشر
1: أياً
0: كانوا أعمارهم، أياً كانت حتى الأعمار الكبيرة قوي عندهم إدمانات، أياً كان أعمارهم، أياً كان البوزيشن بتاعهم، أياً كان درجة العلاقة مع ربنا أو يعني الـ الـ الـ إيه؟ المكانة جوه الكنيسة شكلها إيه، كلهم معرضين للإدمان. وأنا أول واحد معرض للإدمان، وحضرتك معرضة للإدمان، كلنا معرضين للإدمان. لكن في مجموعة من البشر لو فيهم هذه الصفات، لو أنا في الصفة من الصفات اللي هقولها بعد شوية والذي اللي تعلمتها من الدراسة اللي أنا درستها، إنه لو في موجودة فيك الصفات دي أعرف إن أنت معرض للإدمان أكتر من الناس اللي حواليك،
1: فتخلي بالك أكتر.
0: برافو، أخلي بالي أكتر.
1: أوكي.
0: إيه العلامات دي؟
1: أوه.
0: واحد، إن أنا أكون شخص طول الوقت متوتر.
1: أوكي.
0: بيسموها الباحثون عن تهدئة أنفسهم، اللي هو طول هو قاعد تلاقيه رجله عماله تتهز، بيفرك وبيحرك طول الوقت، طول الوقت متوتر.
1: ده مش ADHD عشان احنا دلوقتي بقينا بنوديها
0: هنا. عايز اقول لك على حاجه، واحده من الحاجات اللي بيبقى في مشكله عند الاشخاص ال ADHD هم انه مخهم بياخدهم في ادمانات عاليه. عشان كده لما بنعمل جلسات متخصصه وشك ان الشخص اللي قدامي عنده ADHD، سوري حد جاي لي عنده مشكله خاصه بادمان ومش عارف يتعامل مع الادمان ده وشك ان عنده ADHD، بطلب منه ان يعمل تحليل ما يقول هو عنده ولا ما عندوش، واذا كان عنده بطلب منه يرجع لدكتور يديله دواء او علاج يخليه يتعامل مع الاي دي اتش دي. عايز اقول لك على معلومه بقى، انه الاشخاص اللي عندهم اي دي اتش دي لما بياخدوا العلاج وبينتظموا عليه، قوه سيطره الحاجات الادمانيه اللي هم كانوا مدمنينها تبدا تقل مع الجلسات المشهوره طبعا، اللي هو بيفهم نفسه بيعرف يتعامل معاها. واحكي بعد شويه ايه الحاجات اللي بتساعدنا. لكن الاشخاص الباحثون عن تهدئه انفسهم اللي بيفركوا طول الوقت، دول اشخاص مش كل بيفركوا طول الوقت عندهم ADHD. انت فاهمه؟
1: انا لسه كنت هقول لحضرتك، وسوري اني بقطعك في الحته دي
0: طبعاً.
1: في الغالب دلوقتي بين اي حد عنده حركه زياده مش عارف وهو بيروق بيعمل كذا حاجه مسمينه، يعني لفت نظري انه حضرتك قلت بتوجهه يعمل
0: لازم
1: اختبار معين،
0: اختبار متخصص بيساعد على ان انا اعرف اذا كان انا او ابني او كده عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله. في ناس بتحرك بسبب ان هي اساسا مش متصالحه مع نفسها، فهي بتحرك لان هي لو قعدت مع نفسها هتتضايق.
1: بيحرك يعني بيتحرك كتير.
0: يعني بيتحرك كتير، دي كلمه مصريه صعيديه تعني بيتحرك كتير.
1: صح.
0: اوكي طيب، فالبحثون عن تهدئه الانفس
1: دي اول
0: تانية.
1: اول حد معرض للإدمان اكتر من
0: برافو.
1: غيره.
0: برافو. اوكي. الشخص التاني هم الاشخاص الباحثون عن الاثاره. مقصود بالاثاره هنا الاشخاص اللي حاسين الحياه ممله وكئيبه وبتزهق ملهاش اي معنى.
1: أوكي.
0: الشخص اللي زهقان من حياته ده مخه بيدور له على حاجات، وغالبا الحاجات دي بيكون فيها قدر من الخطورة، زي مثلا إدمان إنه يدخل على مواقع على السوشيال ميديا فيها قدر من الأمور.
1: أوكي.
0: زي إنه يدخل على مواقع مش سيف قوي فيعرض نفسه القدر، يتواصل مع ناس غريبة ما يعرفهاش، ورغم إن ده فيه قدر من الخطورة هو حاسس الحياة مملة فبيدور على اي حاجه يعملها ما فيهاش ملل. بره السوشيال ميديا بقى تلاقيهم بيدمنوا انهم يسوقوا عربياتهم بسرعه عاليه جدا وهكذا.
1: اسفه لو بقطع حضرتك، بس ده شويه يدي انعكاس على الالعاب اللي كانت منتشره مثلا في جيل القديم، جي تي اي اللي كنا بنسميها جاتا، اللعبه دلوقتي اللي مش عارف ببجي اللي...
0: واللي كل شويه بتطلع لعبه جديده فيها بتقود الشباب
1: أكتر.
0: لي حاجات خطر.
1: لو انا مش هقدر احارب في الواقع فهحارب في اللعبه.
0: برافو. برافو.
1: اوكي.
0: لان انا ملان، حاسس بملل، فانا عايز اعمل حاجه ما فيهاش ملل. الحاجه الثالثه الاشخاص الغير اكفاء. الغير اكفاء مقصود بيها الاشخاص اللي ما عندهمش حاجه هم شطار فيها في الحياه بشكل عام. احنا جوانا احساس واحتياج حقيقي وعميق ان نكون شطار في حاجه. شطار مش معناه نكون الاول، لكن شاطر ان يكون عندي حاجة انا بعرف اعملها كويس. عشان كده مثلا لما تجيلي ام او يجي اب يقول لي مثلا ابني مش شاطر في المدرسة، لازم اسأله اقول له طب هو عنده حاجة تانية هو شاطر فيها؟ شاطر في الموسيقى، في العزف، في الرسم، في رياضة معينة؟ اذا ما عندوش اي حاجة شاطر فيها في اي حاجة، انا بحط ابني في مكان خطر في الحياة معرض انه يدمن، لأنه هو غير كفء في حاجة، مش برضو تاني الكفاءة لا تعني أن يكون الأول، لكن تعني أنه عنده حاجة بيحب يعملها بيستمتع بيها وشاطر فيها بشكل ما.
1: ينفع أقطع حضرتك أسألك في حاجة في الموضوع طبعا. ده هل في إنسان على الكرة الأرضية مش عنده حاجة شاطر فيها أو غير كفء فيها؟
0: طبعا في ناس ما عندهاش حاجة شاطرة فيها. واسألي الناس دي، يعني لما بتقعدي مع الشخص تقول له أنت إيه اللي بتعمله بتحبه، إيه اللي بتلاقي نفسك فيه، في ناس ما تعرفش تجاوب الإجابة.
1: يعني أنا هنا صراحة أسفة لو بقطعك، بس هنا ما تعرفش، في فرق بين إنه ما يعرفش وإنه ما عندوش.
0: لا وما عندوش،
1: فحضرتك تقصد إنه ما عندوش خالص ولا ولسه ما اكتشفهاش.
0: عايزة فرق ما بين حاجتين. إحنا كلنا عندنا حاجات نقدر
1: أوكي.
0: نكتشف إن هي إحنا شطار فيها. أوكي؟
1: تقريبا ده اللي محتاج أسمعه.
0: أنا بتكلم عن شخص هو مش عارف
1: أوكي.
0: أو لم يجد فرص مناسبة لأنه يلاقي حاجة شاطر فيها. يعني أنا النهاردة لو أنا سايب ابني من وهو عنده سنة، كل ما الواد يعيط أديله موبايل يلعب بيه، كل ما يعيط أديله الموبايل، وما عندوش حاجة في حياته بيعملها غير أنه ماسك الموبايل، ولما يمسك الموبايل بيسكت فأنا برتاح واتبسط، يبقى عندي وقت أعمل أي حاجة. الولد ده بعد 10 سنين أو بعد 15 سنة لو هو ما بيعملش أي حاجة في حياته غير أنه يعمل سكرول ويتابع ريلز معينة، هو هيبقى شاطر فيه. انا ما اديتوش فرص، هو شاطر، هو عنده مواهب، لكن ما ساعدتوش ان يكتشف هذه المواهب
1: بالظبط. فخليني اقف عند الحته دي، كانه كل حد فينا عنده حاجات هو شاطر فيها، لكن في مجالات مش بتسمح له يكتشف الحاجات دي، ومع الدوشه والزحمه هو ما بيكتشفهاش. فكانه عندنا بس ما اكتشفناهاش.
0: النتيجه النهائيه ان هو غير كفء في حاجه معينه
1: أوكي.
0: وده بيخليه معرض للادمان. الحاجه اللي بعديها المنقادون. المنقادون ده هم الأشخاص اللي طول الوقت بيقولوا حاضر ونعم. احنا ساعات بنتبسط من العيال بتقول حاضر ونعم. العيال لما بتسيبيه تحطيه على الكرسي تيجي بعد 10 ساعات تلاقيه على الكرسي تاني قاعد. الهادي ده اللي بياخد غالبا جائزة الطفل المثالي
1: في اي مؤتمر واي رحلة،
0: مش دايما هو ده المثالي. قدرته على الاكتشاف والحركة والتواصل والتعامل، وقدرته ان انا اقول لا، دي حاجة مهمة في الحياة. لان المنقاد ده سهل قوي ان انا اي حد يقوده لاي حاجه، لان هو منقاد، هو ما تعلمش ان يكون عنده العقليه التحليليه ولا الشخصيه اللي بتعرف تقول لا وان ده مش افضل حاجه. المجموعه الخامسه هم المنعزلون اجتماعيا. المنعزلون اجتماعيا مش مقصود بيها الناس اللي مش اجتماعيين،
1: مش الانطوائي،
0: لا. تاني احنا عندنا نوعين من البشر،
1: تمام،
0: عندنا انواع كتيره، لكن نقسم تقسيمه معينه. في اشخاص بطبيعتهم اشخاص اجتماعيه، عيل تمسكه يتكلم مع كل الناس ويتعرف على الناس وهكذا.
1: تمام.
0: في اولاد او شباب او ناس مش اجتماعيين، هم اشخاص بطبيعتهم مش بيميلوا للتواصل الكتير مع الناس حواليهم.
1: اوكي.
0: اوكي. لكن المنعزل الاجتماعي مش هو اللي مش اجتماعي.
1: تمام.
0: المنعزل الاجتماعي هو الشخص اللي طول الوقت وحده، اللي طول الوقت مش بيتعامل مع حد. ممكن يكون حد مش اجتماعي لكن عنده وقت بيتواصل فيه مع الناس.
1: أوكي.
0: هو مش اجتماعي، لكن ممكن واحد يكون اجتماعي على فكرة ودخل في حالة ما بقى فيه منعزل اجتماعيا. الطفل أو الشخص اللي بيدخل قطه ما نشوفهوش غير تاني يوم الصبح أو في النص وهو رايح WC أو رايح يشرب، في خطر عليه. ممكن يبقى جوه الأوضة لكن بيعمل حاجة فيها إدمان عالي. المجموعة الأخيرة هم الأشخاص اللي بيسموهم معاقبي الذات. معاقبي الذات هم الشخص اللي طول الوقت بيشعر بالذنب وطول الوقت بيميل إنه يأنب نفسه، وبعض منهم بيدخلوا في مرحلة إن هم يبدأوا يعملوا كاتنج، إن هو يعور نفسه عشان يشعر بقدر من الراحة أو السلام. هو شايف نفسه لا يستحق الحياة أساسا، أو طول الوقت بيسمع حاجات بتقوله أن أنت وحش وحش وحش، فبيوصل لمرحلة أنه هو يبدأ يعاقب نفسه. لو أنت أو أنا أو أي حد بنشوفونا دلوقتي عنده أي حاجة من الستة، باحثون عن تهدئة أنفسهم، الباحثون عن الإثارة اللي هو بيشعر أنه ملان، الغير كف، المنقاد، المنعزل اجتماعيا، أو معاقب الذات، لو أنت عندك أي حاجة من الستة فأنت معرض للإدمان أكتر من الناس اللي حواليك.
1: انا
0: حسين عندي واحده من الست، مش هقول لك عليها. اوكي.
1: غالبا انا لقيت برضو واحده حضرتك بتتكلم. يلا الحمد لله. انا لسه هسال حضرتك سؤال، ايه تاثير ده على الحياه؟ انا ممكن اكون باذي نفسي، بس هنروح فاصل بسرعه ونرجع نكمل كلامنا.
2: و
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنحكي عن السوشيال ميديا والإدمان، وانه في حاجات كتير ممكن تكون مسببة للإدمان، مش بس السوشيال ميديا والسكرولينج ولا ان احنا نشوف فيديوهات كتير، لكن اكتشفنا انه كمان الألعاب، الأونلاين شوبينج، وانه طول الوقت نشتري حاجات، دي كمان إدمانات. قبل الفاصل كنا بنقول الحاجات اللي بتدي مؤشر انه احتمال إصابة شخص بالإدمان، وهسأل حضرتك دلوقتي، أهلا بيك تاني حضرة الأسيس.
0: أهلا بيكي.
1: إيه تأثير ده على الحياة؟ يعني أنا ممكن أعمل ده بأذي نفسي بس، بغض النظر عن الأونلاين شوبينج، إحنا كده بنأذي ميزانية البيت عامة يعني، بس حتى لو كانت فلوسي، ما هي فلوسي أو ما هو جسمي أو ما هو ذهني، إيه تأثير الإدمان على الحياة كلها؟
0: بصي عامة لو أنا بعمل حاجة، الحاجة دي بتأذيني أو بتأذيني بس، طب ما هو مش الصح إن أنا أكون بعمل حاجة بتأذيني. يعني في النهاية أنا جسمي وعقلي وكياني هو عطية من الله ليا، وأنا عليا دور إنه حافظ على العطية دي.
1: تمام.
0: فواحدة من الحاجات الأساسية اللي أنا فرقت في حياتي فيهم الأيام، إن أنا أدرك إن أنا كلنا عندنا احتياجات مختلفة. إزاي أتعلم أسدد احتياجاتي بدون أن أسبب أذى لنفسي أو لغيري، ده أمر مهم جدا. الإدمانات المختلفة هي في الشكل بشكل ما هي بتسبب أذى ليا وبتسبب أذى للناس اللي حواليا. ممكن يكون حد شايف انه فعلا هو انا قاعد على الموبايل بلعب بلاي ستيشن او بلعب حاجة معينة او بلعب جيمز معينة، الضرر اللي انا عدت بيه على الناس حواليا ده انا بس قاعد في حالي ما بلعب اللعبة دي. لكن انا اسأل نفسي سؤال، لو انا الوقت اللي انا قضيته على اللعبة دي كنت قضيته في ان انا اتعلم مهارة ما، مش كان يمكن عن طريق المهارة دي ان اضيف معنى ايجابي في الحياة وفي حياة الاخرين وفي حياتي في المستقبل وفي حياة اسرتي، ما كنتش هعرف اعمله لو انا طول الوقت قاعد على الموبايل بالشكل الفلاني.
1: أوكي.
0: فكده انا خسرت. لما انا النهاردة دلوقتي اقعد في حاجة معينة وصحتي تتأثر على المدى الطويل، ما انا قاعد ما بتحركش، فانا جسمي بشكل ما بيتأثر باللي انا بعمله، فانا مش ده في المستقبل هيخليني معرض ان انا اصاب بامراض، الامراض دي هتستنزفني انا وهتستنزف ناس حواليا بشكل ما، كل دي اضرار هتحصل عليا، وممكن معرض انه مع زيادة الجرعة اللي انا بدور عليها، لانه المخ عامة يا يوستينا بيعمل بلوك على الحاجات اللي بتبسطه. يعني ايه؟ يعني هو بيديك جرعة من السعادة، بس بعد شوية لما بتزودي الجرعة هو بيوقف، وبعد كده بيعمل ايه؟ عايز جرعة اعلى،
1: عايز اكتر.
0: فكل ما انا عايز اعلى، فبدل ما كنت بلعب جيمز معينة فري بيت بدخل في جيمز بفلوس، بيت بدخل في مؤامرات
1: قمار.
0: ان انا ده في بيوت خربت وناس اتسجنت بسبب القمار الالكتروني.
1: صح.
0: فكل ده مخاطر.
1: واحنا بنسأل الناس في جزء من الاهالي رد صراحة انا هاخد الموبايل، في جزء تاني قال لا انا شايف انه ده مش وقت ان احنا نحط راسنا في التراب ومش هاخد الموبايل، وفي حد رد الصراحة خد قلبي انه انا هسأل متخصص. انا عندي سؤالين. اول سؤال، هل في حاجة ممكن يكونوا بيعملوها الاهالي تزود فرصة انه المراهق او ابنهم او طفلهم يبقى مدمن؟
0: انا عايز بس اقول حاجة على فكرة اخدان الموبايل. في نص في كتاب مقدس بيعجبني جدا، في سيد المسيح بيقول هذه العبارة، بيقول انه اذا خرج شيطان من انسان وكده ذهب في مكان في صحراء ورجع ليه ان البيت مزين ومكنوس، هو مثل بيستخدمه، بيعمل ايه؟ يقول ايه كتاب او السيد المسيح يقول ايه؟ هيذهب يدعي شياطين اخرى ويدخل الى حياة هذا الانسان، فتصبح نهاية هذا الانسان اشر من بدايته. خلينا نطبقها على الادمان. انا النهارده ابني مدمن، فانا خدت منه الموبايل، او انا بقرار ارادي قررت ان انا اوقف الموبايل.
1: تمام.
0: سؤالي، انا مليت حياتي بايه غير الموبايل؟ لو انا قررت ان اوقف الموبايل، فانا همليت حياتي بايه غير الموبايل؟ او انا خدت الموبايل مره واحده من ابني والموبايل ده هو الحاجه اللي كان بيملى بيه حياته. انا اديته اختيارات اخرى لحاجات تانية ايجابيه يعيشها ولا لا؟ ده سؤال مهم. لو انا النهارده خدت الموبايل ومش مدي الاختيارات الاخرى، عملت نفس كانه المثل اللي انا حكيته من شويه، كانه واحد طلعت منه شيطان لكن ما دخلتش حاجه ايجابيه مكان الشيطان، فتكون النتيجه انه ممكن يدخل في ادمانات تانية اكثر صعوبه من الموبايل.
1: صح.
0: فعامه اي سحب فجائي بدون ما أكون بعد ابني وأدخل معاه في مرحلة من الحوار والنقاش، وإن أنا أساعده يعد نفسيا على الخطوة دي وأوجد بدايل وأفهم كمان شخصيته. لازم أروح لحد متخصص، لأنه هو السؤال هنا إيه اللي وصله لأنه يدمن الموبايل؟ ما ممكن يكون البيت نفسه في كم من الضغوطات العالية جدا، في كم من المشاكل اللي أنا مش ببرر هنا الإدمان، لكن أنا بقول إزاي أوجده في بيئة صحية، أو أوجد نفسي في بيئة صحية تساعدني وأفهم وأدرك أنا بخدر الألم اللي جوايا إزاي، فتساعدني أن أنا أتعامل مع الألم بتاعي بشكل صحي، وفي نفس الوقت ما أزيش نفسي أو أزي آخرين.
1: حرك هنا كأنه بتقول إيه اللي بيخلي الأهل، إيه اللي بيعملوه الأهل ممكن يكون بيأثر أو بيزود إنه ابنهم يكون مدمن. واحدة منها المشاكل العائلية.
0: مظبوط طبعاً. أوكي. طبعاً.
1: إيه كمان؟
0: المشاكل العائلية، إن أنا ما أنا نفسي ما كنتش نموذج قدامه في إن أنا طول الوقت ماسك الموبايل، فبقى هو شايفني بعمل كده فبيعمل زي، عارفة بالظبط زي إيه؟ بابا اللي بيشرب سجاير وبيقول لابنه أنت لو شربت سجاير أنا هتضحك، او السجاير مضره. طب ما حبيبي ما انت بتشرب سجاير، امشي في رحله انك تبطل سجاير وحاول، حتى لو فشلت مش مهم، وابنك شايفك وانت بتحافر وانت بتحاول، حتى لو شاف بابا بيحاول وبيفشل الولد يتعلم ان هو يمكن لو دخل نفسه في السجاير دي هيفشل زي بابا، فممكن ده يخليه يتراجع، بس هو شايف بابا هو بيحاول. فممكن يكون مشاكل التعامل، ممكن يكون الطفل في حاجة من الست حاجات اللي حكينا عنها من شوية. أوكي. فأنا محتاجة أتعامل مع الحاجات دي بشكل صح، أشوف جذر المشكلة، ممكن يكون عنده ADHD وهكذا، شوف جذر المشكلة، عالج الجذر، مش عارف تعمل تشوف الجذر بنفسك، اطلب مساعدة من متخصص. دايما لما بيحصل أنه يجي حد يتواصل معايا ويقول لي عندي ابني عنده مشكلة وعايزه يقعد معك، عارف أنا أول حاجة بقولها إيه؟ تعال اقعد معايا أنت الأول. ليه؟ لأن أوقات كتير قوي بتكبر المشكلة اللي عند ابني أو اللي عند طفل صغير مش هي طفل صغير.
1: صح.
0: فقبل ما أودي ابني لحد متخصص ويقعد معي، أقعد أنت مع المتخصص وشوف المشكلة عندك شكلها إيه، يمكن تقدر تعيش الحياة بلايف ستايل مختلف يساعد ابنك على التعامل مع المشكلة اللي عنده بدون ما يحتاج يروح للمتخصص.
1: قبل ما أتنقل لآخر سؤال، حرك هنا بتقول إنه أوقات إحنا كأهل بنعمل حاجات بتزود الضغط على ابني أو بنتي يبقى عنده احتمالية أنه يكون مدمن. ده ينقلني للسؤال الأخير اللي فيه عايزة كده نقفل الحلقة وإحنا واخدين حاجة تساعدنا. هل في وقت أنا كأهل أقول أنا شاطر وهقدر أطلع ابني من السلوك الإدماني ده، ولا أنا بجد طول الوقت محتاج متخصص؟
0: خليني أقولك بشكل سريع يا يوستينا، وأقول الحبايب اللي بيشاهدونا إيه الخطوات اللي لازم أعملها عشان أتعامل مع، أساعد نفسي في التعامل مع الإدمان، وإذا لم
1: أنجح. لأنه أسفة لو بقطعك، أوقات بيكون دي حاجة بتخض الأهالي
0: طبعاً. إنه
1: أنا بتصدم إن ابني مدمن أفلام إباحية أو مدمن للعبة معينة. أوقات بتبقى الألعاب على فكرة مش بتتخذ على محمل الجد زي الأفلام الإباحية، لكن ستيل إدمان.
0: شكرا، برافو عليك.
1: فأوقات ده بيخض الأهل فبيتصرفوا بهمجية، فنعمل إيه؟
0: أوكي، أول حاجة أنا لازم أدرك إن أنا عندي مشكلة. لو أنا شخص كنت أهل أو الشخص الطفل نفسه أو الشاب نفسه اللي بيشوفنا دلوقتي، إنك تدرك إنك عندك مشكلة. حاجة تانية، إن أنا أعترف إن أنا مش قادر أدير المشكلة لوحدي، وإن أنا محتاج لله إنه يساعدني في إدارة هذه المشكلة. حاجة تالتة، إن أنا أطلب مساعدة، أطلب مساعدة من حد معايا، حد صعبي، حد تاني يفكر معايا بصوت عالي. لغاية دلوقتي إحنا ما دخلناش عند المتخصص، إحنا ماشيين في خطوات بدون متخصص. أوكي. أدرك إن أنا عندي مشكلة، أنا محتاج لوجود ربنا في حياتي، إن أنا أطلب مساعدة من الناس حواليا، مش لازم متخصصين هنا،
1: بس ناس كفء مش
0: طبعاً
1: مش صحابي.
0: حد ساعات إن أنا ممكن أكون بحكي مع واحد صاحبي، يكون صاحبي بجد مش ياخدني في سكة غلط.
1: أوكي.
0: الحاجة اللي بعديها، إن أنا أتعلم إزاي أوجد في حياتي حاجات تانية حلوة أكون بعملها غير الحاجة اللي أنا متعود إن أنا بعملها. الحاجة اللي بعديها، إن أنا أتعلم إزاي أترك الفكرة الملحة انها تفقد سخونتها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا مضغوط ومتضايق، جات لي فكره ملحه بتقول اني افتح الموبايل واعمل سكرول، هعمل ايه؟ هقول لنفسي لا انا مش هعمل ده دلوقتي وهاجله لمده ساعه. كل ما بتعلم ازاي ااجل ده، لو مش عارف ااجل اصوم، الصوم بيدرب ارادتنا اللي تساعدنا ان احنا نعرف نعمل كده. طب انا مشيت في كل الخطوات دي وما عرفتش، حاولت وما عرفتش، اروح لحد متخصص. متخصص بقى هيساعدني انه يسمعني يفكر معايا، يساعدني كمان من خلال فكرة العلاج المعرفي السلوكي في انه انا افهم وانا بلجأ ليه ونمشي في تدريبات تساعدني على التعامل مع الادمان ده.
1: شكرا جدا يا سيس، انا حاسه الموضوع اكبر من انه يناقش في حلقة، فاتمنى نكون ساعدنا الناس ولو بفكرة بسيطة. وفي النهاية عايزة اقول لكم انه في حاجات كتيرة قوي اوقات بتكون ادمان، فمن فضلكم محتاجين نركز، يبقى عندنا وعي، نعرف نفسنا، وبصلي لكم انكم تكونوا دايما متلامسين ومتصالحين مع فكرة انه طول الوقت احنا بنحتاج مساعدة، فعادي نطلب مساعدة. شكرا لكم، واستنونا في حلقات تانية من سما بودكاست.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو 7.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ووقت جديد معاكم ونهاية وبداية. زي ما احنا متعودين كده في برنامجنا انه احنا مع نهاية العمل الدرامي بنبدأ كده مع بعض بداية جديدة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نبدأ حلقتنا النهاردة. خليكم معانا.
2: انت دلوقتي بتسمع اعاده برنامج نهايه وبدايه.

0: وأهلا بيكم مرة تانية، وتعالوا كده نبدأ حلقتنا النهاردة. يعني قلت النهاردة نغير كده شكل المقدمة شوية، ونهاية وبداية معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. والنهاردة للأمانة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ويمكن غريب كمان في نفس الوقت. الغريب في الموضوع إنه نهاية النهاردة هي نهاية حياة، لأنه في العمل الدرامي اللي هنحكي عنه النهاردة اللي حصل انه هي بطلة العمل حياتها انتهت، بس مع نهاية حياتها بدأ تأثيرها، بدأت تبقى مؤثرة مع نهاية حياتها، بدأ تأثيرها. وده النهاردة اللي هنحكي عنه وهنتكلم عنه اكتر مع بعض. انه فكرت قبل كده ازاي تعيش حياة مؤثرة؟ فكرت قبل كده هو انت عايش ليه اصلا؟ يعني ايه هدف حياتك؟ انت ايه اللي مخليك عايش ومكمل؟ ايه معنى حياتك؟ ايه هدف حياتك؟ والسؤال الاهم، علشان هترجعوا تقولوا لي انه احنا ليه يعني بنحكي في الحاجات دي وليه بنتكلم في الحاجات دي، انه هو انا ليه مهم اعرف هدف حياتي؟ يعني انا ليه مهم اعرف انا عايش ليه؟ ليه ده شيء مهم؟ ليه ده حاجة مهم ان انا اعرفها؟ ليه مهم ان انا اسأل نفسي السؤال ده؟ اسأل نفسي هو انا عايش ليه؟ هو انا موجود ليه في الحياة؟ هو انا ازاي اعيش حياة مؤثرة؟ ازاي اعيش حياة اللي حواليا يبقوا مستفيدين منها؟ ازاي اعيش حياة اللي حواليا كلهم يبقوا فعلا مش بس بيستفيدوا من حياتي، لكن هم بيتأثروا بحياتي. النهاردة العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، هنحكي عن القصة بتاعته، مسلسل كان لسه بيتعرض من وقت قريب قوي، اسمه يا وردة على فل وياسمين. والحقيقة انه المسلسل ده او الحدوتة ديت خلتني اسأل نفسي الاسئلة دي، وطالما انا سألت نفسي فلازم اجيب الموضوع ده عشان انتوا كمان تسألوا نفسكم، وكلنا كده نسأل نفسنا مع بعض. ازاي اعيش حياة مؤثرة؟ ازاي اعيش حياة ليها معنى وليها هدف؟ والاهم من ده، هو انت سألت نفسك قبل كده هو انت ايه هدف حياتك، او ايه المعنى من حياتك؟ ايه التأثير اللي انت مقرر انه انا هسيبه للناس بعد ما امشي؟ زي ما قلت لكم، نهاية العمل الدرامي كانت انه البطلة ماتت، ولكن بموتها هي سابت تأثير كبير قوي، سواء بحياتها أو بموتها. تعالوا في البداية كده نفكر في كام سؤال. هو احنا ليه مش دايما بيجي على دماغنا السؤال بتاع انه هو انا عايش ليه؟ يمكن لانه احنا متعودين انه احنا بنعيش علشان نفسنا، بنعيش علشان يبقى معانا فلوس، بنعيش علشان نحقق مستقبل افضل، بنعيش علشان اتجوز واخلف واعمل عيله ويبقى يعني مثلا بسافر من بلد لبلد علشان بدور على مستوى معيشي افضل ومستوى مادي افضل. فده اللي احنا عارفينه، ده اللي احنا متربيين عليه، وده اللي احنا اخدناه كده زي ما بيقولوا باي ديفولت، او كشيء مسلم بيه انه انا عايش عشان الحاجات دي. فلما بتلاقي حد يسالك سؤال اللي هو انت عايش ليه، تبدا تتخض كده اللي هو ايه ده؟ هو ده سؤال اساسا ينفع نساله البعض؟ يعني ايه عايش ليه؟ عايش علشان عايش. لكن تعالوا النهارده كل حد فينا اسال نفسك، هو انا عايش ليه؟ هل انا الهدف من حياتي ان انا اكل واشرب واعيش كويس ومستواي المادي يبقى كويس وانجح في دراستي واتجوز واخلف؟ هل ده الهدف من الحياه؟ طب ما كل الناس بيعملوا كده، كل الناس عايشين بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا عيلة وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. هل ده المغزى من الحياة؟ هل ده هدف الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن شخصيتين، دكتور طارق دكتور التحاليل، وإلهام الكوافيرة البسيطة جدا، مستواها المادي بسيط جدا جدا جدا، زيها زي سيدات كتير قوي في مجتمعنا الشرقي ومجتمعاتنا العربية. هي عايشة بتربي ابنها كريم، بعد ما اتطلقت الحمد لله يعني من جوزها، وكانت حاسه انه يا اخيرا اتطلقت من زوجي بعد ما كان مبهدلها ومرمطها، وفي الاخر اتطلقت منه ومعاها ابنها بتربيه. وحياتها يمكن للوهله الاولى اول ما تشوف حياتها تقول يا ربي ايه الحياه البائسه دي. اما بقى دكتور طارق، دكتور تحاليل، عنده طموح في الحياه انه يعمل ماجستير ودكتوراه ويناقش رساله الدكتوراه بتاعته، وبعد كده يطلع البعثه اللي هتسفره بره، فهيسافر بره وبقى عنده دخل كبير جدا، بيحقق احلام والده ووالدته فيه. والده ووالدته نفسهم ان هو يسافر بره ويعمل يعني كارير حلو قوي بره ويبقى معاه فلوس، وبعد كده بقى يتجوز ويخلف و الى اخره. لما تحط كده الحياتين جنب بعض لاول وهله تحس انه حياه الهام، الكوافيره الفقيره الغلبانه المتطلقه اللي بتربي ابنها لوحدها، على طول تحس انه لا لا دي حياه بائسه قوي، يعني حياه زي اي حياه حوالينا. ولما تبص على حياة دكتور طارق تقول انه ايوة بقى دكتور ملو هدومه زي ما بنقول كده يعني باللغة المصرية الدرجة، دكتور وملو هدومه ومعاه فلوس وكمان عنده طموح، يعني ده بيحضر الدكتوراه علشان يسافر بره ويبقى معاه فلوس وإلى آخره. فالأول وهلا تحس انه حياة الدكتور هي الحياة القيمة، هي الحياة اللي ليها معنى، وحياة الكوافيرة الهام حياة ملهاش معنى ولا ليها أي لازمة. ودي أول نقطة هقف عندها، لأنه إحنا أوقات كتير بنحكم على حياتنا أو حياة الآخرين حوالينا بأنه أنا حققت إيه، أنا إيه اللي أنا حققته، أنا إيه الفلوس اللي معايا، إيه المنصب اللي أنا وصلت له. بس مش هو ده اللي بيدي معنى للحياة، مش هو ده اللي بيدي قيمة للحياة. لأنه ياما ناس معاها فلوس وياما ناس وصلت لمناصب عالية جدا في شغلها، لكن تيجي تسأله أنت حياتك مؤثرة في مين؟ يقولك يعني إيه السؤال ده؟ طب أنت إيه المعنى اللي أنت عايش علشانه؟ يقولك لا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده. طب إيه هدفك في الحياة؟ لا ما أنا تمام يعني أنا وصلت لأهدافي. فهي دي الفكرة، أنه النهاردة جايين نغير دماغ الكتير مننا، جايين نغير طريقة تفكيرنا. يعني لما بقول غير دماغك معناها غير طريقة تفكيرك، جايين نغير طريقة تفكيرنا في أنه معنى الحياة وهدف الحياة وقيمتها مش أن أنا يكون معايا فلوس كتير، ولا أني أبقى بشتغل الشغلانة اللي أنا بحبها، ولا أني أبقى نجحت نجاحات عملية كبيرة أو نجحت نجاحات اجتماعية كبيرة. طب أمال معنى الحياة أنا بستمده منين؟ في جملة كده قريتها للأمانة أنا حتى مش متذكرة مين اللي قالها، أنه الإنسان طول الوقت بيعيش علشان معنى أكبر منه، بيعيش علشان حاجة أكبر منه. ولو ما لقيتش المعنى ده، ولو ما لقيتش المعنى اللي أكبر منك إنك تعيش علشانه، بتحس طول الوقت إن حياتك ملهاش لازمة وملهاش معنى. عشان كده النهاردة هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. قبل ما نخرج فاصل كده فكر، يا ترى أنت عايش ليه؟ يمكن تكون ما سألتش نفسك السؤال ده قبل كده، بس فرصة النهاردة إنك تسأله لنفسك، أنت عايش ليه؟ لحد فين شايف انه حياتك ليها قيمة؟ طب يا ترى حياتك بتستمد القيمة والمعنى من ايه؟ ايه الهدف اللي اكبر منك وايه المعنى اللي اكبر منك اللي انت عايش علشانه؟ والسؤال الاهم طبعا العمر الطويل لكل الناس اللي بيسمعوني، لكن السؤال الاهم، يا ترى لو انت فارقت الحياة الناس هتفتكرك بايه؟ ولا يمكن الناس ما تفتكركش أصلا؟ قبل ما نخرج فاصل عايزة أفكرنا كده أنه تقدروا كده تسمعوني من خلال لايف الفيسبوك ومن خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما. وكمان الحاجة بقى الجديدة والمهمة, ويعني يمكن أنا عارفة أنه برامج كتير يعني نوهوا عنها, أنه كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت. يعني لو أنت عندك ساتلايت تقدر تكون بتشغل التلفزيون وتسمعنا على تردد 11304 على 27500 رأسي فيرتيكال. تقدروا تسمعوا قناتنا قناة راديو سما على الساتلايت على نايل سات ويوتل سات على 11354 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي على النايل سات واليوتل سات. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونشوف يا ترى دكتور طارق وإلهام الكوافيرة الغلبانة الفقيرة إزاي بيتقابلوا, وإزاي فجأة كل حد فيهم بيفكر كده في حياته بشكل مختلف. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تقدروا كمان تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل كده ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي بتسمع

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل يا وردة على فل وياسمين. ويمكن أمانة المسلسل يعني بغض النظر عن القصة اللي فيه ويمكن هي قصة شوية تحسها خيالية يعني أنه جاية لكم في الكلام يعني، لكن الخيالية في الموضوع أنه إزاي الفرق المستوى الاجتماعي الرهيب يعني ما بين الدكتور اللي هو دكتور التحاليل الغني اللي معاه فلوس والكوافيرة الغلبانة اللي يعني اللي هي بتحاول تجري على أكل عيشها والكلام ده كله يعني. يعني طبعا ان هو المسلسل يمكن ناس كتير اخدته من حتة ان هو قصة حب والكلام ده كله، لكن تعرفين ان احنا في حلقاتنا بنبص بصة مختلفة تماما، يعني بيبقى عندنا دايما تصور مختلف للموضوع تماما. فالنهاردة زي ما قلتلكوا عندنا حياتين، حياة دكتور تحاليل معاه فلوس غني كل اللي بيعمله انه عايش علشان نفسه بس، وده كتير مننا بنعمله، حياة إلهام الكوافيرة الغلبانة اللي بتربي ابنها لكن هي مش عايشة علشان نفسها. وده اللي كان غريب في الموضوع ان هي مركزة قوي مع مامتها وبتحاول ان هي طول الوقت تعيش مامتها عايشة كويسة، تجيب لمامتها الدواء، مركزة مع اختها اللي عايشة في دبي، مركزة مع كل الناس اللي حواليها وكأنها طول الوقت عايزة تعمل حاجة علشانهم. طبعا دكتور طارق الناحية التانية بقى من الكوكب يعني عايش بقى حياته هو فقط. قبل ما نكمل كلامنا مصطفى كده بيقول مساء الخير، مساء الفل يا مصطفى، مبسوطة بوجودك معانا النهاردة ويمكن أول مرة تحضر معانا البرنامج. احنا برنامجنا اسمه نهاية وبداية، يعني بنبدأ حلقتنا من نهاية العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، والنهاردة بنتكلم عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين. ولو ما شفتش المسلسل بيتكلم عن دكتور تحاليل شهير معاه فلوس وكل هدف حياته انه ياخد الدكتوراه ويبقى دكتور تحاليل شاطر وبس، يعني هو ده سقف الأهداف بتاعته. لكن كمان على الناحية التانية اللي هي الكوافيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها كريم لكن عايزة تأثر في حياة اللي حواليها، عايزة تسيب ذكرى حلوة، عايزة حياتها تبقى ليها معنى أكبر وهدف أكبر من مجرد بس إن هي تربي ابنها وتجري على أكل عيشها وخلاص. في مرة من المرات إلهام كانت رايحة علشان تعمل شعر وميك اب لواحدة من الزباين، فلقت نفسها بيغمى عليها وتعبانة جداً، راحت معمل التحاليل اللي فيه الدكتور علشان تحلل وتشوف هي ليه اغمى عليها وليه تعبت بالشكل ده. فبيطلع عندها كانسر في الدم، لوكيميا مرحلة الرابعة، وانه قدامها بالكتير قوي 6 شهور وتفارق الحياة. مين اللي بيعرف نتيجة التحاليل؟ دكتور طارق. وكمان بيحصل كده موقف كوميدي لطيف، يعني انه التليفون بتاعها بيتبدل مع التليفون بتاع دكتور طارق اللي هو دكتور التحاليل، وبياخد تليفونها وهي بتاخد تليفونه وبيقعدوا يكلموا بعض، طب هقابلك فين، هتقابليني فين، هقابلك هنا، وبيفضل كده علشان ياخد التليفون بتاعه. بس وهو عمال يدور عليه علشان يديها التليفون بتاعها، للحظة كده بص على حياتها. طبعا في الأول كانت بالنسبة له حياتها بائسة جدا، حياة مزرية ما معهاش فلوس، عايشة في منطقة صعبة جدا، منطقة من العشوائيات تحت

0: خط الفقر، متطلقة وطلقها بلطجي وبيحاول يجري وراها علشان ياخد ابنه منها، بتربي ابنها لوحدها، ابنها في مدرسة حكومة فيها يعني 90 ولد في الفصل. للوهلة الأولى دكتور طارق حس إنه إيه الحياة المزرية دي، الحياة البائسة دي، بس بدأ فجأة يشوف إنه هي بتساعد مامتها، بتجري وتحاول تجمع فلوس قد ما تقدر علشان تجيب الدواء لمامتها. ما كملتش تعليمها علشان أختها الأصغر منها تكمل تعليمها وتشتغل في شغلانة كويسة جدا في دبي. لقى انه هي بالرغم ان هي فعلا فعلا مش لاقيه تاكل، وبتروح عند السوبر ماركت تقعد تشتري منه حاجات وتقول له على النوتة على النوتة، يعني لو يعني مش هدفع لك دلوقتي هدفع لك بعدين، يعني حين ميسرة زي ما بيقولوا كده. الا انه هي ممكن تروح تعمل ميك اب وشعر لمثلا عشرات العرايس اللي هم من ملجأ الايتام علشان يعملوا فرحهم في الاستاد، وتعمل ده ببلاش. فبدأ دكتور طارق يشوف حياة مختلفة، منظور مختلف للحياة. وعايزة أقف هنا شوية، فاكرين في بداية حلقتنا وأنا بقول لكم إنه إحنا تربينا على إنه نعيش علشان نفسنا. تربيت وتربيتي على إنه عيش يا ابني علشان نفسك، عيش يا بنتي علشان نفسك، أهم حاجة مصلحتك، مصلحتك أولا، أهم حاجة إنك تنجح، يبقى معاك فلوس، تشتغل في شركة كويسة، تشتغل في مكان كويس، ده اللي تربينا عليه. هل معنى كده ان الطموح غلط؟ اكيد لا، الطموح شيء حلو جدا وشيء جميل جدا، محدش بيقول ابدا ابدا ان الطموح حاجة غلط. بس انا هل فارق معايا نفسي والاخرين، ولا فارق معايا نفسي وبس؟ خليك طموح في حياتك، وخليك طموح انك تعيش حياة افضل وتعيش حياة احسن، بس هل ده هو الهدف؟ هل ده هو اللي بيدي حياتي قيمة؟ هل ده هو معنى حياتي؟ لو كانت اجابتك هنا انت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ طيب هقول لكم دلوقتي، انت مثلا كان نفسك يبقى معاك فلوس كتير، وفعلا بقى معاك فلوس كتير، كان نفسك تشتغل شغلانة معينة مثلا في مكان معين، وفعلا اشتغلت الشغلانة دي، كان نفسك مثلا ان انت تسافر، طب وسافرت، طب وبعدين، وبعدين ايه اللي انت تاني هتعيش له؟ لو انت كنت حاطط شوية اهداف انت عايش علشانها، وتربيت انه انت عايش عشان تحقق شوية حاجات دول، وبالفعل حققتهم، وبعدين، وبعدين خلاص انا وصلت كده للاخر، وبعدين ايه المعنى اللي انا عايش علشانه؟ هل قيمه الحياه في ان انا اعيش غني ومعايا فلوس؟ هل قيمه الحياه ان انا طول الوقت اغير العربيه بتاعتي واجيب احدث موديل؟ هل قيمه الحياه في ان انا مثلا، يعني هتكلم عن الامهات، هل قيمه الحياه في ان انا ولادي يبقوا اشطر ولاد في الدنيا ويبقوا بيطلعوا الأوائل، ولما أقعد كده مع الماميز الموجودين أقول لهم أنا ولادي الأوائل على فكرة؟ هل هي دي قيمة الحياة؟ هل هو ده المعنى والهدف اللي أنا عايش علشانه؟ قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول فعلا إحنا تربينا على الأنا وتحقيق أهداف الذات فقط ونسينا الآخرين. بشكرك جدا يا مصطفى، وحقيقي كلامك يعني حقيقي قوي قوي قوي، وأنا واحدة من الناس اللي قعدت فترة طويلة من حياتي أنا عايشة علشان أنا أحقق أهدافي وأنا أحقق اللي أنا عاوزاه، بس وصلت المرحلة إنه طب وبعدين، طب يعني وبعدين ماشي اشتغلت وعملت اللي أنا كان نفسي فيه وبشتغل اللي أنا بحبه، أيوة وبعدين، وبعدين هل الحياة اللي أنا بعيشها علشان نفسي، هل هي حياة تستاهل انها تتعش؟ هل هي حياة تستحق ان تعيش؟ يعني يمكن كان فارق معايا قوي انه على الرغم فعلا من ان الهام الكوافيرة بجد حياتها صعبة قوي، وفعلا ما معهاش قوت يومها، ما معهاش حتى الفلوس اللي تجيب بيها المتطلبات الاساسية ليها والوالدتها والابنها، الا انها فارق معاها تبسط الآخرين. حتى مامتها لما قعدت تقول لها يا بنتي هو انت لا يا تاكلي انت رايحة تعملي ميك اب وشعر لميت عروسة ولا مش عارف كم عروسة في الاستاد ببلش يا شيخة انت لا يا تاكلي فكري في نفسك وفكري في ابنك مالك انت ومال الناس التانيين الغلابة طب ما انت غلبانة. فبدأت الهام تقول لها لا انا هبسطهم انا يكفيني ان انا اشوف العرايس دول مبسوطين بان انا عملت لهم ميك اب وشعر زيهم زي اي عرايس تانيين بس هم ما معهمش فلوس يعملوا ده لنفسه. انك تعيش لمعنى اكبر انك تعيش لهدف اكبر من ذاتك هو ده اللي بيدي لحياتك معنى. طارق كان دايما اخته تنتقده وتقول له ايوه انت ما بفرقش معاك غير نفسك انت اناني قوي. فكان يقول لها انا اناني ايه ده إيه انت غيرانه مني. حد لما طارق لقى الهام وقابلها وعرف ان هي عندها الكانسر كانسر في الدم لوكيميا في المرحله الرابعه وان يعني مرض في مرحله متاخره جدا وبدا يفكر انه هنا بقى بدا جواه صراع. هو شخص متربي على الانا بدأ يبقى جواه صراع أنا مالي أول حاجة أنا مالي متاعية ولا تموت ولا أنا مالي أنا مالي أنا دكتور تحليل ودي واحدة جات عندي تعمل تحليل وطلع عندها كانسر أنا مالي أنا ماليش دعوة. دي أول حاجة بدأ يقولها لنفسه. الحاجة التانية إنه بس أكيد أكيد الست دي اتحطت في طريقي مش صدفة أكيد التحاليل دي ما وقعتش في إيدي صدفة أكيد ربنا لي هدف وأكيد ربنا حط الست دي في طريقي علشان سبب. وبدأ جواه الصراع بتاع إنه أنا أهم حاجة عندي المنحة بتاعتي وإني أناقش الدكتورة بسرعة علشان أسافر برا دي أهم حاجة عندي. أنا لو قررت أن أنا أهتم بإلهام وبمرضها أنا كده الحلم بتاعي هيتعطل أنا كده الحاجة اللي نفسي فيها ممكن ما تحصلش ممكن ما عرفش أسافر برا. وبدأ الصراع جواه يبقى كبير جدا. والحقيقة وأنا بتفرج على المسلسل جي جوايا السؤال ده أنا شخصيا ونفسي كمان أسيب السؤال ده مع كل حد فينا. لما بتتحط في اختيار ما بين انك تختار نفسك وما بين انك تختار الاخرين مساعدة الاخرين يا ترى هتختار مين؟ لو اخترت نفسك حدش هيلومك. ليه؟ لانه ناس كتير بتقول المنطقي انه لو انا مصلحتي ومصلحة الاخر ده في كفة وده في كفة انا هختار مصلحتي اكيد. لو اخترت مصلحتك ما اعتقدش ان حد هيلومك. بس هل ممكن تختار مصلحة الآخرين؟ طب إيه اللي خليك تختار مصلحة الآخرين؟ أعتقد اللي هيخليك تختار مصلحة الآخرين إنك بتسأل نفسك السؤال ده كتير اللي هو سؤال حلقتنا النهاردة أنا عايش ليه؟ أنا عايش ليه؟ هل أنا عايش علشان آكل ونام وأجيب فلوس واشتغل وحقق أحلامي وطموحاتي؟ ولا أنا عايش علشان هدف أكبر؟ يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كان جوايا السؤال ده وكان جوايا كده جملة إنه هل أنت ممكن تكون سبب ربنا يستخدمه في حياة شخص علشان يخفف ألمه؟ هل أنت ممكن تكون في يوم من الأيام سبب ربنا يستخدمه علشان يبسط بيه حد؟ هل انت ممكن تكون سبب في يوم من الايام ربنا يستخدمه علشان تعرف حد الطريق وترشده للنور؟ الحقيقة انه انت ممكن تكون ده بس عمرك ما هتبقى الشخص ده لو انت عايش لنفسك وبس. وبرضو هرجع واقول مش معنى كده ان الطموح غلط بالعكس كلنا أكيد عندنا طموح إن إحنا نعيش أفضل ونعيش أحسن بس الكارثة إنه لو ده هدف الحياة. بعد ما طارق عاش في صراع أيام قرر إنه أنا هساعد إلهام، وراح لدكتور بتاع أورام وراله التحاليل. دكتور الأورام قال له فعلا تجايب لي واحدة منتهية، تجايب لي واحدة إحنا بنتكلم في شهور في حياتها، 3-4 شهور بالكتير، يعني لو ربنا بيحبها 6 شهور وتموت. فأنت عايز تعمل إيه يا دكتور طارق؟ أنت عايز تعمل إيه؟ فقال له أنا عايز أساعدها. فقال له طيب هتساعدها؟ هتقدر تستحمل إنك تساعدها؟ هتقدر فعلا تساعدها؟ هتقدر تكون موجود جنبها؟ لأنه ده ليه تمن وليه تكلفة، والتمن والتكلفة لما بطلع برا نفسي وبساعد الآخر، لما بطلع برا التركيز على حياتي وأركز على حياة الآخرين، بيبقى ليه تمن. إنه ممكن محققش في حياتي اللي أنا عايزه، ممكن أحلامي تتأخر شوية، ممكن أحلامي تتأجل شوية. فهل أنا قادر أدفع التكلفة دي؟ وهنا بدأ دكتور الأورام يقول له يا دكتور طارق أنت قادر تدفع التكلفة دي؟ قال له أنا مش عايز أقول لها أن هي عندها سرطان في الدم، أنا مش هقدر أقول لها أن هي عندها لوكيميا في المرحلة الرابعة، أنا مش هقدر أعمل ده. فقال له خلاص ما فيش مشكلة، ما تعملش ده. في أسر كتير مش بيصرحوا يعني زويهم بأنه عندهم سرطان، بس بيفضلوا جنبهم. فأنت معنى كده أنت محتاج أنك تفضل جنبها. بدأ دكتور طارق يجيب لها الأدوية على حسابه، وكل الفلوس اللي كان مخليها علشان مصاريف الدكتوراه بتاعته ومصاريف سفره، بدأ يقول يعني هو أنا ممكن أعوض الفلوس دي، بس دي واحدة أنا بنقذ حياتها، أنا بنقذ حياتها من الموت، فأنا هصرف الفلوس دي. بدأ يصرف الفلوس علشان تعمل تحاليل أكتر، ويصرف الفلوس علشان يجيب لها أدوية، وخب عليها تماما أن هي عندها سرطان في الدم، وقعد يقول لها أنت عندك أنيميا ومش عارف إيه والفكرة أنه دكتور طارق أول مرة يحس أنه هو عايش، أول مرة يحس أن حياته ليها معنى، لأنه مش عايش علشان نفسه، هو عايش علشان ينقذ روح إنسانة يمكن يعرف ينقذها يمكن ما يعرفش، بس حتى لو ما أنقذهاش، حتى لو ما عرفش ينقذها، بس على الأقل حياته بقى ليها معنى، حياته بقى ليها قيمة. قبل ما نكمل كلامنا بوبا أشرف كده بتقول سؤال صعب جدا يا سارة، في أوقات مش هينفع أختار نفسي بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين، وده هيجي من علاقتي بربنا. ممكن ربنا أوقات يقول لي وسعي طريق لغيرك. دي بتبقى صعبة قوي قوي قوي يا بوبا، وسعي طريق لغيرك. وأوقات هيكون سيبي مكانك لفلان، يا دي أصعب بكتير، وده بالفعل بيحصل. المهم يكون هدفك وانت بتختار انك ما تظلمش نفسك ولا الآخر، لان اوقات كتير هتعلم اتخلى عن حاجات علشان اللي حواليا يكونوا سعدة، وده مش دعوة كل مرة اني افضل الآخر وما اشوفش نفسي، لكن التوازن والحكمة اللي بناخدها من الله هتساعدنا نعرف نعمل كده. مشكورك جدا جدا جدا يا بوبا، وحقيقي يعني وانت بتقولي كده انه اوقات ربنا هيوجهني ويرشدني انه مش لازم تعمل الحاجة دي لنفسك دلوقتي، اهتم بفلان، اهتم بفلانة. ليه؟ لانه زي ما قلت انت ممكن تكون سبب في اسعاد شخص، ممكن تكون سبب في انقاذ حياة شخص، ممكن تكون سبب في انك تعرف شخص الطريق، ممكن تكون سبب في انه شخص عايش عمره كله في ضلمة انت تاخد بايده وتخرجه للنور. هل عندك استعداد النهاردة تدعي كده ربنا وتبص للسماء وتقول يا رب انا عايز اعيش حياة ليها معنى، عايز اعيش حياة ليها قيمة؟ حياة مش بتلف وتدور حواليا، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. أول حاجة من مواصفات الحياة اللي ليها هدف ومعنى وقيمة كبيرة، هي مش حياة بتلف وتدور حوالين ذاتي، حياة أنا فيها مش اللي في المحور، مش اللي في المركز، لكن حياة مين اللي في المركز؟ ده اللي هنعرفه. بس خلينا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خلينا النهاردة نفكر في السؤال ده، لأنه حقيقي أنا شخصيا وأنا عمالة بتفرج على المسلسل دماغي يعني لفت، وبدأت أسأل نفسي أسئلة كتير قوي، وبدأت يمكن أوقات يعني أنا شخصيا وأكيد ناس كتير منكم أوقات كتير بنتخلى عن حاجات علشان الآخر، وبنزعل قوي وبيصعب علينا نفسنا وبناخد على خاطرنا لأنه الآخر ما قدرش أو الآخر ما أخدش باله، أو يمكن ده عطلني شوية يعني يمكن وبوبا يعني بتقول لنا كده الكلام، يعني أوقات أنه أنا بوسع لفلان. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مثلا يبقى نفسي قوي قوي قوي في المنصب الفلاني في الشركة اللي أنا فيها، ولاقي كده من جوايا وقيس كأن كده صوت جوايا في روحي بيقول لي أنه ده مش مكانك دلوقتي، سيب المكان ده للشخص الفلاني لأنه ده هو المكان ده هو في احتياج إليه دلوقتي. فقد إيه بتوجع وقد إيه بتضايق أوقات أحس أنه أنا يا رب أنا عشت حياتي كلها علشان الناس، بس أنا حاسس أن أنا متضايق لأنه يمكن ما شافوش ده ويمكن ما قدروهوش. هنحكي أكتر وهنتكلم أكتر في موضوعنا النهاردة، وفكر كده وتعالوا شاركوني كده في تعليقات على لايف الفيسبوك أو في رسائل على الواتساب على رقمنا 003-579-55-3302. أنت عايش ليه؟ إيه الحاجة اللي بتستمد منها معنى وقيمة لحياتك؟ وإيه الهدف اللي أنت بتسعى في حياتك إنك توصل له؟ كمان عايزة أفكرنا كلنا أنه تقدروا تتابعوني من خلال الساتلايت، تقدر تفتح التلفزيون وتتابعنا على النايل سات والياتل سات على تردد 11354 على تردد 27500 رأسي أو فيرتكال. تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على أبليكيشن راديو سما وتحملوا الأبليكيشن، وأكيد طبعا على لايف الفيسبوك. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. الحقيقة الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي قوي قوي، تعالوا كده نسمعها ونرجع مرة كمان، خليكم معنا.
1: أنت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وتعالوا النهاردة نتفق إنه النهاردة هيكون نهاية للأنانية وبداية لحياة أنا مش المركز فيها. حياة مش بتلف وتدور حواليا أنا. ليه خطر إن أنا أعيش حياة أنا المركز فيها؟ الخطر الحقيقة إنه هتلاقي نفسك يعني أكثر عرضة للإكتئاب، أكثر عرضة للوحدة، لأنه أنت هتلاقي الناس بتبعد عنك، محدش بيحب يعيش مع شخص أناني، وهتلاقي نفسك أكثر عرضة لعدم الرضا، لأنه هتوصل لمرحلة أنت مش راضي عن أي حاجة، لأنه حاسس أنه أيوة بقى هو أنا عملت إيه. لأنه صديقتنا بوبا أشرف بتقول كده، متعة العطاء كمان بتخلينا نبقى سعداء، ودي بركة كبيرة بيعلمنا الكتاب المقدس، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده اللي بصدق فيه، السيد المسيح علمنا المعنى أقوى والهدف أعظم، ربنا يدينا نعيش بالحق والكلمة. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، لأنه فعلا ده اللي كان جوايا قوي، إنه في متعة بتبقى فايتة الشخص اللي بيلف ويدور حوالين نفسه في الحياة، وانه ذاته هو محور الحياة اللي هو بيعيشها، بيفوتوا متعة اسمها متعة العطاء، متعة انك تدي بلا مقابل. صدقوني بجد في متعة، متعة انك تشوف الشخص اللي قدامك مبسوط وفرحان عشان انت سددت احتياج كان عنده، حتى لو احتياج بسيط. هقول لكم مثلا مثال بسيط جدا، يعني اوقات بما ان احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا في كل الوطن العربي، يعني وانت حران وتعبان ومش قادر وريقك ناشف، وبعدين لو حد جه وانت داخل مثلا مكان ادالك كوباية مية، ادالك ازازة مية ساقعة، انت بيبقى جواك ايه؟ او يعني ايه اول حاجة بيترسم على وشك؟ ابتسامة، انه حد سدد لك احتياج بسيط جدا اسمه العطش. ان انا عندي احتياج، ان انا عايز اشرب، انا عطشان، عندي احتياج للمية، فحد جه سدد لك احتياجك وداك ازازة مية ساقعة وكوباية مية ساقعة، انت انبسطت جدا. بس الشخص اللي قدم لك المية الساقعة انبسط اضعاف. ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول في متعة في العطاء. كوبايه الميه مش هتكلفك حاجه، انت ممكن اساسا يعني يبقى الشخص اللي معدي عليك مثلا انت فاتح محل مثلا في الشارع وهو معدي عليك، وانت بالصدفه مثلا عندك ديسبنسر اللي هو بيبيع في ميه ساقعه عندك في المحل، فانت ما كلفكش ولا اي حاجه، ولا جهد ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجه، مجرد بس انت مليت الكوبايه ميه واديتها له، ما كلفكش حاجه، بس متعه كبيره جدا. تخيلوا معايا بقى انه في ناس عندهم أنانية عالية جدا لدرجة ان هم حتى ما بيفكروش في انه ادي لحد كوباية مية. في ناس كده. طب هم وصلوا لكده من يوم وليلة؟ لا، لانه الأنانية عندنا كلنا بس بدرجات. في ناس جواهم أنانية بدرجة، بس درجة قليلة، وبيشتغلوا عليها، وده يمكن كنا لسه بنقوله انه واللي كانت صديقتنا بوبا بتقوله لنا، انه كل ما بقرب من ربنا اكتر كل ما بتعلم انه يعني مش مهم انا. ليه؟ لانه يعني ربنا بيهتم بيا وبياخد باله مني، مش مهم انا، مش لازم انا اللي تبقى الحياة كلها بتلف وتدور حوالي. لكن لما بتبعد عن ربنا الانانية جواك بتزيد. ليه؟ لانه عدم الامان بيزيد، وكل ما عدم الأمان زاد كل ما إحساسي بالأنا بتاعتي وذاتي، وعايز أهتم بنفسي وأهتم بذاتي وأجيب لنفسي وأوفر لنفسي وأكنس فلوس وأشتغل شغلانة كويسة وأعمل مش عارف إيه وأسوي إيه. ليه؟ لأن أنا حاسس بعدم أمان، لأن أنا بعيد عن ربنا. لكن كل ما بتقرب من ربنا كل ما بتحس بالأمان، تحس إنه مش لازم أفكر في ذاتي ومش لازم أفكر في نفسي، ده أنا ليا إله عظيم بيهتم بيا. وعلشان كده لو انت فعلا عايز تعيش حياة ليها معنى وليها قيمة كبيرة، يبقى الحياة دي المركز بتاعها هو ربنا.
مش انت ولا زيتك. وده اللي فجأة طارق قرر انه يعيشه. طبعا لما بدأ يعيش الحياة دي اتنازل عن شوية حاجات، بس للأمانة اكتشف انه الحاجات دي ما كانتش يعني مهمة قوي بالدرجة اللي تخليه يعني عمال يجري ويروح ويجي علشانها. حس انه ايه مشكلة يعني ما الدكتورة بتاعتي تتأجل للسنة الجاية، انا لسه شاب وصغير، ايه المشكلة لما الفلوس بدل ما اصرفها دلوقتي علشان الدكتورة اصرفها علشان انقذ حياة بني ادمة بسيطة غلبانة هي مش هتعرف تجيب الفلوس دي. وطارق بدأ يدرك انه مستمتع بالعطاء، هو مستمتع لما بيصرف فلوس على إلهام، هو مستمتع لما بيجيب لابنها آيس كريم، هو مستمتع لما بيساعدها ان هي تجيب الدواء وتعمل التحاليل، هو مستمتع. أدرك انه في متعة كبيرة في الحياة اسمها متعة العطاء، متعة الخروج برا الذات. طبعا للأسف إلهام حالتها بدأت تتدهور شوية بشوية، وللأسف ما قدرش ينقذها لأنه كانت محتاجة حد يتبرع لها بالنخاع. وللأسف الشديد إلهام ماتت. لكن بعد ما ماتت حياتها فضلت مؤثرة في كل الناس اللي حواليها. عشان كده الحياة القيمة هي مش بتبقى مرهونة بحياتك على الأرض. حياتك على الأرض مش هي بس اللي بتحدد انت مؤثر ولا لا، لأنه ممكن تبقى مش موجود بالجسد على الأرض، ممكن تبقى فعلا مش موجود بالجسد، لكن انت مؤثر في الآخرين. انت بالنسبة للآخرين ما متش، انت بس انتقلت لمكان أفضل، لكن انت لسه تأثير حياتك قوي في حياة الآخرين، لأنك عشت حياة ليها قيمة، حياة ليها معنى، حياة ليها هدف، والهدف بتاعها لسه مكمل حتى بعد ما انت ما بقتش موجود. عشان كده يمكن إلهام ما كانش معاها فلوس، يمكن على حد قولها يعني طول المسلسل كانت تقعد تقول انا ما شفتش يوم عدل في حياتي، فيمكن تكون فعلا ما شفتش يوم عدل في حياتها، يمكن تكون كانت عماله تشقى وتعافر وتروح وتيجي علشان خاطر ابنها وعلشان خاطر والدتها وعشان خاطر اختها، وتعمل ده وتعمل ده وتشتغل وتحاول تجيب فلوس عشان تجيب دواء لمامتها، وتحاول يعني حياة شقة جدا جدا جدا جدا، حياة بجد مليانة شقة، حياة مليانة عذاب وشقة، بس كانت بتنبسط قوي قوي لما تلاقي أختها ناجحة في دبي، كانت بتنبسط قوي لما تجيب لابنها حاجة ويقولها شكرا يا ماما، كانت بتنبسط لما بتعرف ان هي تسعد حد وتساعد حد، كانت بتنبسط جدا. عشان كده إلهام لما ماتت أثرت في حياة كل اللي حواليها، وأولهم دكتور طارق اللي كان عايش حياة بتلف وتدور حوالين ذاته ونفسه وبس. عشان كده النهاردة فرصة إنك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هو أنا لو فرقت الحياة هسيب تأثير في اللي حواليا؟ ولا حتى أقرب الناس ليا يدوب يدوب هيفتكروا كان عايش معانا؟ يا ترى حاسس إن حياتك ليها قيمة؟ لو هتقيم حياتك النهاردة، طب هتقيمها على أي أساس؟ هتقيمها على إنه أنت حققت حاجات إيه في حياتك؟ حققت إنجازات إيه في حياتك؟ ولا هتقيمها إنه أنا أديت قد إيه؟ اديت قد ايه للاخرين؟ اديت ايه للناس اللي فعلا كانوا محتاجين؟ ايه الهدف اللي انت عايش علشانه؟ هل هو هدف هينتهي
بنهاية حياتك ولا هدف هيكمل حتى وانت مش موجود بالجسد، لكن هيفضل مكمل حتى بعد ما تفارق الحياة. وحتى بعد ما إلهام ماتت، دكتور طارق وهو كده بيفتح برطمان العسل وبياكل عسل، افتكر انه ياه ده انا إلهام كانت مدياني برطمان العسل ده، حتى وهي مش معاها فلوس، بس قالت لي لا خد العسل ده لانه مش مخشوش، خده كله ده عسل مفيد. العطاء، ثقافة العطاء اللي بيدي حياتك قيمة، انه مش انت اللي تبقى في المركز لكن الله اللي يبقى في المركز، اللي بيدي حياتك قيمة انك تبقى عايش حياة العطاء مش حياة الاخذ، وحياة العطاء هي نتيجة انه ربنا هو المركز في حياتك مش انت المركز في حياتك. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تعيش لمعنى أكبر منك، وتعيش لهدف ما ينتهيش بنهاية حياتك لكن يفضل مكمل حتى وانت مش عايش بالجسد. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل تفكير في نفسك وتفكر في الآخرين، مش معنى كده انك تنصحك وتيجي على نفسك، لا، لكن يبقى فيه توازن. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل بس تشوف نفسك لكن تشوف كمان انه في اخرين حواليك، ربنا خلقهم زي ما خلقك وبيحبهم زي ما بيحبك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم. بفكركم تاني انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت، على التلفزيون. يلا بسرعة، لو دلوقتي انت قدام التلفزيون هات ريموت التلفزيون كده على نايل سات او ليوتل سات، واظبط التردد على 11354 على تردد 27500 فيرتيكال او رأسي، علشان تكون بتسمعنا كمان على الساتلايت. و كمان تقدروا تكونوا بتحملوا أبليكيشن راديو سما من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور وتسمعونا من خلاله، وطبعا أكيد على لايف الفيسبوك. هنخرج لا خلاص مش هنخرج، احنا خلاص هنسيبكم كده وتستمتعوا ببقية برامج وترانيم راديو سما. أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة ومع نهاية عمل درامي هتبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. وأقول لكم مع السلامة.

كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان تقدر تسمع حلقتنا دي على ساوند كلاود ويب سايت راديو سما.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. في رسالة بطرس الرسول الأولى الأصح الأول وعدد واحد بيقول الكتاب هذه الكلمات: بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبثينية المختارين. الحقيقة الكتاب المقدس بيتكلم أنه بيوجه رسالة إلى المتغربين من شتات ويذكر خمس مدن. المتغربين من شتات يعني المتغربين في هذه البلاد، خمس مدن. والحقيقة المدن دي معانيها قوية، المدن دي بتكلمني وتكلمك على أمور ممكن أكون متشتت فيها، متغرب فيها، مبتعد فيها عن الرب. أول مدينة مذكورة في هذه الآية مدينة اسمها بونتوس، ومدينة بونتوس هي نفس المدينة اللي كان منها أكيلا وبريسكيلا كان موطنهم. مدينة بونتوس، كلمة بونتوس معناها البحر أو بحر، والبحر هو يعني في كتير من المواضع في الكتاب المقدس بيكلمني عن العالم وعن التخبط في العالم وعن التوهان في العالم. واحدة من الأمور اللي ممكن تاخدني من الرب، اللي ممكن تاخدني من التصاقي بالرب وتبعيتي بالرب، هي بونتوس، هي البحر، هي حرب إبليس بيعملها عليا اسمها حرب التوهان. ألاقي نفسي كأني تايه في المية، كأني تايه في البحر بدون بوصلة. تخيل نفسك وانت راكب مركب وحواليك مية من كل حتة، لكن مش معاك جي بي اس، مش معاك اي جايد يقولك يمين شمال قدام ورا، انت مش عارف، انت كله شبه بعضه، كله حواليك مية، مش عارف الاتجاهات رايحة فين وجاية منين. هذه النوعية من الحروب هي حروب التوهان. واحدة من أشكالها أني أتوه في الشغل، ألاقي نفسي مشغول مشغول مشغول في الشغل، تايه مبلوع في الشغل، ألاقي نفسي تايه في علاقاتي، متخبط في علاقات، تايه في علاقاتي اللي ممكن تكون مضرة، فألاقي نفسي متاخد في علاقات، متاخد في الشغل، متاخد في جري ورا الفلوس، متاخد حتى في السوشيال ميديا، متاخد في الموبايل، عايش على الموبايل بس بدون هدف، ألاقي نفسي متاخد تايه. وانت تايه الرب بيدور عليك. يقول الكتاب هذه الكلمات عن الرب: تيهاني راقبت. وانت تايه عينه عليك، بيراقبك، بيدور عليك، بيدور عليكي، حتى لو بقالك وقت تايهه، حتى لو بقالك وقت متاخد عنه، انت متغرب في شتات بونتوس، انت بعيد عن الرب، انت متاخد منه وتايه، انت مش مركز هو عاوز منك ايه، او عاوز يعمل معاك ايه، او عاوز يتكلم ليك في ايه، انت مش مدرك ايه اللي ربنا عاوز يعمله معاك. الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا ما اتخلقناش علشان نعيش كده، ناكل ونشرب وغدا نموت، لكن بيعلمنا الكتاب المقدس اننا عملوا مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. وانا ماشي مع الرب انا مش مدرك اني ليا قصد، وانه ليا غرض، وانه في مقاصد الهيه لحياتي. ليه؟ لاني ببساطه تايه، انا تايه. ياما ناس كانوا بيحبوا الرب قوي، كانوا ماشيين مع ربنا قوي، لكن العالم بلعهم، العالم توههم، العالم خدهم، البحر بتاع العالم، مية العالم بكل أمواجها بكل رياحها خلتهم مش عارفين الطريق. لكن أنا بشكر رب جدا لأنه في يوم من الأيام قال المسيح هذه الكلمات: أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو الطريق، الرب هو الطريق، معرفة بالألف واللام، الطريق هو الطريق، هو السكة. فلو انت تايه بقالك وقت، عندي خبر كويس ليك النهاردة: الرب هو الطريق، الرب هو اللي يعرف يردك، الرب هو اللي يعرف يرجعك، الرب هو اللي يفدي من الحفرة حياتي، الرب هو اللي يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، يرد نفسي من كل توهان، يرد نفسي من كل بوصلة اتكسرت في حياتي،
يرد نفسي من كل اتجاهات ما بقتش واضحة، لكن يرجعني تاني لحضنه، يرجعني تاني لمحضره، يرجعني تاني للعلاقة القوية بيني وبينه. أنا بصلي النهاردة لو أنا أو أنت أو أنتي متغربين من شتات بنتوس، تايهين في البحر، تايهين في العالم، يرد الرب كل حد فينا النهاردة. يا رب الوحيد اللي تعرف تردنا هو أنت، عشان كده أنا بصلي يا رب تعالى النهاردة باسترداد لكل حد فقد دعوته، لكل حد فقد توجهه، لكل حد ما بقاش عارف السكة منين. يا رب تعالى اعمل معروف، اجذب قلوبنا، نادي علينا من جديد، كن أنت يا رب الميناء اللي نتوجه ناحيته، كن أنت الفنار اللي يرشدنا وسط تخبط البحر، وسط تخبط العالم. أنت اللي ضامن أنه السفينة ترسي يا رب، أنت اللي ضامن أنه سفينة حياتنا توصل لبر الأمان يا رب. أشكرك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سماء.

صباح الخير. لو بقالك وقت النهاردة أنت مستني ربنا، أنا جاي عايز أحكي لك على حكاية كده يمكن تكون بتغير المفهوم اللي جواك ناحية الوقت بتاع المقابلة اللي ما بينك وما بينه. عايز أقولك أنا صغير كنت لما ببقى متأخر بالليل أو لسه مرجعتش البيت، كان استحالة بابا وماما يكونوا بيناموا غير لما يطمنوا أن آخر واحد فينا أنا وأخواتي دخل البيت. وكنت لما بتضايق من حاجة زي كده كان دايما ماما تقول لي الضنا غالي، ما أقدرش أنام غير لما أشوفكوا كلكوا ورجعتوا البيت. وعايز أقولك أن ده قلب وأشواق ربنا، هو ده أب ليك. فالفكرة أن مش أنت اللي مستنيه، هو اللي مستنيك، هو اللي متلهف لرجوعك، هو اللي قاعد وماكس عشان خاطر نفسه أنك تكون بتيجي وتقعد معاه وتتعشى معاه. عايز أقولك شوية كلمات كده الرب قالها عن نفسه وعن قلبه وعن أشواقه تجاهنا، وانت صلي بالكلمات دي وتأكد ان هو اللي قاعد مستنيك، فرحان بيك، فرحان برجوعك، انه مطمن عليك انك في حضنه. الكتاب كده بيقول في المزامير مزمور 132، هذه هي راحتي الى الابد، ها هنا اسكن لاني اشتهيتها، طعامها ابارك وبركه، مساكينها اشبع خبزا، كهنتها البس خلاصا، واتقياؤها يهتفون هتافا. وفي صفانيا كده 3:17 بيقول الرب إلهك في وسطك جبار، يخلص يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته يبتهج بك بترنم. وعايز أقولك كده في أمثال 8:30-31 بيقول كده، كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته، فرحة دائمة قدامه، فرحة في مسكونة أرضه، ولذاتي مع بني آدم. الرب يسوع كمان كان في وسط كل الزحمة والتعب والناس اللي كانت طول الوقت ماشية قدامه عشان خاطر توديه لطريق الصليب، والناس اللي كانت ضده والحروب الكتير اللي كانت عليه، كان في كل ده بيفكر بس في العشوة اللي هيتعشاها مع تلاميذه. والكتاب كده بيقول في لوقا 22:4

اللي واقف هو اللي مستني بيضحك، هو اللي مستني بحضن كبير، بشوق كبير، بتلهف كبير قوي، ودي أشواقه وده قلبه تجاه كل واحد من ولاده.

فلتسكن هنا، لأن دي شهوة قلبك، دي شهوة قلوبنا. إحنا كمان، إحنا كمان مستنينك، بس ما نعرفش إن أنت قاعد ومستني. اللي جوانا يا رب اللي عندك أكبر منه بكتير، إنك أنت اللي متلهف للقى ده، أنت اللي قاعد مستنينا، أنت اللي بتبتهج بينا بترنم، أنت اللي عايز تدينا حضن يضيع كل تعب، يوقع كل خوف. أنت اللي قاعد وشهوة قلبك إنك تبص في وشنا وتضحك وتدينا سلام، تدينا أمان، تدينا فرحة جديدة، تدينا أمل في بكرة، تدينا تعزية، وكمان تدينا غفران إنك قابل كل واحد فينا. تعال اسكن في وسطينا، احنا عايزين بعد ما نخلص كل اللي احنا فيه نجري ونستخبى في حضنك ونستخبى في جلابيتك، نحكي لك على اللي فينا ونخليك تدينا من اللي على قلبك لقلوبنا، وكمان نحكي للناس عنك انك مستني واحد واحد، انك واقف على الباب بتقرع. ليك كل المجد.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
3: اهلا وسهلا من جديد اخوتنا المستمعين، رجعنا لكم وعم نلتقي معكم بحلقة جديدة.
1: اهلا وسهلا باخوتنا المستمعين، واليوم مثل العادة محضرين لكم فكرة جديدة، موضوع جديد حتى نتناقش نتباحث فيه.
3: اخوتنا المستمعين، قديش نصحنا وانتصحنا حتى ما نتكبر ونقسي قلبنا مثل الحجر على الخالق ونتجبر. علمونا ما نطلع كثير لفوق حتى رقبتنا ما تتكسر، وذكرونا انه ما في طير وعلا الا ما وقع وتدمر، ونصحونا ما نشوف العباد نكرة وعليهم نطلع ونتمسخر، وفهمونا لازم نوقف كل غرور قبل ما تخلص الفرصة ونخسر، ورجونا انه كل شي على الارض فاني ونحن ضيوف ما رح نتأخر، قالولنا الوقت قصير قبل ما نندم وعلى مصيرنا نتحسر، وشبهونا بالمي اللي على النار رح نظهر شوي وبعدين نتبخر. خلونا نتواضع وننكسر بقلب نضيف عم يشكر الله وما عم يتكبر.
1: كتير حلو الحكي اخوتنا المستمعين، خلونا ومثل العادة نبدأ مع بعضنا البعض بهذا السكيتش يلي بيحكي عن الغرور والتكبر، ونرجع لكم.
3: خليكم معنا.
0: يا نهى ساعديني المدام حتى تروح على القسم الداخلي مشان تجهز حالها.
1: مرحبا نبيل، كيفك؟ كيف الشغل معي؟
3: اهلين اهلين، اجيب تعال وراي على المكتب. سكر الباب وراك. ابو نبيل، كم مره بدي اشرح لك وفهمك بطل هاي شغله ام نبيل بالعياده؟ لك ما بقى تقلي ام نبيل قدام الناس بترجاك، قلي وناديني دكتوره. لك دكتوره فهمان؟
1: لك علي يا ام نبيل، لا تكوني صدقتي حالك. ها اصحي وفيقي حبيبتي، انت حلاقه مو دكتوره، وهون مركز تجميل متطور ما له عياده، وشيلي هالارمه اللي برا احسن ما يجي يوم يخرب بيتنا.
3: وما رح شيل الارمه، هاي عيادة وأنا دكتورة ومعي شهادة بتثبت هالشي.
1: شهادة؟ الله يسامحك، قولي شقفة ورقة مو أكتر من هيك.
3: لك هس فضحتنا، وطي صوتك، العالم عم تشوفنا من ورا الإزاز.
1: لك إيش وشهادة ما شهادة، كل اللي عملتين دورة مكثفة بالتجميل، أخدت معك 3 أسابيع بالكتير وكنتي خالصة.
3: مو مهم، أهم شيء إنه الموظفين يلي برا وكل الناس صاروا عم بينادوني دكتورة ودكتورة، أخدت اللقب ومشي الحال.
1: بس تذكري إنه هذا اللقب مدام كلفنا كتير. لك ايه صرنا بايعين اللي فوقنا وتحتنا، وسحبنا قروض من البنك هالقد قدام مشان نفتح هالمركز وتاخدي هاللقب.
0: يعني شو بتقصد؟ ما بستحق وبستاهل سير دكتورة؟ يلا سمعني هالاسطوانة مشان ازعل منك.
1: لك ايه بتستاهلي وبتستحقي، وفي داك المصاري كلها، وما منزعل احلى دكتورة بالعالم.
3: ما بدك تزعلني؟ ليش لهلأ ما طبعت على الكرت تبعك دكتور؟
1: ببساطة لأني مالي دكتور.
3: ابو نبيل رح أكل حالي، رح تجنني. إيه أنا ما معي لا شهادات ولا شي، وصرت وتصورت دكتورة، وإنت اللي معك شهادة بدك تطمرها وتخفيها.
1: أي شهادة هي؟ حبيبتي لازم تفهمي إنه أنا أستاذ بالفلسفة وبس، وشهادة الدكتوراه هاي شهادة فخرية، الجامعة قدرت جهود تعبي معهم وأكرمتني بهاللقب، ومالي حق استخدم هذا اللقب ابدا. بعدين برت حالي بمشكله ما لها حل.
3: الخوف تبعك هذا رح يحرمك من كتير اشياء بالحياه. انت بعد ما لسانك قلت لي انه من اول ما فتحنا مركز تجميل متطور هذا والناس تغيرت معاملتها معنا، كل الناس بعاد وقراب صاروا يعملوا لنا حساب، والشاطر يلي بده يعمل سحبه معنا.
1: بهي معك حق فيها، لك حتى الناس اللي كان في زعل بيننا وبينهم صار بده يصالحونا.
3: اي لكان حبيبي، الناس روح قلب المظاهر، اعمل مثل ما عم اقول لك وما بتندم.
1: أنا من إيدك هاي لإيدك هاي، أنت فصلي وأنا بالبيس، ومن بكرة رح أطبع الكروت، وبنص الكرت رح أكتب كلمة دكتور، وبالخط الذهبي مشان يلفت نظر كمان.
3: يا عيني عليك يا أبو نبيل، يا أسكى دكتور بالعالم.
1: ليكي ليكي اطلعي لبرا، باين إجاك ضيوف.
3: هدول الشباب جايين يعملوا صيانة للمكيف الجواني.
1: أهلين أهلين، يعطيكم العافية شباب، كيفكم؟ تفضلوا تفضلوا شباب.
3: ليك المتموزيل يلي جوا بتدلك على المكيف المعطل، خذ معك هالشنطات العدة لجوا. نبيل شو عملت؟
1: ما عملت شي.
3: لك عملت وكترت كمان، ليش وقفت وسلمت على شباب الصيانة؟
1: شوفي يا احتراما لهم وقفت وسلمت.
3: ليك حبيبي اوعى تفرط بهيبتك ومكانتك، واعتبر هذا الكلام اول درس خصوصي مني. بدي اياك تنسى شخصية ابو نبيل استاذ الفلسفة وتلبس توب الدكتور، بدي اياك تفكر بحالك وبس، وقت بتمشي بالشارع ما تشوف حدا، وين ما بتروح كأنه ما حدا موجود، ودايما ردد هالعبارة بقلبك، يا أرض اشتدي ما حدا ادي.
1: اها، مشان هيك انت موقفتي وسلمتي عليهم للشباب؟
3: ليش مين هنن حتى وقف لهم واعمل لهم قيمة؟ حتى عيني ما طلعت بعينهم ولا كأني شايفتهم. بدي اياك تتعلم، ولك تعلم، بدي يبين عليك هيك الهيبة والعز والجاه، تعالي والشموخ والرهبة.
1: لك ايه ايه ايه ايه، شوي شوي، شموخ وتعالي شوي تاني، رح اقول للناس استارح استعد، كأن البشر عساكر عندي ورايحين على المعركة.
3: اي مزبوط، هاي الدنيا معركة، منتصر ومهزوم، يا بتكون فوق وبتتحكم بالناس، او بتكون تحت والناس رح تدعس عليك وتطلع اكتافك حتى توصل لأهدافها. فهام الدنيا منيح، احسن ما تروح عليك حبيبي والناس تاكلك بلا ملح.
1: تاكلني بلا ملح؟ على سيرة الاكل، صدقي جوعان موت، تعال نروح على البيت عملينا لقمة أكل ناكلها أحسن من الحكي كله.
3: لك خس الجوع حبيبي، مشي على البيت ناكل وأحكي لك شو لازم نعمل بعزيمة مدام صفاء على عرس ابنها.
1: لك شو كتران العزايم شايف؟
3: إيه لسه ما شفت شي، والخير لقدام، مشي مشي لقلك.
1: لك مشي مشي لنشوف. واو، لك شو هالفندق؟ لك شي ضخم، الواحد بضيع جواته.
3: حبيبي دكتور ابو نبيل، هذا الفندق 5 ستارز، مو حي الله. مشي وراي على الاسانسور، الحفله باخر طابق فوق.
1: لك الاسانسور على اليمين.
3: ايه شو بدي اقول لك، مثل ما فهمتك هاب البيت.
1: لك ايه مثل ما فهمتيني وحفظتيني، فوت على الحفله رافع راسي لفوق، بنفش حالي مثل الطاووس، خطواتي وحركاتي بطيئه وما بسلم على حدا، بس على الشخصيات المعروفه بالبلد. شفتي كيف حافظ درسي وسمعت لك يا؟
3: سمعت لي ونسيت اهم شي حفظتك يا.
1: شو نسيت بقى؟
3: نسيت اللغه، بدك تغني حديثك مع العالم، كلمه انجليزي كلمه فرنسي. نسيت الاكل كمان، شو فهمتك؟ ما بتطرق الصحن كله، بتاكل لقمه واحده من شي شغله وبترجع الصحن مليان على الطاوله، مشان الناس تعرف انه نحن ناس شبعانه هيك فوق، ناس سنيه.
1: دخيل السنيه تبعك اللي رح ترجعني على البيت بعد حفله عشاء جوعان. شرف الاسانسير، تفضلي.
3: كبوسها 12.
1: هاي 12.
3: هات لزبط لك كرافتك على النص. دير بالك على ساعة الذهب ها تبع جوز اختي، بدنا نرجع له اياها ساخ سليم. يلا لشوف، وصلنا. بلش اعطيني ابتسامة خفيفة.
1: وي ابتسامة خفيفة، حاسس حالي بدك تصوريني شوي تاني.
3: رح تصير وتتصور كمان، طول بالك علي شوي لتصير بأعلى المراتب.
1: وصلنا.
3: كي ما وصيتك ها. مبروك مبروك، congratulations. We wish them all the happiness. يتهنوا إن شاء الله حبيبتي.
1: مبروك مبروك، أهلين أهلين.
3: الجرسون عم يدلنا على الطاولة.
1: إيه إيه بالظاهر هي طاولتنا.
3: شايف كيف عطونا طاولة مرتبة جنب طاولة العرسان؟ مو آخر القاعة، كل اللي قاعدين ما نباينتهم شخصيات مرتبة.
1: ليكي ليكي الطاولة مليانة أكل، باين كل شي طيب.
3: مثل ما فهمتك، بتاكل لقمة وبتترك صحنك مليان، كاس العصير بتشربها على 100 مهلة، كأنك قرفان للأكل.
1: كأني قرفان؟ ليكي إيه مالي عرفان كيف بدي أقوم، ليكي صحن الدجاج والسلطة والسمك وشرحات اللحمة، ليكي الحلويات، لك شي مت صنف وصنف.
3: سرك بكفي، فضحتنا هلأ الناس تنتبه عليه.
1: ماشي نشوف شو آخرتها بعين الله. عم دق موبايلك، رد عليه.
3: سامعته، ماني طرشة، بس أنا عم تقل حالي شوي، ما بدي رد عليها من أول مرة، مع أني ناطرة هذا التليفون منها من مبارح، لأنه بدي منها مصاري. عملت لها إبرة سيليكون لأنفة وما عطتني كل المبلغ. تعلم هاي الأمور، هذا كله بيفيدك بالمستقبل.
1: ومنكم نتعلم ونستفيد دكتورة. ليك ليك رجعت دقيت، ردي عليها خلينا نقبض ونسدد شوية الديون. الله يخليكي.
3: اسمعي شوي. ألو ألو، كيفك حبيبتي؟ شو؟ علي صوتك شوي، ما عم اسمعك. شو عم بيقولوا؟ انه انفك صار ديفو، كان بالاول احلى. ما تردي على حدا، هدول رفقاتك غيرانين منك لانك صرتي احلى منه. ايه ايه، شو مناخيرك قابلة فوق كتير؟ لك احسن واحلى، اخر موضة هذا، واصلا ما تردي على حدا. خلي مناخيرك شامخة لفوق حتى يطقوا بغيظهم رفقاتك. ايه منخارك صاغ سليم، ما فيه البلا. طولي بالك طولي بالك، ليش عم تبكي سناء حبيبتي؟ سناء ليش؟ طيب طب سناء
0: أنا بتاع. طب بمرقي على العيادة بكرة، بكرة الصبح طولي بالك. ألو لك ألو. سكرت بوشي وقال بدها تجيب لي الشرطة أبو نبيل.
1: كملت معنا، شو مخبصة بالمخلوقة فهميني؟
0: سويت لها شي، عملت لها تجربة جديدة مبارح شفتها على اليوتيوب على مناخيرها، بس بالظاهر ما زبطت معي مدري ليش.
1: عم تقولي مدري ليش؟ يجوز مشان قطيش ها؟ عم بتقولي اسمع كلمتي لخليك تصير بالعالي؟ ايه فعلا أعلى من هيك ما رح تلاقي ها؟ أكيد رح يحطوكي بسجن القلعة، وأعلى من هيك ما في، على راس الجبل.
0: مسخر أبو نبيل، بدل ما تلاقي لي حل لمصيبتي.
1: لا مصيبة ولا شي حبيبتي، خليكي مثل ما أنتي، بس الله يخليكي بدي إياكي تبيضين لوشناها بالسجن. مول ما تفوتي تسلمي على الكل المساجين، بتسلمي على الشخصيات الجوا، التالت قتلة واحدة بتسرق بنوك ضخمة.
0: اصلا يمكن ما يصير شيء، هي بتحبني وما بتعملها وحاجة تتمسخر علي. لك انا وين وانت وين؟
1: قلتك خلينا هون، امسكي هي الساعة ذهب خليها معك مشان ترجعي لجوز اختك.
0: لك مجنون شو عم تعمل؟
1: عم بشمر على ايدي حتى اكل. لو سمحت ابو الشباب اعطيني صحن السمك من عندك.
0: فضحتنا بكفي بقعون.
1: اي لا كل شيء الا الفضايح تركنا لك اياها حبيبتي. امسكي امسكي كلي هي صدر الدجاج وادعي ايامك هنيك ما في دجاج وسمك. وهات البطاطا من عندك هنيك رح تملي منها، سمعت انه كل اكلهم بطاطا ورز.
0: انا متاكده ما رح يصير شيء ورح تضلني دكتوره رغما عن الكل.
1: خلصنا بقى صحي وعي، رح ينخرب بيتنا كرمال لقبك هاد. خلينا على طبيعتنا وحاجه تصنع وتمثيل، وكل الناس خير وبركه. تعي تعي نتعرف على العيله اللي قبالنا، باقي انتم حبابين وطيبين. محسوبك ابو نبيل استاذ فلسفي.
0: قصده يقول لك دكتور.
1: لا انا استاذ مالي دكتور.
0: لا انت دكتور.
1: انا استاذ.
0: انا عم اقول لك انت دكتور.
1: انا استاذ.
0: دكتور
1: استاذ
0: استاذ
1: استاذ استاذ
0: دكتور. واو مو معقول قديش ابو نبيل متمسكه باللقب. بنقدر نقول سام على هيك شخصيات ان عندها ثقه بالنفس اكثر ما انه هي مغروره.
1: حسب رايي وراي كثير من الناس ابدا، لأنه عادة بيكون الشخص المغرور والمتكبر عنده شعور بالنقص وعم بيحاول دائما يخفي ضعفاته ونقصه للناس بتصرفات وسلوكيات وهمية. بعكس الشخص المتواضع، قديش فرح قابلنا ناس بسطة بحكيهم بتصرفاتهم بلبسهم، ونتفاجأ أنه هن ذو شأن أو ذو نفوذ، غني عنده مركز مرموق، دكتور مهندس تاجر معروف بالبلد. هدول الأشخاص نقدر نقول عنهم أنهم عندهم ثقة بالنفس، ما عم بيركز على مركزه أو منصبه حتى ياخد قيمة من الناس، لأنه هو الشخص واثق من نفسه وقادر ياخد قيمة واحترام من الناس بدون أي لقب.
0: أنا قريت تعريف بسيط عن الغرور حابة شارك المستمعين فيه.
1: تفضلي فرح.
0: بيقول الغرور هو تضخم للذات وأن يرى الشخص بأنه هو الأعلم وهو الأجمل وهو دائما على صواب، والبقية مجرد جهلة لا يفهمون من أمور حياتهم شيئا. الشخص المغرور هو من يعتقد بأن الجميع يدورون بحلقة كاملة هو محورها، والجميع يبحثون عن رضاه ولا يستغنون عنه وهو الأساس وهم التابعون له، ولو غاب عنهم فسينتهون ويفقدون سبل النجاح.
1: حلو التعريف فرح. كمان كلمة الله بتحذرنا من الغرور والتكبر يلي بتعتبر الكبرياء برذاتي وهو خطية.
0: صح، وبسفر الأمثال بيورجينا عواقب الكبرياء. بيقول قبل الانكسار الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، وبيكمل بيقول اتضاع الروح مع الودعاء خير من اقتسام الغنيمة مع المتكبرين.
1: وكمان خلينا نتذكر انه سبب سقوط الشيطان هو خطية التكبر، كيف حاول الشيطان يتكبر ويتعالى على الله وكان هذا الشيء سبب بطرده من السماء. الكبرياء هو عبادة للذات، بدل ما نمجد ونعطي المجد لله عم نمجد ذاتنا، ونفكر انه كل انجازاتنا وكل شيء قدرنا نحققه هو بفضل ذاتنا، والله ما له فضل واي دور على حياتنا.
0: مشان هيك خلينا نتذكر انه الله بيقاوم المستكبرين، مثل ما بتقول الآية بسفر يعقوب يقاوم الله المستكبرين واما المتواضعون فيعطيهم نعمة. اخوتنا المستمعين خلينا ننكسر امام الله ونتوب عن كل تكبر وغرور، ونصلي هالمقطع من الترنيمة مع بعضنا يلي رح نختم فيها حلقتنا. كلماتها بتقول نيجي نتواضع قدامك نعلن توبة حقيقية. أخوتنا المستمعين منودعكم على أمل أنه نلتقي بحلقة تانية. الرب يكون معكم.

راديو سمك، عيش اختلافك. كنت وبقيت، كنت بعشق الإنجاز وتحقيق الأهداف بما أني شخصية عملية يعني. كنت بحب المسؤولية جداً، وكنت بحب أنه أبقى طول الوقت مسؤولة وطول الوقت أخلص شغلي الأول وأخلص الأهداف بتاعتي وبعد كده الناس تيجي بعدين، ومكانش بيفرق معايا أبداً مشاعر الناس. ولو كنت مثلاً مسؤولة في شغل أو في مكان معين ومثلاً حد اتأخر على ميعاده، كان ممكن أقوله كلام مش لطيف خالص، ومكانش يفرق معايا أنه ممكن يتضايق أو أنه ممكن مشاعره تتأذي. طول الوقت كان بيفرق معايا الإنجاز وأن التارجت يخلصه. بس بقيت دلوقتي مختلفة خالص عن زمان. اتعلمت بعد سنين من الصدمات والخبرات أنه أهم حاجة هي الناس. اكتشفت أنه أنا ما عنديش علاقات اجتماعية، وما عنديش علاقات بصحاب، أو ما عنديش علاقات بأهلي كويسة. اكتشفت أنه الإنجاز بيروح، الشغل بيروح، وأنه أبقى حاجة موجودة هي العلاقات الإنسانية. اكتشفت أنه لما الناس عملت معايا كده وجرحت مشاعري على حساب الشغل وعلى حساب الإنجاز، أن أنا اتضايقت جدا وحسيت ياه، هو أنا كان بقالي سنين بعمل فيهم كده؟ فبقيت حاسة أنه لا، الناس هي الأهم ومشاعرهم هي الأهم. الشغل صحيح مهم وينفع يخلص، بس يخلص وإحنا في ما بيننا مشاعر لطيفة وعلاقات كويسة وذكريات حلوة عن الشغل ده.

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.
3: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

القداسة. القداسة تعني الكمال الأدبي والطهارة التامة والخلو من الخطيئة، وهي الانفصال عن كل شر ونجاسة، وهي أساسا من صفات الله تعالى، فالله قدوس وهو مصدر كل قداسة. ولأن القداسة هي أخص صفات الله، فهي تجعله يكره المعصية ويعاقب الخاطئ. وفي كتابات الأنبياء في العهد القديم تظهر القداسة على أنها الفكرة المحورية لعلاقة الإنسان بالله، إذ يقول سبحانه: لأني الله لا إنسان، أنا القدوس الذي في وسطك، لا أقبل عليكم بسخط. وقد يبدو من هذه العبارة بعض التناقض، فكيف يقول الله المنزه والمنفصل عن كل شر بأنه القدوس الذي في وسط عباده، والعباد بطبيعتهم عصاة؟ لقد تكلم النبي أشعياء بهذا الخصوص في نبوته عندما أخذ في رؤية إلى عرش الله، وهناك شاهد ملائكة العلي وهم يحيطون بعرش الله ويهتفون له قائلين: قدوس قدوس قدوس، الرب القدير، مجده ملء كل الأرض. فارتعب النبي وقال: ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأسكن وسط قوم دنسي الشفاه، فإن عيني قد أبصرت الملك الرب القدير. وبأمر الله طار واحد من الملائكة ومس فم النبي بجمرة متقدة، أخذها من على المذبح وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وتم التكفير عن خطيئاتك. صديقي، الله هو مصدر كل قداسة، لذلك فهو وحده الذي يقدر أن يقدس ويطهر من المعاصي. وكما أن قداسة الله لا تنفصل عن عدله، لذلك رتب الله قداستنا عندما دفع السيد المسيح الثمن لطهارتنا، فيقول الإنجيل: وبفضل الله صار لنا مقام في المسيح يسوع، الذي جعل لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. إذن الله هو الذي يقدس الإنسان، ولكن هناك دور هام على الإنسان القيام به، وهو تكميل القداسة. فقداسة النفس هي عمل مزدوج، يعني الابتعاد عن الخطايا والاقتراب إلى الله. صديقي، إن الله يريد قداستنا، فلنبتهل إليه أن يكشف لنا عن قداسته، وبقلوب خاشعة نطلب منه أن يقدسنا ويطهرنا من خطايانا في المسيح يسوع، فهو السميع المجيب.

0: التاسعة عشر.
1: وسمعت بعد ذلك صوتا عظيما كأنه صوت جمهور كبير في السماء يقول:
2: هللويا لإلهنا الخلاص والمجد والقوة، أحكامه حق وعدل.
0: دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بدعارتها وانتقم منها لدم عباده.
1: وقالوا ثانية:
3: هللويا، دخانها يتصاعد أبد الدهور.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وسجدوا لله الجالس على العرش وقالوا:
3: آمين، هللويا.
1: وخرج من العرش صوت يقول:
4: سبحوا إلهنا يا جميع عباده والذين يخافونه من صغار وكبار.
1: ثم سمعت ما يشبه صوت جمهور كبير أو هدير مياه غزيرة أو هزيم رعد شديد يقول:
3: هللويا، الملك للرب إلهنا القدير.
0: لنفرح ونبتهج ولنمجده لأن عرس الحمل جاء وقته وتزينت عروسه وأعطيت أن تلبس الكتان الأبيض الناصع.
5: والكتان هو أعمال القديسين الصالحة.
1: ثم قال لي الملاك:
6: اكتب هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل.
1: وقال أيضا:
6: هذه هي أقوال الله الصادقة.
1: فارتميت على قدميه لأسجد له، فقال لي:
6: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، فاسجد لله، لأن شهادة يسوع هي روح النبوءة.
1: فرأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض وعليه راكب يدعى الأمين والصادق، يحكم ويحارب بالعدل، عيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وعليه اسم مكتوب لا يعرفه أحد سواه، وهو يلبس ثوبا مغموسا بالدم، واسمه كلمة الله. وكانت تتبعه على خيل بيض جنود السماء لابسين كتانا أبيض نقيا، ويخرج من فمه سيف مسنون ليضرب به الأمم، فيرعاهم بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمر نقمة غضب الله القدير. وكان اسم مكتوبا على ردائه وفخذه:
7: ملك الملوك ورب الأرباب.
1: ورأيت ملاكا واقفا في الشمس يصيح صياحا عاليا بجميع الطيور التي تطير في وسط السماء:
8: تعالي استمعي في وليمة الله الكبرى لتأكلي لحوم الملوك ولحوم القادة ولحوم الأبطال ولحوم الخيل وفرسانها ولحوم جميع البشر عبيدا وأحرارا صغارا وكبارا.
1: ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم يتجمعون ليقاتلوا الفارس وجيشه، فوقع الوحش في الأسر مع النبي الكذاب الذي عمل العجائب في حضور الوحش، وأضل الذين نالوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وألقوا الوحش والنبي الكذاب وهما على قيد الحياة في بحيرة من نار الكبريت الملتهب. وهلك الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس، فشبعت جميع الطيور من لحومهم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقا. كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها. تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصيا. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصياً أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

0: سلام يا سلام يا أولاد الرائعين، يا سلام يا أولاد الأستاذ حميد، كلكم طلعين حققوا من النتائج ها؟
1: ايوه يابا،
0: وطبعا كلكم طلعتم ناجحين. سالم عبير وعماد وافتكار ونادر وإيناس، كلكم ما شاء الله ما شاء الله رسبتم صح؟ ليش ساكتين؟ تكلموا ها نادر افتكار ارجعوا، عاد انا ما كملتوش كلامي، ليش تهربوا؟ طبعا ما نجح الا ابني حسام. فين حسام؟ كيف حالك يا ابني يا حسام؟
2: ايوه يابا انا الناجح.
0: ايش معنى انت نجحت وحدك؟ قل لي، واخوانك كلهم رسبوا ها؟ كيف فعلت؟ دبرت نفسك؟
2: ها؟ مش انا وحدي يابا، كلهم اللي باللجنة كانوا يغشوا.
0: ايش ما فيش مراقبة ولا ايش؟
2: الا بس كانوا يسمعوا لنا نغش.
0: وليش عادهم يراقبوا وانتم تغشوا على كيفكم؟ ها قل لي ليش؟
2: مدري.
0: كم مدري؟ هذا انا اقول والله غريبة انك تنجح، لهذا لازم افعل لكم كلكم حفل تكريم. يا عبير وين امك؟
1: امي بالمطبخ.
0: تعالي تعالي تعالي معي. يا زعفران
3: هي ايش معانا؟
0: اشتي فلوس.
3: تشتي فلوس؟ ليش؟ ومن اي بند؟
0: من بند النثريات الاحتياطية، نشتي نعمل حفلة تكريم لعيالنا بمناسبة الرسوب. مالك؟ ايش اللي يضحكك مالك؟
3: اول مرة اسمع حفلة رسوب. ابي يما قصده يفعل الحفله لحسام لانه هو نجح لوحده.
0: الحفله لكم كلكم حتى حسام، لانه الاخر ما نجح الا بالتسهيل والتسيب واهمال المدرسين لواجبهم اليوم. هيا هات الفلوس.
3: ده الحين انت من صدقك ولا كذاب؟
0: ايوه من صدقي، ها مو كذب.
3: مش معقول يابا. بيني وبينك يا بنتي فكره ابوك صح، من شان تتشجعوا ويبتعد الخوف منكم.
0: تحليل أمك منطقي يا عبير، منطقي.
3: هيا تعالوا معي للغرفة.
0: يلا

0: الناجح يرفع ايده هي الناجح يرفع ايده هي
1: الغشاش يسكت سكته هي الغشاش يسكت سكته هي
0: ابي قال شفع لي حفله تكريم لاننا الناجح
1: ابي قال شفع لنا نحن الحفله لان احنا ما غشيناش مش لك يا غشاش
0: امي شفتك وانت تخبي الورق الغش بالشرابات يا غشاش
1: ما عرفتوش اغش من المراقبين المهم ان ابيش يكرمنا
0: ما قد سمعناش انهم يكرمون الراسبين ما يكرموا الا الناجحين وانا واحد الناجح
1: انت راسب مثلنا بس لا نفعك الغش يا غشاش
0: اسكت يا راسب اسكت والله لا قيلة
1: فكلي يا غشاش انا مش شبابك فكلي
0: ها تحسب ان انا ما اقدر لك ها
1: شا صيح نبي فلكلي يا با يا با فلكلي يا با
2: ايش هذا الصياح؟ هادو من العيال بالديوان شكلهم يتضاربوا
3: اقفزي بسرعة يا بنتي شوفيهم بسرعة
2: طيب
4: اكيد اكيد حصل توتر بين عماد وحسام
3: انتبه تقول ابنك ابنك كلهم عيالنا يكفي المرة الاولى اذا تشتي تصيح قد احنا هنا بالغرفة وحدنا
4: لا صيح ولا حاجة المليع فيك يا زعفران انك تاخذي الدرس وتحفظي تماما
3: ناهي هي ها امسك هذه الفلوس ها
4: شكرا رضي الله عنك يا زعفران هي ماذا الحين شاسر اشتري لي مندي القات وارجع اخزن من شان يروح هذا الغلب اللي على قلبي من عيالك
3: اوه منك يا خداع
5: شر البلية ما يضحك وعلى رأي المثل الذي يقول باب النجار مخلوع
4: كلام صحيح يا سفيان باب النجار مخلوع
5: من يصدق إن عيال الأستاذ المدرس حميد رسبوا كلهم
4: الحمد لله إنهم ما يدرسوش بالمدرسة التي أنا أدرس فيها ولا كنت بشترك بالفساد وبستغل زملائي عند الكنترول وبنجحهم لكن هكذا أفضل كل واحد يأخذ حقه وينجح بجهوده
5: شوف الرسوب الجماعي هذا له سبب كبير مش بالساهل على فكرة
4: يا سفيان يا سفيان أنا عارف الأسباب وعارف المعالجات بس زي ما تعرف أنا مرتبط بواقع تقريبا وراثي وكلما أحاول أتحرر منه أحجز وكأنه ممزوج بداخل الدم حقي
5: كيف يعني؟ ممكن توضح لي هذه النقطة؟
4: أنا للأسف من الشخصيات الذي يكون على مستوى رفيع من التحضر والوعي والتمدد لكن تحصل الواحد عند أي موقف بدل ما يعالج بالأسلوب الراقي والمتحضر الذي اكتسبه بحياته وبدراسته وبمعرفته تشوفه ينفعل ويرجع عقله صغير ساعة العقل حق جدته داخل القرية
5: تحليل فلسفي بكل ما تحمل الكلمة من معنى معناته إنك لما تحصل مشكلة تستخدم عقلية جدتك
4: بالضبط
2: للأسف أبي وقف معانا موقف سلبي صريح ولا صح ولا عاقب ولا اتخذ أي إجراء
6: لا لا لا لا, لا. بالعكس أنا أشوفه إنه وقف موقف حكيم وتقبل الهزيمة بروح عالية مع إنه لو كان أب آخر بيضرب العيال وبيشعل البيت نار
3: بس والله إنه زعل كثير كثير كثير كثير ما عاد رجع إلا يغتلب ويبلع غلبه مثل الذي يبلع حليب
6: لأنه يعرف إنه هذا كله عمل إيده وهو حصاد اللي زرعه وإنتي شريكة معه يا زعفرة
3: كيف يعني؟
6: الإهمال وعدم المتابعة للأولاد جاب هذه النتيجة أنتم أهملتم العيال تماماً ولا تابعتم إيش قرؤوا ولا إيش يكتبوا ولا حتى إيش يدرسوا هذا هو الإهمال اللي جنتهم الفشل من بعده
2: كمان الوقت يا عمة سامية الوقت مشكلة أبي وأمي أنهم ما يقدروش الوقت ما يقدروش الحياة ما ينظموش أنفسهم عايشين كده بالبركة ما فيش عندهم هدف لو كانوا نظموا أنفسهم كانوا بينفعونا كثير لكن بس ما تسمعي إلا المناقرة والصياح
3: لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. خلاص بالنسبة للصياح إيه ها أبيك تعدل كثير
6: تعرفي يا عبير إنك تكلمتي صح وعلى الموضوع مهم شوفي يا زعفران الوقت يعتبر أحسن صديق إذا تعاملنا معه بصدق وصداقة يجيب نتائج طيبة
2: مثل الأرض، إذا زرعناها واعتنينا به تجيب ثمار طيبة.
6: صح، كما الأولاد مثل الزراعة، إذا لاقوا العناية والاهتمام والمتابعة يجيبوا ثمار طيبة.
5: أنا كمان لي رأي.
4: تفضل.
5: لأنكم أهملتم متابعة الأولاد وكانت النتيجة فشلهم جميعا، أشوف أنه من الآن ومطلع لابد أنكم تزرعوا فيهم الثقة بأنفسهم، هم الآن خايفين ونادمين.
4: فعلا ما في شك أنهم كمان خجولين من أنفسهم، وخصوصا أنهم ما حصلوا العقاب الذي يستحقوه.
5: عشان كذا أنا أقول لك أنه لازم ترفع روحهم المعنوية، أقصد لما تدي لهم الثقة وتشجعهم هذا بيعطيهم دافع للنجاح ويبعد عنهم روح الفشل.
4: بالنسبة لي أنا بشجعهم إن شاء الله، والسنة الواقية بيكونوا أفضل، وبحاول أشوف إيش هي المشكلة الذي خلتهم يرسبوا كلهم.
5: وضروري لابد أنك تشعرهم أن التغاضي عن العقاب ما يعنيش إهمال منك أو لا مبالاة، اشعرهم أنك فتحت معهم صفحة جديدة، حسسهم أنك معاهم وأنهم لابد يستفيدوا من درس الفشل، وإنهم يتعلموا من هذا الدرس طريق النجاح.
4: أكيد بيستفيدوا، أكيد،
5: لأن شعورهم بالثقة بأنفسهم يخليهم يستمدوا قوة. مش مشكلة لو فشلوا مرة ولا مرتين، ومش مشكلة أيضا لو شعروا بالخجل من فشلهم أو سمعوا زملائهم الطلبة يتكلموا عن فشلهم، فالثقة هي اللي بتمدهم بالإيمان إنهم قادرين إنهم ينجحوا.
4: أعرف هذا كله يا سفن، أعرف، بس المشكلة عقلية جدتي مع عقلية زوجتي.

0: هاي هاي الشيخ يلحق الرجال يسمع له الصالة. سفيان، وسفيان يا سفيان، يا الله خارجني يا رب. سفيان، وسفيان
1: يا متشتي مالك؟
0: حلا والله حلا، قل لك مالك ولا لي شيء، بس اشتيك تقوم في الصباح تروح بعد عملك.
1: شوفي انا اليوم تعبان ولا اشتي اقوم.
0: كيف هي؟ قم طرد ابليس، معك اربع حصص المدرسة.
1: سهل بيغطيهن اي مدرس غيري؟
0: لا لا لا، واذا كان غيرك راقد مثلك من الذي بيغطي؟
1: اقول لك عاد نحن بداية العام الدراسي، عاد قدامنا سنة، بطلي كلام وكثر فلسفة، خليني ارقد.
0: اني بس اسألك، من الذي بيغطي مكانك؟
1: يا شيخ المدرسة داخلة 40 مدرس، ايش عسى الله بيحصل لو رقدتوا يوم ولا يومين بالاسبوع؟
0: طيب تقدر تأكد لي ان هذم 40 كلهم بيتواجدوا؟
1: لا طبعا ما اقدرش أأكد لك، بس ايش بتحاسبيني؟
0: اغلب المدرسين كلهم كذا. اني ذكر المدرسة حق القرية كان داخلة 52 مدرس وكانوا ما يتواجدوش، الذي تواجدوا 20 بس، والباقيين واحد معه سيارة يطلب بالله، واحد معه قات يحرسه، واحد يرقد، والمدرسة والطلاب لهم الله.
1: ايش اللي ذكريك لمدرسة القرية بس؟
0: اني اقول لك كل مدرسة سواء كانت بالقرية او بالمدينة وكله واجب وكله التزام. هيا قوم اترك الكسل.

0: حتى اليوم الجلسان
1: ايش نفعل؟ ندرس انا ما جاوب.
0: وحميد حميد
2: ايوه
0: هي داهم عيالك اليوم حتى رجعوا من المدرسه تاع كل يوم.
2: ليش؟
0: قال لك حقهم المدرسين ما جاوش.
2: وبس حقهم المدرسين مقصرين واحنا ايش؟
0: انت قلت لي انهم شغطوا حقك الحصان.
2: الا شغطوا بس الغطاء ما هلوش باقي سفيان.
0: اتصل لسفيان اسأله انهم غطوا ولا لا.
2: فكرتك صح، لازم اتصل له الان.

0: سبحان الله على مطر اليوم، مطر قوي.
1: شوفي على مطر خارج، وقد خرجوا الجهال يتضاربوا على مسارب الماء علشان يعبوا.
0: ذكرتيني، قومي يا بنتي خرجي البوالد حق الماء عشان نعبي من المسروب حق السقف حقنا.
1: البوالد عادهم خارج من الأسبوع الأول، لما نزل مطر الأسبوع الأول ما دخلناهمش ونسيناهم مكشوفين لليوم.
0: قد قلت لأبيك يدخلهم الأسبوع الأول، لكنه نسى وخلاهم خارج. يكون النامس قد اتوالى فين داخلته وقده مليان تدود. يلا بالمطر هذا بيتعبوا اليوم من جديد ما نظيف.
1: أوه كيف بحس راسك الآن يما؟ الله مكانك حامي نار ده الحين. انت يما الحمى ولا سيبتك؟ أحس اني تزيد، أني الصدق خايف عليك كثير.
0: لا تخافيش يا بنتي، هي إلا حمى وبتروح. جيبي لي حبة فوار حق الحمى وهي بتهدأ.
1: قد لك من أمس وانتي حامي نار والحمى واصل فوقك، وإحنا نقول إلا حمى بتروح إلا حمى بتروح، وذي ما راحتش. أجيب لك فوار وتروح قليل وترجع لك.
0: باتروح باتروح، أني من الوجع هذا اللي بحقوي ومفاصلي، أحس ظهري مكسور. الله، حتى لما أهمس على عيوني يوقعوني.
1: شوفي كيفك تعبانة من الصبح وانت تشتكي من حقوك ووجعك وراسك ومفاصلك. أني صراحة ما قدرش أشوف لك وانت كذا تعبانة. قومي قومي يلا بوديك المستشفى.
0: أقول لك هلا حمى وبتروح، وبعدين قد يكتشوفي على مطر خارج. كيف بنخرج بين المطر هذا؟
1: من اللي بيدق الباب بهذا الوقت وبين المطر هذا؟
0: الله يستر، إن شاء الله خير. اجري اجري شوفي مين بسرعة.
2: مين؟ مين؟ أنا خالتي كروى، افتحي.
1: ادخلي ادخلي يا خالة، بتكوني قدك بردانة الآن.
2: سبحان الله على مطر، مين أول وأنا أقول إنه بيوقف علشان أجي أشوف أمك واتطمن عليه، والمطر ولا وقف. كيف أمك الآن؟ عادي محموم؟
1: محموم مرة، وتقول تحس كأن ظهره مكسور وراسه يوقعه ومفاصله.
0: منى يا منى، من اللي جاء؟
1: هذه خالة رواء يما. ادخلي ادخلي يا خالة الغرفة.
0: تعالي يا أرواء.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، فين أنتي؟ قد قلت كيف بتعرفي أنني مريضة وما بتجي إيش تشوفيني؟
2: سلامتك ألف ألف سلامة عليك يا أختي، ما منعني من زيارتك إلا المطر. شفتي ذي الأيام على أمطار؟
0: قدو موسم المطر هذه الأيام زي كل سنة.
2: هي واني كل يوم أقول باقي زورك على الساعة 4، لكن المطر ما يجي إلا على العصر، وارجع أجلس بالبيت. لكن اليوم قلت ما يصلحش، شليت كرتم فوق راسي وخرجت.
0: الله يحفظك، تعبتي نفسك.
2: لا تعب ولا شيء، انت قولي لي ايش اللي حصل لك؟ ايش في بيك كذا بحس راسك؟ الله كيف راسك حامي نار
1: كذا يا خالة؟ حمى واصل،
0: حتى جسمي احسه احمر. شوفي كيف وجهي محمر، ولا يتهيأ لي؟
2: الا وجهك محمر، كما لا يكون في بيك حمى الظنك.
0: حمى الظنك؟
2: ليش ما انتش داري انه ايام الامطار هو موسم حمى الظنك؟ اسمعيني بالاول، هذن البوالد حق الماء اللي خارج كم لهم جنب الباب؟
1: هذن البوالد امي عملتهن لما جاء مطر الاسبوع الاول علشان توالف الماء داخلتهم، وابي نسي ما يدخلهم للبيت، ولليوم عادهم خارج.
2: لهم 5 ايام خارج في بهم مكاشف كذا من غير ما تغطوهم؟
0: ملا ما في لهم شرطية، قلت إلا بعبيهم للتصبون، مش ضروري أغطيهم.
2: ها قلتيلي، والتوائر هذا اللي جنب الطويق حق مين؟
1: هذا معيال الحارة، جلسوا فترة يلعبوا بهم ورجعوا حطنهم تحت الطوق حق بيتنا وما حد شلهم.
2: أيوة، وهذن التوائر يتوالف داخلهم الملا ما يجي المطر، والطوق حق المطبخ أصلحتوا لهم الشبك حقهم ولا لا؟
1: لا، كل يوم واني أقول لا بيصلحهم، وأبي يقول ما فيش بيس حق قيمة الشبك والتصلح.
2: أها، والنامس طبعاً يدخل للبيت من المطبخ بوقت النهار، بوقت ممي جالس تطبخ تشتغل بالبيت. قلتيلي
1: مالك يا خالة؟
2: قومي قومي قومي، بنودي أمك للمستشفى الآن، شكلها في بحمى الظنك.
0: حمى الظنك؟
2: أيوة، حمى الظنك تنتشر أيام الأمطار بسبب الخبر هذا. المطر يجي وانت تعبن البوالد تخل لهم مكاشف خارج البيت، وغير التوائر اللي تحت البيت اللي يتعبوا معه ويتركد فيه به. هذا أحسن مكان يتكاثر فيه بنا مسحق حمى الظنك اللي ينشط بوقت النهار وينقل عدوى حمى الظنك.
1: ملك كيف تشوفي يا خالة؟
2: أقول ليك حمى الظنك هذه الأيام منتشر بشكل كبير ولازم إننا نتحرك للمستشفى.
1: باقوم اتصل لابي وأقول له يجيب سيارة الآن ونسعفه للمستشفى.
0: أقول لك إن ما في بش حاجة.
2: قوم اتصل يا منى سريع بزمن يجهز أمك.
1: ألو، هاي يا با، تعال ناخذ أمي للمستشفى، أمي محمومة مرة وخالتي الوقالات يمكن يكون في بحم الظنك.

0: دخلت أمك ترتاح بغرفته؟
1: أيوة يابا، وما خرجت من عنده إلا وهي راقدة، بس الحمد لله اتحسنت كثير بعد المغذيات اللي عملوا لهن بالمستشفى.
0: مالي قد عملوا له ثنتين مغذيات، واحدة منهن داخلة فيتامين، والثانية كانت مغذية حق الحمى، في بعلاج للحمى، هذا اللي قال له الدكتور.
1: وش قال لك بعد الفحص حق الدم اللي عمله لأمي؟ شفته وجلس يتكلم معك كثير.
0: قال الدكتور إن كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية ناقصات، وإن الحمى اللي فيه به هي حمى فيروسية، واحتمال كبير إن تكون حمى الضنك.
1: الصدق، بعد ما خالتي رواء قالت لي إن الأعراض اللي بأمي هي أعراض حمى الضنك، افتقعت على أمي.
0: هو حلو إن خالتك أرواء نبهتنا لحمى الضنك، عشان ننتبه ونشوف إيش ممكن نعمل قبل ما تتطور لحمى نزفية.
1: طيب كيف بنعرف إنه حمى الضنك ولا لا؟
0: قال الدكتور إنه الفحص التشخيصي حق حمى الضنك بيبين باليوم الخامس من ظهور الحمى، والآن لازم كل يوم نتابع حق كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية، والمهم الآن لا تجيبي ليش أي مضاد حيوي ولا أي مهدئات، جيبي لي برامول وبس، ترتاح راحة تامة بالبيت.
1: طيب يابا، وش أجيب لي من أكل؟ الصدق تعبتني بالأكل حقه، من لما نقت لي الحمى ما تشيش تاكل، تقول ما ليش نفس.
0: الدكتور قال نكثر لي بالسوائل والعصائر، جيبي لي فواكه وخضروات، وحاولي تعملي لي مرقة دجاج، وعملتي لي فتوت، خلي تاكل عشان تستعد صحته.
1: إن شاء الله يابا، إن شاء الله.
0: الدكتور قد جلس يسألنا إذا كنا نوالف ما جنب البيت نخلو مكشوف، سألنا إذا طواق البيت فيه بو شبك ولا لا.
1: سألك كذا علشان يتأكد إذا أمي تعرضت للنامس بوقت النهار، لأنه هذه الأيام انتشرت حمى الضنك.

0: اليوم قصتنا كانت عن حمى الضنك، اللي هي تعتبر حمى فيروسية حادة تظهر بشكل مفاجئ وتنتقل عن طريق النامس.
1: النامس هذم يتكاثروا بأي مكان في بوماء نظيف مخزون لكنه مكشوف، سواء للشرب ولا للسباحة ولا زي مياه الأمطار اللي الناس يوالفون بالبوارد المكشوفة عشان يسقوا بالشجر ولا عشان التصبين ولا حتى الشرب ولا الماء اللي يركض بعد الأمطار بالشوارع والطرق والبراميل الفاضية والتوائر اللي مجدلة بكل الشوارع.
2: يعني موسم الأمطار هو أكثر موسم يظهر فيه حمى الضنك، ومثل ما سمعنا إنني أتعرضت للنامس اللي فيه العدوى بوقت النهار، يعني نامس حمى الضنك ينشط بوقت النهار.
0: لكن بصراحة أنا فكرت بالبداية إن أمي في بزكمة، لأن الأعراض اللي ظهرت لي كانت زي الزكمة.
3: ملح حمى الضنك تظهر على شكلين، الشكل الأول يكون بالبداية يشبه الزكمة بشكل كبير، وبعدين تشتد فيه بالحمى لدرجة توصل حرارة المريض إلى 40 درجة مئوية، يعني يكون حامي نار. بعض الأطفال هذه الحمى تجيب لهم تشنجات. غير الحمى يكون فيه صداع شديد، وجع بالحق والظهر والمفاصل والعضلات.
2: ومن هنا بعض الناس يسموا حمى الضنك بحمى تكسر العظام، لأن المريض فيبو يحس كأن عظامه مكسرين. وغير أعراض العظام والمفاصل، المريض يحس أنه ما عنده شهية للأكل، ويكون حتى ما يشتيش يشم رائحة الأكل.
0: مين أول وإحنا نتكلم على الشكل الأول للمرض اللي هو يشبه الزكمة؟ أشتي أعرف إيش هو الشكل الثاني؟
1: الشكل الثاني هو الشكل النزفي، وهو مرض خطير وممكن إنه يكون قاتل.
2: مش هو نفسه حمى الضنك؟ يعني نفس الفيروس، بس ليش الآن قاتل؟
3: صح، اللي يسبب الشكل النزفي هو نفس الفيروس، لكنه يحصل للمرضى اللي قد قالهم حمى الضنك من قبل وتعرضوا لنفس الفيروس مرة ثانية.
2: يعني لو انتشر حمى الضنك بشكل متكرر بمنطقتنا، يمكن تجيلي حمى مرة ثانية وتكون على شكل نزيف. لكن كيف تكون أعراضه لو أجت لي مرة ثانية؟
1: بأول يومين إلى 4 أيام تكون تشبه الشكل البسيط اللي قالك من قبل. بعد هذه الفترة ممكن إنه المريض يجيله بقع نزفية تحت الجلد، اللي ممكن إنه تتطور لنزيف بشكل سريع ومفاجئ. الأطراف تكون باردة ورطبة، وسط المريض حامي، الوجه يكون محمر والمريض يعرق، ألم بفم المعدة غير القلق اللي يكون فيه.
0: وطيب يجلس المريض على هذه الحالة وقت طويل؟
3: لا، يجلس من يوم إلى يوم ونص. ممكن بهذا الوقت يحصل له واحدة من الثنتين، يا أما إنه يحصل له نزيف حاد ويموت بسبب إنه ما حد اهتم فيه وسعفه، ويا أما إنه يسعف للمستشفى بحيث يعملوا له تحت العناية الشديدة، يعملوا له فراشة ويجيبوا له مغذيات مناسبة ويجيبوا له بلازما وصفائح دموية ونقصوا من درجة حرارة جسمه.
1: والأهم من هذا كله هو دورنا كمجتمع نتكاتف مع بعض عشان نحمي نفوسنا وأطفالنا وبيوتنا من هذه الحمى القاتلة.
0: والوقاية مش صعبة للدرجة اللي احنا نتخيله، كل اللي لازم علينا ان احنا نعمله هو اننا نتخلص من كل التوائر والتوانك الخربانة اللي موجودة بحارتنا، نتخلص من كل شيء ممكن انه يجمع ويركد لنا الماء بالحارة.
2: مش مشكلة لو نعبي ماء من المطر، المهم إنه إحنا بعد ما نعبي نغطي البوالد والخزانات وما نخليهمش يتعرضوا للنامس.
1: كل بيت لازم تتأكد إن الشبك حق الطوق سليم وما يدخلش نامس للبيت.

0: إيش هذا الدق كله والإزعاج بالشارع؟ قيمتني من النوم. الواحد يقول جمعة بيرتاح وانتم بكرتم تشتغلوا. ما شاء الله عليك يا أبا، بكرت من الصبح بيوم جمعة تصلح البيت.
1: قلت فرصة قدنا بالبيت، بصلح الشبك حق الطواق اللي قده كله مخزقة، وعملت باب شبك للباب حق البيت، قلت قدو حماية كمان.
0: لو كلنا بالحارة حقنا والحارات اللي جنبنا تكاتفنا وعملنا نفس ما عمل أبي، أكيد بنقضي على حمى الظنك القاتل.
2: راديو سما، لون أيامك.

قضايا ساخنة، برنامج تقافي اجتماعي يمني بيجي لكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

0: مساء الخير والعافية، مساء البركات أحبتي الكرام. أنا سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل ولاديو سماء، أحييكم وأرحب بكم ومعانا أختنا الغالية الأخت سماح في هذه الحلقة الجديدة معكم أحبتي، فأهلا وسهلا بكم. مساء الخير يا أختي سماح.
1: يا مساء الأنوار، مساء العافيات والبركات عليكم جميعا. سعيدة جدا بتجدد لقائي معكم في حلقة جديدة اليوم وكل أسبوع نتكلم فيها على كلمة ربنا ونذكر مواضيع جديدة ونصلي مع بعض ونبارك بعض دائما.
0: آمين آمين، الرب يبارك في شختي ويحميش. فعلا احنا كل أملنا وكل تطلعاتنا ان الواحد يتبارك ويبارك، يعني ما فيش أجمل فعلا من البركة، ما فيش أجمل من الإنسان الذي يكون عنده الطبيعتين أو الحاجتين. ودائما الإنسان الذي بيبارك بيكون عنده بركة، والبركة هذه بتيجي من إله البركة يسوع المسيح. في فرق كبير جدا بين الإنسان الكريم، ورغم أن الكرم صفة جميلة وجيدة، والإنسان المبارك. الإنسان المبارك الذي بيكون عنده قابلية وإن تجدد البركة في علاقته مع الله، وهذا بتأثر على الناس الذي حوله. فالإنسان المبارك مش بس كريم بالأشياء المادية، إنسان له دور في مساعدة الناس، إنسان له دور في حل المشاكل، إنسان له دور أنه كلامه وحياته وتفكيره بيكون كله مربوط بالإله الحقيقي بيسوع المسيح. فذلك الكتاب المقدس بركز في أشياء كثيرة على البركة، والذي ما يأخذش البركة من مكانها الذي هو يسوع المسيح مستحيل أنه يأخذها ولا يعيشها. أيوة يا أختي، إيش رأيك يا أختي، كيف الـ الـ الـ كيف بتشوفي الوضع الذي احنا الآن منعيشه في بلادنا؟ أنا أتكلم على وضعية، هل بتحسي من خلال علاقاتش، من خلال أن رغم الظروف الصعبة الذي احنا فيها أن في فعلا في صحوة نسميها أو البحث عن الذات؟ في الآن جيل جديد بيحاول أنه يبحث ويدور مقارنة بقبل 10-20 سنة.
1: أيوة أكيد الفرق كبير واضح جدا في 10 سنوات الأخيرة. فعلا في نهضة يعني عقلية كبيرة، من بدأت في الناس اللي هم كبار ممكن يكونوا في فئة مثقفين، وفي فئة الناس العادية.
0: أيوة.
1: الموظفين العاديين، المدرسين، يعني كانوا من قبل عايشين حياتهم عادي ببساطة، بس الآن دخلوا في أسئلة كثير وبدأوا يبحثوا ويدوروا على أشياء تدي لهم استقرار أكثر، يعني استقرار روحي، لأنه الأحداث اللي حصلت في بلادنا لأن هي أسبابها دينية ربشت الأفكار كلها، حصل تضاد وطلعت أشياء غريبة عجيبة ما كناش نتوقع أن احنا ممكن نشوفها في حياتنا، فعملت مشكلة عند كثير. كمان النسوان، كثير نساء، كثير بنات شابات بحثين وتوجهن بأفكارهن خارج الأطر اللي كنا عايشين فيها، دورين على الأشياء الحقيقية اللي تصنع لهن قيمة وسط الأفكار الآن اللي كانت، يعني كانوا من أول قبل الحرب وقبل الأزمة اللي حصلت، تعادوا المرأة بتحصل مجال إن هي تنطلق وإن هي تتعلم وإن هي توصل لمراتب كويسة. لما جت الحرب كل ما مرت السنين كل ما رجعت المرأة للخلف، خلاص ضاعت فرجعين النساء يدورين هل هو هذا الشيء حقيقي، يعني هل هو ربنا هذا اللي يشتيه مثلا، هل فعلا المرأة ما لهاش قيمة، ما لهاش مكانة، وأنه كانت مجرد زي ما تقول هكذا فترة وخلصت. فتلاقي كثير لقين إجابات، وكثير ما زالين، كثير كثير ما زالين يصارعين ويتعبين في المجتمع علشان تثبت إن هي جديرة بعمل معين أو دراسة معينة أو مكانة معينة، وبتحاول تثبت لنفسها أكثر شيء مش للآخرين.
0: أيوة.
1: فتلاقيهم فئة الشباب والأكبر هم أكثر ناس بحثوا، وبعضهم طلعوا وعملوا، يعني أشوف في ناس عملوا صفحات أو مجموعات وبدأوا فيها يثيروا نقاشات كلها دينية، ويخرجوا يشوفوا أفكار الناس ويشوفوا كل أطروحات الأطراف كلها. ظهروا ملحدين كثير، ظهروا يعني هذه ما كانتش من قبل ظاهرة بالشكل هذا. يعني كان لو في واحد ملحد يتخبى، يلا ما حد يعرف أنه ملحد، وكانت مفاهيم الإلحاد بسيطة، ما كانتش عميقة وقوية ويقاتلوا عليها ويصاروا عليها زي ما ذا الحين. كمان اللي تحولوا ناحية الأديان، الإيمان المسيحي، بين أشوف في صفحات كثير، في مجموعات كثير، كل شوية تلاقي العابر اليمني، العابر المدري إيش، المسيحيين اليمنيين، وما فيش بيحاولوا يتجاوزوا الخوف بأنهم يعملوا أشياء خفية، وبيدخلوا في نقاشات قوية، والموضوع عندهم ما هوش حاجة حصلوها بالصدفة، بتلاقي قد لهم بيبحثوا في الموضوع سنين وبيصلوا له كثير، وبتلاقي معهم مقابلة شخصية مع الله في مواقف خاصة بينهم خلتهم يغيروا أفكارهم. يعني بصراحة الوضع غير الناس في اتجاه إيجابي، ومش كل الناس، في ناس كثير يعني للأسف تأثروا بشكل سلبي وانهارت شخصياتهم وضعفوا واستسلموا تحت وطأة إبليس والضغط حقه، فتشوفهم هم وأسرهم والناس اللي بيأثروا عليهم يعني أصبحوا مستسلمين وخاضعين لأي أفكار ممكن تأخذهم في أي اتجاه، ما يهتموش يعني، قدم يعني مستسلمين، شايف إنه هذا هو الحاصل، يعني كأنه الدنيا قد انتهت.
0: أيوة
1: أيوة، هذه كارثة كارثة، لأنه الأطفال بيتأثروا بالأشياء هذه، الأشياء السلبية جدا يعني.
0: فعلا هذه كارثة، زي ما انت قلتي يا أختي، كارثة كارثة كبيرة. أي أحبتي، نستمع الترنيمة وبعدين ندخل في موضوعنا وقضيتنا الساخنة لهذا اليوم، قضية مربوطة بسؤال جالنا وصار أعتقد أنه مهم. فنستمع الترنيمة وبعدين نرجع معكم أحبتي، فابقوا معنا.

فعلا أنت غالي على قلب الرب وأنت غالي على قلب الرب، فهل الرب هيكون غالي على قلوبكم وتتبعوه وتعيش الحياة المباركة سعيدة معه؟ نعم حبتي، رجعنا لكم، وحلقتنا لهذه الليلة وقضيتنا الساخنة هي على سؤال جالنا بالنسبة لموسى وفرعون، موسى وهارون وفرعون. فالسؤال بيقول يعني إيش الضربات هذه؟ وش هي يعمل مقارنة؟ هل هي نفسها المذكورة في عنده في القرآن ولا؟ وفعلا هو بيبحث وش هي يعمل مقارنة. وأنا أحترم الأخ الذي سأل وأقول لك يا أخي ابحث، وأنا أشجع كل الناس يبحثوا. أخذ طلب قبل فترة مش طويلة، يعني يمكن 3 أسابيع، الكتاب المقدس كصيغة PDF ملف سهل جدا وبسيط، من رسله دائما كل يوم بعشرات المرات. فأتمنى أنتم تستغلوا الفرصة هذه وتسألوا، من رسلها لكم عبر واتساب، عندي لكم رقم واتساب قبل نهاية الحلقة، تليجرام أو فايبر أو عن طريق صفحتنا في الفيسبوك، من رسلكم وابحثوا زي أخونا هذا وقارنوا، هو بيبحث ويقارن. يعني أنا أشكره على الوقت الذي بيقضيه في البحث، أنه فعلا يبحث على الحقيقة والرب يروي القصة وما فيها. احنا نعرف كلنا قصة موسى وتكلمنا عليها، منظم شخصيات في الكتاب المقدس، وكيف الرب دعاه، وكيف أنه رغم ضعفه ومشاكل الذي عنده الكلام ومشاكل كيف بيشوف نفسه، لكن استمع لكلمة الرب وسمح للرب أنه يعمل في حياته، فأصبح موسى القائد والراعي الذي من خلالها الرب حمى شعب إسرائيل من يد فرعون والمصريين. القصة وما فيها أحبتي، لما يوسف كان في مصر وأصبح يعني الوزير الأول، أصبح المتحكم، هو الملك أعطاه صلاحيات في كل شيء، فكان هو الوحيد وأبناءه الذي هم يهود أصلهم. لكن لما أبوه وإخوانه جو وجابهم وقعدتهم وعشيرتهم والناس كلهم اليهود في مصر، كان هذه البداية رحلة اليهود الحقيقية لمصر. قبل هذا ما كان في يهود، فبدأوا يتكاثروا وكان عددهم كبير، فأخذت بعض مئات السنين يعني إلى أن تكاثر شعب اليهود في أرض مصر، وأصبحوا مش جزء من الشعب المصري بس جزء من الناس الذي بيعيشوا، كانوا متعايشين، كلهم تجارتهم، كلهم أعمالهم الزراعية، كانوا مشهورين بالتجارة والزراعة. إلى أن المصريين حتى اليهود نفسهم نسوا يوسف ونسوا حياة يوسف ونسوا كيف الـ الـ الـ الالتزام بإله يوسف الإله الحقيقي، وأصبحوا يتأثروا اليهود بمساوئ المصريين الوقت هذاك، من الأشياء الإباحية والأشياء السلبية كاملة دخلت فيهم. بس أنهم بدأوا يتكاثروا بشكل كبير جدا، وصلت أعدادهم لحدود المئة، عفوا للمليون وأكثر،

الذي يهتم بالنظافة والخدمة في البيوت وفي الاسطبلات حق الخيول والمزارع والكذا. حتى لما كانهم عبيد كان لهم الحق أنهم يتملكون، كان لهم تجارة أغنام وكان لهم بيوتهم البسيطة المتواضعة، بس كانوا عايشين في ذل وكانوا عايشين في الخطيئة وكانوا بيعملوا مصائب كثيرة. فلذلك الرب دعا موسى بعد فترة أنه ينقذ شعب إسرائيل وأنهم يروحوا للأرض الموعودة الذي أصبحت إسرائيل. وتكلمنا على موسى كما قلنا من قبل في شخصيات في الكتاب المقدس. فموسى طلب من الرب يكون هارون متحدث لأنه كان عنده تلعثم في الكلام. فموسى كان له علاقة كبيرة مع فرعون لأنه الذي رباه. موسى تربى كابن لفرعون رغم أنه كان يهودي. فرحل عند فرعون وكلمه أن الرب دعاه أنه يطلق شعب إسرائيل، لكن فرعون رفض. فكانت أول من المعجزات الذي حدثت أن دخل موسى وهارون على فرعون وألقى هارون عصاه كما الرب قال أمام فرعون ورجاله فصارت حية، فدعا فرعون المنجمين والعرافين وهم سحرة مصر فصنعوا كذلك بسحرهم، ألقى كل واحد منهم عصاه فصارت كل عصا حية عظيمة، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم فاشتد قلب فرعون قساوة حتى لا يسمع لموسى وهارون إيش قال الرب، فأصبح قلبه قاسي. فلذلك الله قرر أنه يعطي فرص لفرعون، فقال له السماء لموسى أنا بعطي أو حكمت على فرعون أنه قبل الحكم النهائي يعني أحكام صغيرة أو ضربات 10 ضربات عسى أنه يفهم ويوعي ويسمح لك أنك تطلع شعبي شعب إسرائيل. فالرب قال اذهب إلى فرعون في الصباح وهو خارج إلى الماء وانتظره على شاطئ النهر. ليش؟ كان فرعون والحاشي حق السحرة هو كان مستعين بشكل كبير بالسحرة، فكان بيضحك على الناس وعين آلهة على كل شيء، يعني في آلهة الماء مثلا، وكان من أقوى الآلهة عند المصريين هو فرعون كذب. فعلى أساس أنه المتحكم في آلهة الماشية وفي آلهة فيها فهو كان المتحكم فيهم، فكان بيقول لهم الآلهة قالت الآلهة قالت، فكان بيتحكم في الشعب. فقال لنا خلي لما يكون عند النهر، والذي هو النهر الموجود الوحيد في مصر ونهر النيل. فقال له أنه يحذره وقال له سبق للرب إله العبرانيين الذي أرسلني لك أطلق شعبي ليعبدوني في البرية ولكنك لم تسمع بعد. فيعمل له المعجزة هذه أن أضرب العصا الذي بيدي ماء النهر فينقلب دما، والسمك الذي في النهر يموت فينتن النهر ويعاف المصريين ماء فلا يشربوه. فعمل الشيء هذا موسى، أخذ العصا ومد يده على النهر مياه المصريين وأنهارهم وسواقيهم وبركهم وأحواض مياههم، فكل أصبح الدم في جميع عرض مصر من عشب وأودية وأحجار. السمك الذي في النهر مات وأنتن، ما قدرش المصريين يشربوا والدم كان في جميع عرض مصر. والسحرة حاولوا يعملوا نفس الشيء لكن قلب فرعون جمد وقسي. هذه الضربة الأولى قعدت 7 أيام لما الرب شال المشكلة هذه. فرعون قسى قلبه ولما شاف أن سحرة عملوا نفس الشيء ما استمعش لكلام موسى وهارون. فالعبرة من المعجزة الأولى إن الله أقوى من الآلهة الباطلة،

0: المصريين كانوا بيعبدوا أحد آلهتهم اسمه إله النيل، لكن الإله هذا لم يستطع أنه ينقذهم. فهذه كانت الضربة الأولى. فعندك أي تعليق عليها يا أختي؟
1: الضربة الأولى اللي هو تحويل الماء إلى دم كان في خروج 14. طبعا الماء هو له رمزية، مش يعني هم الفراعنة، سواء الفراعنة أو غير الفراعنة، بيشوفوا الماء أنه هو مصدر من مصادر الحياة يعني.
0: أيوة.
1: وفي أماكن كثير شفت بيعبدوا الطبيعة اللي بتجي عن طريقها الماء. فالماء اللي يمثل الحياة تحوله إلى دم، فهو أعتقد بيرمز لدم المسيح اللي تحول إلى دم روحي إحنا يعني افتدانا وغير حياتنا وغير علاقتنا بربنا. فالدم اللي المال تحول لدم كان في مصر كلها ما عدا المكان اللي كان عايشين فيها العبرانيين، كان يشربوا الماء وما كانش يتأثروا منه، ما كانش ملوث عندهم. لكن بالنسبة للمصريين كان ملوث جدا، وما قدروش انهم يغيروه، برغم ان السحرة حاولوا انهم يعملوا نفس الحيلة ويغيروا الماء الى دم، لكن ربنا رجع الدم الى ماء وهم ما قدروا يرجعوا بنفس النقاء والصفاء اللي كان فيه، لأنهم يعني عجزوا، هي مجرد حيل بيعملوها. وزي ما قلت يعني الإنسان كان عندهم مجموعة من الآلهة كانوا بيعبدوها بطريقة معينة، فكانت ضربة الماء كانت بتضرب أحد الآلهة حقهم.
0: أيوة.
1: اللي كانوا يعبدوها، أيوة، اللي هو إله النيل حابي، كان بالنسبة لهم هو مصدر الحياة.
0: صح. آمين يا أختي. طيب إيش رأيش ندخل في الضربة الثانية الذي ضربت الضفاطع، وهذا في سفر الخروج إصحاح 8، لو تقري لنا من آية 1 لآية 15 وتشرحي لنا إيش رأيش فيها.
1: من الآية كم؟
0: سفر الخروج إصحاح 8 من آية 1 لآية 15.
1: ضربة الضفادع. قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب: أطلق شعبي ليعبدوني، وإن كنت تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع، فيفيض النهر ضفادع، فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوتك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك، عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. فقال الرب لموسى: قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والآجام، وأصعد الضفادع على أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر، فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر، وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر. فدعا موسى هارون وقال: صليا إلى الرب. فدعا فرعون موسى وهارون وقال لهم: صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي، فأطلق الشعب ليذبحوا للرب. فقال موسى لفرعون: عين لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشعبك ليقطع الضفادع عنك وعن بيوتك، ولكنها تبقى في النهر. قال: غدا. فقال: كقولك، لكي تعرف أن ليس مثل الرب إلهنا، فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك، ولكنها تبقى في النهر. ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون، وصرخ موسى إلى الرب من أجل الضفادع التي جعلها على فرعون، ففعل الرب كقول موسى، فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول، وجمعوها كوما كثيرة حتى انتنت الأرض. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. آمين
0: آمين آمين. تفضل يا أخي.
1: طبعا الضفادع انتشرت في كل مكان، كانت الضربة الثانية وانتشرت في كل مكان، وكانت الهدف من الضربة هي الإطاحة بآلهة الولادة والخصوبة، حكت التي كان يرمز لها بضفدع من الآلهة الفرعونية. ونشوف في الآيات الضفادع، برغم أني كانت مقدسة عند الفرعونيين، لكن لما كثرت ضايقوا منها وكانت مؤذية بالنسبة لهم جدا يعني. فهي يعني جلدها مؤذي وشكلها مؤذي، وهي فوضوية ونجسة، ما بتتركش أي شيء نظيف.
0: صح.
1: ففرعون كلم موسى أنه يرفعها، لكن موسى قال له في أي وقت، طلب منه أنه يحدد الوقت. أعتقد لعدة أسباب، منها أنه يكون الطرفين صادق في تنفيذ الوعد، سواء موسى في تنفيذ وعده بأنه يصلي وترتفع الضفادع، وفرعون كمان يلتزم بوعده أنه يطلق الشعب، وأيضا علشان يكون الموعد بحسب الاتفاق. ما يقولوش الفراعنة والكهنة حقه أنه كان مصادفة، أو أنه كان في حدث معين، أو أنه إحنا صلينا في هذاك الوقت، لا، يكون وقت خاص بصلاة موسى.
0: أيوة.
1: فأمر هارون بأنه يمد يده إلى الماء، فالضفادع زي ما غطت أرض مصر صعدت لأرض مصر. بعدين موسى صلى، فهي خرجت من أرض مصر والتزمت، يعني كانت موجودة في النهر فقط يعني. فهنا زي ما الضفادع لوثت الأرض، أيضا إرادة ربنا هي اللي طهرت الأرض من كل دنس ومن كل
0: ايوه
1: حاجة يعني الإنسان بيتضايق منها وتعتبر نجسة بالنسبة له. والضفادع في هذاك الوقت ما كانتش من الأشياء اللي ممكن أنه يعتبروها من المأكل، أو من الأشياء اللي ممكن أنهم يستخدموها، كانت مجرد يعني كانت آلهة ترمز لآلهة الولادة، لأنه الضفدع بتولد كميات كبيرة وبتملأ نهر النيل عندهم في موسم التزاوج والتبيض حقها.
0: ايوه صوتش انقطع يا اختي.
1: ايوه
0: ايوه
1: خلاص. فأعتقد أنه ربنا أيضا رمز للموضوع هذا بأنه
0: صح.
1: ربنا المسيح جاء طهر الناس والأفكار السيئة اللي بتنتشر، ولمس الأرض كلها، يعني لمس نفوس الناس كلها.
0: صح.
1: طيب، في أشياء كثير إحنا في حياتنا، ممكن إحنا في كل ضربة أو في كل إله يرمز لهذه الضربات، نلاحظ إن إحنا في حياتنا برضو إحنا معانا آلهة ومعانا أشياء إحنا بنقدسها
0: صح. ايوه
1: في حياتنا، في حتى في شغلنا معانا أشياء معينة أو طقوس معينة بنقدسها، ممكن معانا ألوان معينة إحنا يعني بالنسبة لنا جالبة للحظ، لبس معين، شخص معين، أكلة معينة. فإحنا بنشوف الأشياء هذه بسيطة وما بننتبهش لها، مع أن هي داخلة في حياتنا وفي أفكارنا. فربنا كثير بتحصل أشياء في حياتنا بتكون زي الضربات اللي حصلت لبني إسرائيل، ما بتكونش الضربة لنا، إنما بتكون للشيء اللي إحنا مؤمنين به أو الحاجة اللي إحنا معتمدين عليها. تلاقي ناس مثلا مؤمنين بالطاقات، بالأبراج، بالأحجار الكريمة، فيلبس خاتم على أساس أنه هذا، فتلاقي هذه الأشياء بتأثر بشكل كبير في علاقتنا مع الله وفي ثقتنا بالله، وأن هذه مهما احنا بنشوفها أحيانا يعني مش مهتمين، بس احنا من داخلنا فعلا طارحين لها أهمية، وأنه وجود ربنا في حياتنا بيغنينا عن هذا كله.
0: كلامك صح يا أختي، فعلا كلامك صح. أيضا أحبتي كما قالت أختي، وأضيف شيء بسيط جدا، إن الضفادع هذه كانت موجودة في حياتنا، موجودة منشوفها، منشوف كيف بيعملوا، منشوف كيف، يعني الضفادع موجودة في كل مكان، لكن لما تكون بالكثرة هذه، إن هي دخلت بيوتهم، دخلت غرف نومهم، الأفران من فوقهم من تحتهم، يعني أصبح لها قوة ما قدروش إنهم يوقفوها. ففرعون شاف أمر غير عادي، فإيش عمل؟ طلب من موسى إنه يصلي لإزالتها، وكان بيضحك ويظن إنه عايز يكذب، لكن مجرد ما ماتت الضفادع غير رأيه، فلذلك كسى قلبه. فهذا بيعلمنا أن التوبة المزيفة بتجلب المزيد من المشاكل. فرعون ما تاب بشكل صحيح، كان الشيء بس أنه يرتاح من الضربة هذه، كان الشيء يرتاح من الضربة هذه، ما كانش قلبه على الرب، ما كانش قلبه أمين، لا. ولهذا الذي بيحاول انه مجرد كلام يتوب لموقف معين، او شيء يشتيه، او لغرض ما، من اجل بنت، من اجل علاقة، من اجل في اشياء كثيرة، في ناس بيحاولوا انهم يضحكوا على انفسهم ويقولون احنا تبنا ونحن نشتي، بس من داخل قلبهم لا. فهذا نصيحة، يعني الذي بيلعب بالشيء هذا قلبه بيكسى، وهذا الذي عنشوف كيف فرعون تعامل مع المواضيع هذه أو مع ضربات هذه. فأحبتي أن نبقى مع التليمة ونرجع نكمل في موضوعنا الشيك على الضربات العشر الذي الله عملها على فرعون، فابقوا معنا.

0: فعلا قلوبنا مديونة ليسوع المسيح إلهنا ومخلصنا المبارك الذي باركنا والذي غمرنا ببركاته. رجعنا لكم أحبتي ونكمل في موضوع الضربات الذي حصلت لفرعون. نجي للضربة الثالثة. قلنا الضربة الأولى الماء تحول لدم، الضربة الثانية في النهر، الضربة الثانية الذي هي الضفادع غزت مصر بالكامل، دخلت البيوت. الضربة الثالثة ضربة البعوض أو القمل، وهذه من الضربات الكبيرة أو الضربات الذي يعني فيها معجزة من المعجزات الغالية. الرب قال لموسى، قل هارون، أن الرب يكلم موسى وموسى بيكلم هارون، أن يمت عصاه ويضرب تراب الأرض فيصير بعوضا في جميع أرض مصر. ففعل ذلك، فخرج البعوض على الناس والبهائم وصار كل تراب الأرض بعوضا في جميع أرض مصر. وحاول السحرة بسحرهم أنهم يخرجوا البعوض فلم يقدروا، وكان البعوض على الناس والبهائم. فقال السحرة للفرعون، اسمعوا السحرة إيش قالوا الأول مرة، هذه إصبع الله. واشتد قلب فرعون قساوة فلم يسمع لموسى كما قال الرب. وبعدين الرب شال الضربة هذه، الرب شالها البعوض. لو نشوف كيف تحول تراب الأرض، شوفوا تراب الأرض تحول بمعجزة إلى بعوض وغطى جميع المصريين وحيواناتهم. حتى أن السحرة حق فرعون قالوا هذا إصبع الله. فالذي إحنا مستفيد منه أن الكبرياء بتعمي العيون، بتعمي البصيرة عن رؤية الحقيقة. فرعون تجاهل قوة الله، حتى السحرة الذي شافوا وهم سحرته عارف أنهم كذابين زي ما هو، فشافوا شيء مش سحر. أول مرة الدم، ثاني مرة الضفادع، بس شافوا إن من يخلق من التراب، ذرات التراب يجي بعوض، فعرفوا إن هذا تدخل إلهي. لكن الكبرياء عمى قلبه، عمى بصيرته، وخلى قلبه يكسى ورفض إنه يستمع لموسى وهارون. مصيبة، هذه مصيبة كبيرة. ايش رأي شخصي في الضربة هذه؟
1: طبعا موسى عفوا فرعون كان قلبه يكسى، وغير ما قلبه يكسى هو شخص ما عندهش كلمة، برغم انه كان ملك المصريين ويعتبر يعني كبير الآلهة، لكن ما كانش عنده كلمة، ودائما يستمع للكهنة والناس المحيطين به، ويعني أتعب شعبه بالضربات اللي حصلت له، ما رحمش حتى شعبه يعني.
0: صح.
1: فكيف كان يرحم بني إسرائيل؟ والناموس طبعا، نحن لو في واحدة ناموسة في الغرفة كيف بنجنن ما ننسوش نرقد.
0: صح.
1: ولو واحد قبصته هنا موسى وفيها عدوى ولا شيء، يعني بتقع له كارثة صحية كبيرة، من حمى الضنك ولا ملاريا ولا كمية أمراض، بالذات عندنا في اليمن والأماكن الاستوائية. فالبعوض كائنات مزعجة، يعني مزعجة جدا فعلا، بتلوث جسم الإنسان وبتدي له القلق والإحساس بالمرض وصعبة التخلص منها. فضربة البعوض كانت مؤذية للشعب وللكهنة بشكل خاص، لأنهم كانوا يتكلموا على الضربات الأولى باستهتار، يعني الماء ويتلون الضفادع ومش عارف ايش يعني هي من النيل، لكن هذا انه التراب نفسه تراب الأرض يتحول لبعوض كانت صعبة عليهم جدا انهم يعني يدوا لها اي عذر، ولا انهم يقلدوها او يحاولوا انهم يعملوا اي حيلة من حيلهم.
0: ايوه
1: وكمان هم بما انهم كهنة ما قدروا انهم يمارسوا طقوسهم بسبب الناموس، وأحاطة الناموس بهم خلتهم يعني يشعرون أنهم نجسين، فكانت ممارسة الطقوس بالنسبة لهم مستحيلة، وهذا يعني عمل لهم حرب نفسية ودينية كبيرة بالنسبة لهم، بالنسبة للمصريين طبعا.
0: ايوه صح
1: لكن أيوه، وطبعا ويرجعوا لموسى، ويا موسى صلي لربك، ويا موسى صلي لربك، والحلو في الموضوع انهم صلي لربك، هم عارفين انه صلاة موسى ربنا بيسمعها وانه له اله قوي، لكن الانسان يعني ورث الغرور والكبرياء فما بيرضاش يتنازل حتى امام ربنا للاسف يعني، وهذه كانت مشكلة فرعون و الشعب بمصر.
0: فعلا هذه كانت مشكلته. صح، شكرا اختي، ربي يبارك فيك. طيب الضربة الذي بعدها الذي هي ضربة الذباب، الضربة الرابعة، ممكن تقرأ لنا في سفر الخروج صح 8 من آية 20 لآية 32؟
1: ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف أمام فرعون إنه يخرج إلى الماء، وقل له: هكذا يقول الرب، أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت لا تطلق شعبي هان أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان، فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا، وأيضا الأرض التي هم عليها، ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذبانا، لكي تعلم أني أنا الرب في الأرض وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك. غدا تكون هذه الآية. ففعل الرب هكذا، فدخل الذبان كثيرة إلى بيت فرعون وبيوت عبيده، وفي كل أرض مصر خربت الأرض من الذبان. فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض. فقال موسى: لا يصح أن نفعل هكذا، لأننا إنما نذبح رجس المصريين للرب إلهنا، إن ذبحنا رجس المصريين أمام عيونهم، أفلا يرجموننا؟ نذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا. فقال فرعون: أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا، صليا لأجلي. قال موسى: ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب، فترتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا، ولكن لا يعد فرعون يخاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، ففعل الرب كقول موسى، فارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه، لم تبق واحدة، ولكن أغلظ فرعون قلبه هذه المرة أيضا فلم يطلق الشعب. وللمرة الرابعة فرعون يخلف وعده. طبعا بعد ما فرعون رفض يسمع تحذير موسى، ربنا أرسل له أسراب من الذباب إلى مصر. كان الذباب منتشر بكثافة شديدة لدرجة أنه ملأ بيوت المصريين وأرضهم وخلى الحياة لا تطاق. طبعا في الضربة هذه ربنا فصل بين المصريين وبين العبرانيين بني إسرائيل لأول مرة، يعني كانوا من قبل الضربات تحصل للكل، بس العبرانيين ما كانش يتأثروا، يعني كانت يعني عمل ربنا بيجي عليهم بطريقة معينة، لكن هذه المرة فصل كأنه يعني سور حولهم بسور خاص بهم، فما ما أصابهمش الذبان زي ما بقية البلاد المصرية. طبعا الذباب دائما في الكتاب المقدس يرمز للفساد والنجاسة والفوضى، والذباب طبعا من أكثر الأشياء اللي يهدد الصحة العامة وينقل الأمراض والعدوى. فكان الضربة هذه أيضا إذلال لآلهة مصرية اللي شفت الخنفساء حقهم القعران. دائما بنحصل القعران هذا من الآلهة حقهم، بنلاقيها ميداليات وشكل خنفساء بطريقة معينة، فكانوا بيعبدوهم الحشرات الطائرة، وكانت ترمز لرمزيات معينة في فصول السنة والتجدد والحياة، وأن هي بتسيطر على الذباب والحشرات المؤذية. لكن الضربة يعني أظهرت للمصريين أنه الآلهة في العالم الآخر ما قدرتش أنها تعمل حاجة أمام الضربات اللي بيعملها موسى. في النهاية بتوقف عاجزة، هم أكيد بيصلوا لآلهتهم، أكيد في كل ضربة بيصلوا وبيحاولوا أنهم يذبحوا قرابين، بيحاولوا أنهم يتقربوا بأي طريقة، لكن ما كان فيش فايدة للكهنة ولا السحرة ولا عامة الناس ولا فرعون نفسه، ما كانش بيقدروا يعملوا أي شيء، يعني كان بيوقفوا عاجزين أمام الضربات كلها.
0: صح.
1: طبعا وقع عندهم تلوث كبير في الماء والأكل، وما قدروش انهم يقدموا قرابين حتى بسبب الذبان، لانه الذباب بيصير ما بين الاشياء الميتة وما بين الاشياء الحية، فكان ايضا في هذه الضربة والكل ما قدروش انهم يقدموا قرابين لآلهتهم، فكانوا عاجزين كل العجز. يعني بعد ما عانى فرعون هو شعبه استدعى موسى وطلب منه انه يقدم ذبائحه داخل مصر.
0: ايوه.
1: قال له خلاص يعني ما يشيش هو يترك العبرانيين، وعنده اسباب كثيره واسباب طبعا انانيه جدا، فقال له اذبح داخل ارض مصر، احنا نسمح لك انك تذبح. لكن موسى طبعا رفض، لانه المصريين بينظروا لذبائح العبرانيين ان هي نجاسه. فقال له شعبك عيرجمنا، انتم عاد ترجمونا اصلا، انتم تنظروا لان احنا ذبائحنا نجسه، وصعب انه حتى لو يعني احنا نشي نذبح في بحريه، احنا نشي نذبح لالهنا تكون ذبيحه مقدسه، احنا بنقدمها بحريه، يعني صعب واحد انه يقدم قرابين وذبائح وهو تحت التهديد وتحت الغصب والإجبار ومحتقر من الناس اللي هو جالس بينهم.
0: أيوة.
1: فتنازل موسى باسم فرعون على أساس أنه هو يعني رخى شوية لهم، قال لهم خلاص سيروا بس مش بعيد، خليكم قريبين يعني. فموسى خلاص قال لنا أخرج أصلي لكم غدا أنه الضربة هذه ترتفع، أن ربنا يرفع الضربة هذه. طبعا لو إحنا جينا نشوف في العهد الجديد في متى، طبعا الآلهة هذه هو كان الإله تبعهم القعران، وكان البلعزبول اللي هو إله الشر. ففي متى 24-12 لما تكلموا الفريسيين عندما المسيح كان يشفي، فقالوا هو يشفي ببلعزبول، فهم كانوا ما قدروش يفهموا ايش علاقة المسيح، او ما يشتوش يفهموا علاقة المسيح بالشر. وربنا يسوع المسيح هو اللي اظهر سلطان الله على قوى الشر، وهذا كان ظاهر في الضربة، أنه ربنا أظهر قوته على قوى الشر أمام المصريين، الشر اللي موجود على الأرض، والمسيح كان نفس الشيء. فتكرر ذكر يعني تكررت الحرب على نفس الإله في العهد القديم والعهد الجديد. فربنا جاي يحررنا من الفساد والخطية زي ما حرر الله في العهد القديم بني إسرائيل من ضربة الذباب اللي ترمز للفوضى الروحية والنجاسة، وميز المصريين والإسرائيليين زي ما ربنا بيميز، ربنا يسوع المسيح بيميز بين أولاده وأهل العالم، ودائما بيمنحهم الحماية والسلام
0: صح
1: ضد الأشياء الشريرة.
0: صح ربنا. آمين يا رب يبارك فيش. فعلا أحبتي كما قالت أختنا سماح، الضربة هذه ضربة الرابعة، ضربة الذباب، كيف أن الرب فصل الآن ما بين اليهود بني إسرائيل والمصريين؟ ليش؟ لأن أنا أيد أختي، الذباب يقع على الأشياء الوسخة القذرة، ولذلك شوفوا في فرق كبير. لو نشوف من من من ناحية كحشرة، النحلة والذبابة الاثنين حشرتين، بس في حشرة تأكل من الوسخ وتنشر الوسخ والأمراض، وفي حشرة بتأخذ الرحيق وتعطينا عسل لذيذ مفيد. فالرب ما شيش يدنس شعبه، فحصل فصل، انتشر الذباب بشكل غير طبيعي في بيوت المصريين. لما خلاص وكلما تحصل له مصيبة أكيد يروحوا لعند من فرعون، انقذ حتى بيت فرعون امتلأ بالذباب. فبدأ فرعون يستخدم أسلوب يتبع إبليس من زمان، المساومة. فقال يلا أنت وبني إسرائيل اعبدوا الله داخل مصر بس ما تخرجوش، بس موسى رفض، والله أعطى فرصة له فاختفى الذباب. لأن مش فرعون الذي أمر، لا، الله الذي أمر. الله بيحمي شعبه، الله بيحمي شعبه. الناس الثاني كان بيعانوا المصريين، لكن بنو إسرائيل كانوا في أمان، وما زالت إلى الآن الذي مؤمن بالمسيح كإله ومخلص، مهما عشت أو عشتي في مناطق وفي ناس بيعانوا، الرب يعطي سلام، والرب يعطي بركة، والرب يعطي حماية. الرب يحمي المؤمنين أيضا اليوم. الضربة الخامسة أحبتي هي ضربة موت الماشية، وأنا بقرأ لكم من سفر الخروج إصحاح 9. دخلنا الآن في إصحاح 9 ونقرأ من آية رقم 1 لآية رقم 7. قال رب لموسى ادخل إلى فرعون. شوفوا شوفوا كيف الرب فعلا بيحب الناس كلهم، حتى كان بيحب فرعون، أعطاه الفرص هذه كلها من أجله ومن أجل بني إسرائيل. الرب يحب لهكذا، لهذا حب الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد، فالله بيحب الناس كلهم. وقال رب لموسى ادخل على فرعون وقل له ان الرب اله العبرانيين يقول لك اطلق شعبي اللي يعبدونني. يعني عقل خلاص، ما فهمت، ما ولو رفض فايش عيجي؟ فها يدي أنا الرب، شوف الآن الرب يقول فها يدي أنا الرب تضرب مواشيك التي في البرية. وإحنا قلنا زمان أو زمان بداية الحلقة إن كان في إله للمواشي كان بيقدسوه، وفرعون كان بيضحك على الناس به. فالماشية كانت من ضمن الأشياء المهمة جدا، من أهم الأشياء في مصر للمصريين. تضرب الماشية الذي في البرية، الخيل والحمير والجبال والبقر والغنم، بوباء مميت، وأميز بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين، فلا يموت شيء من جميع ما هو لبني إسرائيل. فرب يتكلم على منطقة المدينة القاهرة اللي بنسميها الآن. يعني في سؤال واحد سأل قال طيب إذا كان الرب موت كل مواشيهم وجمالهم وأحصنتهم خيولهم، كيف فرعون جاب جيوشه بالأحصنة ومشى بعد الفلسطيني بعد الإسرائيليين وموسى؟ كان صح. الآن هو بيتكلم الآن في منطقة المدينة البرية حقها الذي هي بنسميها القاهرة. الآن فرعون كان ملكه يعدي السودان، وكان بيعدي ليبيا، فكان عنده جيش ضخم مع الخيال والمعدات فالذي أصيبت بهذا كانت في المنطقة القاهرة الذي كان فيها حكم فرعون، يعني المازمة تقول العاصمة، بس كان عنده جيوش وأملاك وخيول في كل الأماكن. فلذلك لما ما كانش صعب عليه أنه يجيب خيول ثانية وأغنام ثانية نهائيا. المهم فنفذ الرب هذا الأمر في الغد، ماتت مواشي المصريين كلها، وأما مواشي بني إسرائيل فما مات منها ولا واحد. واستخبر فرعون عما جرى، فعلم أن مواشي إسرائيل لم يمت منها واحد، لكن قلبه بقي قاسي وقسى وقسى وقسى. يعني أنا ردت فرعون شوفوا الكبرياء وتحقق أكثر من قدس تحقق بنفسه إن مواشي بني إسرائيل بخير، لكن العناد هذا فرعون تجاهل تحذيرات الله، والذي تجاهل تحذيرات الله يا أحبتي العواقب بتكون أشد. كل ما الله بيحذرك كل ما الله بينبهك وانت تتجاهلي العواقب بتكون أشد. ايش رأيك يا اختي بالضربة هذه؟
1: ايوه زي ما انت قلت، اللي سأل كيف لو ما حصل انهم لحقوا بعدهم كان معهم خيول وعربات، اللي سأل هذا الله يحفظه ما يعرفش مصر. مصر هي أرض الخير فعلا. يعني لو تجي تشوف كم عدد الشعب اللي في مصر، وما شاء الله كان بيستهلكوا أغذية وكان بيستهلكوا مواشي، تجي تشوف في الأعياد كم المواشي اللي بتدخل القاهرة.
0: أيوة.
1: مش بس القاهرة، كل المحافظات. أيوة. تعال شوف الفيوم، تعال شوف الصعيد حقهم، تعال شوف المدينة، المزارع حق المواشي. يعني أرض خير. هذا غير ان الخيول اللي في مصر من من من افضل الخيول في العالم.
0: صح.
1: معروفه عن الخهانه. داري بيمروا في الشوارع بيبيعوا خضار وهم باللحصنه، حصان بيسحب عربه ويمشي. يعني اللحصنه هنا من ارخص، يعني موجودات ممكن ارخص من الموتور وارخص من السيكل. ايوه والله، انهم احيانا الناس ما بيحافظوش على حقهم اللحصنه مثلا، ويجي يجوع لو ما قدوا عيمه تشيلوا رجوم القمامه، تخطى القمامه في حصان مرجوم شلوه ربي. تلاقي عندهم الثروه الحيوانيه صدق ما شاء الله، ربنا يبارك لهم. ثروتهم عظيمه جدا. يعني تقول لك عند الاهرام تلاقي الناس بالعربات في الشوارع، في يعني الحمير والحيوانات، الحصنه والحمير مليان، المواشي مليان، الخرفان. فالضربه هذه اني جت يعني اهلكت المواشي ما هنش قليل. اللي كان موجوده في المدينه هذك ما هنش قليل.
0: صح.
1: يعني هم حتى لما تذكر لما تكلموهم في البريه قالوا كنا بناكل من قدور اللحم، بياكلوه بيحبوه اللحم، يعني بيذبحوه بكميات كبيره وطوالي. أيوة. بيذبحوه، عندهم ثروه حيوانيه ضخمه، فما كانش صعب انهم يجيبوا من اي محافظه من اي مدينه جنبهم بكل بساطه. هي علشان هكذا المواشي الغنى اللي فيها مصر خلت فرعون يتحدى كمان في الضربه هذه. زي اللي قال الضربه هذه ما لهاش هذاك التاثير. يعني هو شاف الضربة ما شافهاش كإنذار وكتحذير بهلاك جانب اقتصادي ممكن يحصل له. هو شافها أنه لا، هذه أخذت جزء في معياش يغطي. وهذا كان غلط كبير. يعني بالنسبة لفرعون، لأنه توقفت الحركة الاقتصادية في هذه الفترة. المواصلات ممكن بيتواصلوا بالحمير بالأحصنة، المواشي لما ماتت ما لقيوش الناس أشياء كلوا، فهم عانوا في فترة لو ما قدروا أنهم يتجاوزوا الوضع هذا. لكن الضربة هي في العموم بتجي موجهة جهة آلهة معينة أو معتقدات معينة في إيمانهم. طبعا هم عندهم الآلهة حتحور كانت تعبد على شكل بقرة، كان عندهم إله عجل.
0: صح.
1: كانوا بيعبدوه إله الخير بالنسبة لهم. وبرضو نشوف في هذه الضربة أنه ربنا ميز بينهم وبين بني إسرائيل، هذول مقتين الحيوانات حقهم. وطبعا الناس حزنوا وزعلوا على مواشيهم وكان في خسارة كبيرة، والعبرانيين كان ربنا بيحميهم ومحوط عليهم وما مسهمش أي أذى ولا تعرضوا لأي خسارة. بالعكس كانوا فرحين بحماية ربنا لهم وبوجوده معاهم أمام الفراعنة اللي طول عمرهم بيستبدوهم في العبودية وفي العمل. كان عمل الصخرة كان متعب جدا في مصر، والعبرانيين كانوا العبيد. فلأول مرة يعني ربنا جاء وحمى شعبه وسمع لنداء شعبه، جاء حوطهم هكذا، أخذهم كأنه كان مغطي عليهم بيده. والضربات من حولهم، ونقرأ طبعا على باقي الضربات في باقي الحلقة. وبني إسرائيل كانوا في حماية إلهية حقيقية يعني واضحة، بيشوفوها ويشعروا بها وعايشين فيها يعني.
0: صح، آمين، كلامك صح يا أختي.
1: ربنا يسوع المسيح هو محوطنا إحنا محوط أبنائه دائما، ربنا بيحوط دائما أبنائه بالحماية وبيعطيهم دائما تعزية وبيشعرهم دائما أنه معه، فنشكر ربنا على هذه النعمة.
0: آمين، فعلا نشكر ربنا. نعم أحبتي، نستمع الترنيمة وبعدين نرجع نكمل معكم الضربات هذه، بكم معنا.

0: فعلا عمر الواحد ما يفشل طالما هو ماسك بيد يسوع المسيح. حتى ولو وقعنا في أشياء احنا كنا سببها لما نتمسك فيه بيرفعنا ويساعدنا، بس مستحيل ان احنا نفشل. نعم احبتي، ما نقدرش نقول ضربت كلها في حلقة واحدة، بس عن الضربة الأخيرة في البرنامج الليلة هنكمل الأسبوع القادم، تكون الضربة السادسة، ضربة الدمامل والتقرحات، وهذا في سفر الخروج إصحاح 9 من آية 8 إلى 12. لو سمحت يا أختي سمح لو تقرأي.
1: ثم قال الرب لموسى وهارون: خذ ملء أيديكما من رماد الآتون وليذره موسى نحو السماء أمام عيني فرعون ليصير غبارا على كل أرض مصر، فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور في كل أرض مصر. فأخذ رماد الآتون ووقف أمام فرعون وذراه موسى نحو السماء، فصار دمامل بثور طالعة في الناس وفي البهائم، ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، لأن الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى.
0: نعم، إيش رأي شختي؟
1: الضربة هذه كانت أعتقد صعبة جدا على الناس، وكل ما يعني جت الضربات كل ما كانت أكثر قسوة.
0: أيوة.
1: طبعا الضربة هذه كانت تستهدف صحة المصريين.
0: أيوة.
1: فالرماد اللي طلع من الآتون تحول، يعني ذرته الريح أمام فرعون وراحت في كل البيوت وكل البهائم وكل الناس، وقعوا لهم دمامل وجروح وتقرحات، وكانت مؤلمة جدا. حتى أن السحرة والكهنة يعني أصيبوا بها لدرجة أنهم لم يقدروا أن يوقفوا أمام موسى، يعني الكتاب قال لم يستطيعوا أن يقفوا، يعني حتى ما قدروا يسنبوا من كثرة الألم اللي كان فيهم. طبعا الضربات الماضية كانت بتأثر على المواشي على الماء، بس هذه الضربة استهدفت صحتهم فضربت الجسد كله، وكانت عقاب شديد لكل فرد في هذه المدينة. وكان على أساس أنه الناس مفروض أنه تخرج وتعترض على فرعون وتقول له أنه يغير رأيه أو أنه يترك العبرانيين، لكن الناس كانوا يخافوا من فرعون، أو ممكن شدة إيمانهم بمعتقداتهم وبالسحرة حقهم وبالآلهة حقهم خلت حتى الناس يعني قلوبهم قاسية
0: صح.
1: ومرتبطين بالأشياء اللي تربوا عليها، فكان لهم نصيب من اللعنات اللي ضربات اللي حلت على إسرائيل على أرض مصر. طبعا كان معهم آلهة كثير تتحكم في الأوبئة، وإله الحكمة اللي هي تحوت، والإله إيزيس آلهة السحر والشفاء، وطبعا كان بيروحوا يصلوا للآلهة هذه ويقدموا لها القرابين ويتشفعوا بها أنها تشفيهم من الأمراض هذه. طبعا مش بس الناس اللي أصيبوا بالضربة هذه بالدمامل هذه، كانت الحيوانات أيضا أصيبت بهذه، مما زاد الصعوبة الاقتصادية. يعني الضربة الأولى كانت المواشي ماتت، فمرت فترة فراحوا جابوا مواشي وحاولوا أنهم يبدأوا حياتهم من جديد، فجت الضربة الثانية بالدمامل، يعني مش بس الماشية ماتت إنما مريضة والناس تعبانين مش قادرين انهم حتى يعالجوها، فكانت عبء فوق العبء. يعني فالضربة هذه جعلت الحياة في مصر لا تطاق، فما كانش حد قادر لا يشتغل ولا يرتاح بسبب الألم. طبعا الضربة هذه برغم انها كانت قاسية جدا الا ان فرعون لم يستسلم، ولأول مرة السحرة ما حاولوش انهم يقلدوا المعجزة لانهم بنفسهم كانوا مصابين، وفرعون ظل متصلب القلب ولم يظهر أي رغبة حقيقية في أنه يطلق بني إسرائيل. يعني في ضربة المواشي يعني حاول أنه يعني يقدم حلول بسيطة، أو في ضربة المواشي برضو قسى قلبه، في الضربة هذه قسى قلبه أكثر، وشاف أن الموضوع ما يستحقش أنه يترك العبرانيين ويتحمل هو شعبه. يعني ما زال العند والكبرياء يعني متمسك فيه. طبعا نتعلم من الدرس هذا أنه ما فيش أي إله ممكن أنه يحمي الإنسان من قضاء الله، ولا بالسحر ولا باللي يشفوا من السحر والعين. يعني كم يا ناس احنا نشوفهم عندهم إيمان كبير وعميق وإيمان جبار بالسحرة وبالناس اللي بيعملوا الرقيات وبالناس اللي بيشفوا من الكوارث اللي بتحصل للإنسان. أحيانا الشيطان في أوقات كثير بيستهدف الناس علشان يخليهم يبعدوا أكثر عن الله، فبدل ما يرجعوا لله بيصيروا يرجعوا يتشافوا برضو بالشيطان.
0: صح،
1: فللأسف يعني حتى عندنا في الفترات الأخيرة كوارث ومصايب كثيرة بتحصل. أصبح الطب حق الشعوذة هذا موجود في الشوارع وفي الحارات، وبيعلق بلوحات يعني بكل فخر التشافي من المس ومن السحر ومن الجن العاشق ومن يعني أشياء ما يعني بصراحة قديم مؤذية جدا. الناس الشيطان بيتحكم في الناس بطريقة سيئة جدا. طبعا أنا بالنسبة لي وإحنا الكثير من المؤمنين أو حتى الناس اللي أنا أعرفهم مرتبطة بهم عندنا إيمان حقيقي بربنا أنه لا ممكن يصيبنا سحر أو عين أو ممكن أي شيء يؤذينا، ما دام ربنا هو اللي متحكم في حياتنا وهو اللي بيحمينا، وإحنا
0: صح.
1: مؤمنين ربنا هو اللي بيحمينا في حياتنا. يعني الحمد لله طول عمرنا ما نعرفش أنه أصابنا سحر أو عين، ونشوف الناس من حولنا يتساقطوا بسبب إيمانهم بهذا الشيء. فالإيمان بالحاجة بتخليها تصيبنا أصلا.
0: صح
1: إيماننا بالسحر يخلي السحر

0: طبعا الضربة هذه لها علاقة كبيرة بربنا يسوع المسيح، اللي هو الشافي للبشرية كلها، اللي جاء شفانا من مرض الخطيئة،
1: صح.
0: زي ما في أشعياء قال: وبحبره شفينا. فربنا هو اللي يشفي الجروح الروحية ويشفي الجسد. وبنذكر في الكتاب المقدس في العهد الجديد قصص كثيرة، منها المرأة النازفة، منها مريض بتحسدة، منها قصص كثيرة ربنا شفى الناس جسديا وشفى الناس روحيا. فنشكر ربنا على محبته، وأنه هو الطبيب الشافي دائما اللي موجود معنا.
1: آمين آمين، نشكر الرب فعلا. ربي يبارك في شختي، فعلا فعلا يعني الضربة هذه الدمامل يعني ما افتهم، ما رضيش يرضخ، حتى السحرة حقه والذي حوله من شدة تأثير الدمامل هذه ما قدرش يوقفوا، تخيلوا، ومع ذلك قلبه قسي. فهكذا كل من يقسي قلبه لما يشوف عمل الله ورسالة الله، نتائج القسوة هذه بتكون مميتة فعلا. أحبتي نبقى مع فاصل موسيقي وبعدين نتكلم على وسائل التواصل معنا، وبعدين نرجع للختام نختم الشيء الذي استفدنا منه، وأختنا سماح ترفعنا في صلاة أخيرة، فبقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم أحبتي، برسائلكم واستفساراتكم تواصلكم معنا عبر الواتساب، الفايبر، التليجرام، بالرقم هذه الرقم الأول 00357992364555، الرقم الثاني 00357992865.

0: أيضا أحبتي الذي حب يزور موقعنا في الإنترنت وهو www.thelightofhope.eu. وصفحاتنا في الفيسبوك أحبتي تقدر تشوفوا بوستات كثيرة ومفيدة خاصة بالإذاعة وخاصة بقضايا ممكن أن أنتوا تلقى اهتمامكم. صفحاتنا الصفحة الأولى هي إذاعة نور الأمل The Light of Hope، والصفحة الثانية loveyemen.net. نعم أحبتي، وصلنا للختام، ونصيحة من قلبي، احنا عن نذكر الفائدة لما نكمل الضربة هذه. نصيحة أن الرب يروينا كل يوم آيات، يروينا كل يوم رسائل أن احنا نصحى نفوق. انتبهوا أحبتي، انتبه يا أختي، انتبه يا أخي، انتبهوا لا تكسى قلوبكم زي فرعون. أحبتي وصلنا لآخر فقرة فترة الصلاة. أختنا سماح لو تكرمتي ترفعينا في صلاة كذا في دقيقتين ثلاث، أن الرب يساعدنا أن احنا فعلا كلنا نشوف رسائله ونفتح قلوبنا له. تفضل يا أختي.
1: أشكرك يا رب، أقدس اسمك وباركك يا رب، يا من فديتنا بدمك الغالي وأعلنتنا أن احنا أبنائك يا رب وأحبائك، ورفعت عنا نير العبودية يا رب. يا إلهنا القدوس نشكرك ونعم قلوبنا، لأنك أظهرت لنا قوتك وسلطانك من خلال كلمتك الحية. تعلمنا اليوم يا رب كيف أنت إله حقيقي، لك أنت السلطان على كل شيء، والذي ميز بين شعبه وميز بين أعدائه، والذي يا رب ما يوقفش أمام قوتك أي سحر أو شر. يا رب نطلب منك يا رب أنك تمنحنا قلوبا متواضعة يا رب، ما تكونش قاسية مثل قلب فرعون يا رب، قلوبنا لا تكسو مثل قلب فرعون يا رب، بل تكون طائعة لإرادتك. ساعدنا يا رب نكون دائما في محضرك، ساعين يا رب لطاعتك ومحبتك، واثقين يا رب أنك دائما إله الشفاء والرحمة، كما أرسلت ابنك الوحيد يا رب.
0: نعم يا رب.
1: كما أرسلت يسوع المسيح يا رب

0: ليش في أرواحنا من داء الخطيئة؟ بارك حياتنا يا رب واغمرنا بحكمتك ومنحنا الإيمان الراسخ نعيش بحسب مشيئتك يا رب.
1: نعم يا
0: نسألك
1: رب.
0: يا رب أنك تحفظنا من كل شر وتقودنا في طريق البر والحق باسم يسوع المسيح نصلي آمين.
1: آمين آمين يا رب، يبارك فيش أختي، يعطيش ليلة مباركة وأصبح كلها خير أنتي وأسرتك ومستمعينا الكرام، فرب يحميش ويباركش.
0: أمين أمين وياكم تصبح على خير
1: آمين.
0: أخي
1: أنتي
0: العزيز،
1: منها
0: تصبح على
1: الخير،
0: خير أعزائي
1: أنتي
0: المستمعين.
1: منها الخير أحبتي، تصبحوا على ألف خير. نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. مع السلامة.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: هو الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح. علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي. تسبيح خالص.

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً، عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

0: هو في السكة اللي أنا ماشيها مع المسيح، أنا بس مسؤول عن نفسي وعن علاقتي بالله، ولا أنا جوايا مسؤولية وعليا مسؤولية ناحية الناس التانيين؟ طب إيه المسؤولية دي وشكلها إيه وعملها إزاي؟ ده اللي هنتكلم عنه ونتناقش فيه في حلقتنا النهاردة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: إيه الأخبار؟
1: أنا كويس حبيبي، زي الفل،
0: كله بخير،
1: كله جميل.
0: كيرو، احنا على مراحل السكة اللي احنا مشينا، وخاصة الكام حلقة اللي فاتوا واحنا بنتكلم على نوعية حياة الشخص اللي بيتبع المسيح، احنا وقفنا على حاجات يا اما انا بعملها مع نفسي او لنفسي، يا اما انا بعملها تجاه الله والناس اللي حواليا طرف تالت.
1: ايوه،
0: زي مثلا ما اتكلمنا عن التسبيح، انه انا بسبح الله قدام الناس، فالناس يعتبروا طرف تالت في القصة او مع الناس. بس هل انا بقى ليا دور فاعل ناحيه الناس؟
1: طبعا انا ليا دور ناحيه الناس، انا عايش وسطيهم، لانه زي ما اتفقنا في حلقه الكنيسه لو تفتكر، وقلنا انه المؤمن ليه دور في الكنيسه لازم يعمله. ولكن النهارده عايزين نوسع دايره شويه. انا مش هتكلم بس عن دور المؤمن ناحيه اخوه المؤمن فقط، لكن دوري انا كمؤمن بقى تجاه العالم اللي حواليا ده كله.
0: انا كمان ليا دور ناحيه بقيه العالم
1: طبعا، ده انا اتكلم عنه كمان في حياتك الجايه اكتر.
0: اوكي،
1: تمام. بس عايز ابتدي بحاجه مهمه جدا. العالم اللي احنا عايشين فيه بيقولوا ان هو ابتدت موارده تنقص. الموارد دي اللي هي مثلا في الفلوس، واللي هي الاكل والشرب والمواد الخام والمزروعات والنباتات والكلام ده كله. فده خلى الناس تعمل ايه؟ تخاف وتحوش وتخزن عندها كل حاجه بشكل كبير. فتلاقي مثلا تنزل سوبر ماركت تلاقي في عرض مثلا ثلاثه وعليهم الربع هديه، فناس تشتري حتى لو فضل عن احتياجها. وخلت رغبه العطاء عند الناس تقل، لانه الشخص يدي يقل وعنده اسباب منطقيه. ليه؟ لانه اللي معاه مكفيني بالعافيه،
0: صح،
1: وهو مرتبي بيكفي بيتي بالعافيه، فانت عايزني كمان اطلع منه جزء وتصدق بيه او اتحرك بيه ناحيه الناس. ولانه المجتمع دايما بيربط فكره العطاء بالاجر، يعني انت لما تدي ربنا هيشفيك ويعافيك وينصرك على مين يعاديك. ودايما نلاقي ناس مثلا تستعطي في الشارع مثلا بينتظروا انهم ياخدوا منك حاجه عشان يدوك دعوتين حلوين. تمام، فالناس بقت حتى بتدي رغبه في انه يترد لها دوت
0: بشكل ما
1: بشكل ما.
0: اوكي،
1: فعشان كده العطاء بقى موجود بس بشكل قليل، وبقى موجود بشروط، وبقى شحيح، وبقت الناس بتخاف تعطي لأسباب منطقية ولأسباب موجودة واقعية حوالينا في العالم. فابتدى البني آدم يحس أنا مش محتاج أعطي بأي شكل من أشكال. فلما نيجي للكتاب المقدس نلاقي أنه الكتاب بيحط لنا مفهوم العطاء مختلف شوي. أنت محتاج تعطي مش عشان خاطر ده ترد لك، أو مش عشان خاطر ربنا يعني يحميك وفلوسك تكتر ويطرح البركة فيها، لكن انت محتاج تعطي لأن العطاء هي صفة أصيلة موجودة في الله نفسه.
0: أوكي.
1: الله إله معطي. الله إله سخي. انت اسمك ايه؟
0: كريم.
1: كريم. ففي لغتنا العربية انه الكريم ده جاي من ايه؟
0: كثير الكرم. العطاء.
1: انه كثير عطاء. تخيل انا دورت في الكتاب المقدس على لقب كريم ده لله، لقيته موجود بس مش معناه انه كثير العطاء. كلمة كريم في الكتاب المقدس معناها ثمين او غالي، زي الاحجار الكريمة كده،
0: مكرم
1: بالظبط. فلما يتكلم مثلا عن دم المسيح يقول انه دم كريم. لما يتكلم مثلا عن المسيح ويشبهه بان هو الحمل المذبوح يقول لك انه حمل كريم، او مثلا ذبيحة كريمة، زي الاحجار الكريمة كده،
0: صح،
1: انها غالية او حاجة زي كده. ليه؟ لأن الله عايز يوصل حاجة مهمة جدا، أن العطاء اللي الله بيعمله مش بيعمله بهدف الكرم، وبهدف يعني أنه هو بيخرج حاجة زيادة عنده، لأ، هو بيعمله لأنه هو صفة أصيلة فيه. دايما أقول لك الشخص الكريم لأنه هو عنده فلوس زيادة شوية. بيتحول إمتى للبخل؟ بلاش كلمة البخل، أو بيتحول إمتى لفكرة أنه هو بيبقى مش قادر يعطي أو يتوقف عن عطاء؟ لو هو الموارد اللي عنده قلت. تمام. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا انه الله بيعطينا باستمرار. فالعطاء اللي الله بيديه لنا لانه كريم ومكرم وغالي، ولان احنا غاليين عنده. فالله بيشوفني ان انا كمان شخص كريم. تعرف انه بسبب فهمي للاسم ده وسميت ابن كريم، عشان اه طبعا لانه انا حبيت الكونسبت ده قوي في الكتاب المقدس، حبيت المفهوم ده انه الله كريم وغالي وشايفنا احنا كمان مكرمين. صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. فسر العطاء مش لانه انا كريم، لانه الشخص ده انا شايفه كريم. فسر العطاء مش لان انا سخي في العطاء وبوزع يمين وشمال وفلوسي كتيره ووزعها ناس اللي حواليا، لا انا بعطي لانه النفس الانسانيه اللي قدامي غاليه جدا. تمام، مكرمه جدا في عين الله ولازم تكون غاليه عندي. مش كده داود يقول في مزمور 41 طوبى يعني يا بخت يا هناه للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ونجيه رب. يا بخت كل شخص بيبص للمسكين انه غالي قوي يديله حتى لو معهوش. لو تفتكر معايا حادثة حصلت مع الرب يسوع المسيح، كان قاعد في الهيكل كده ودخلت ناس عشان خاطر تعطي من أموالها في الخزانة وقتها، وده أمر متبع في كل الديانات، لك لما تروح بيت الله عشان تعبد بتخرج جزء من أموالك وتحط. تمام؟ صح. فالمسيح كان قاعد كده، ففي ناس أغنياء وعندهم فلوس كتيرة دخلوا عشان خاطر يوزعوا الفلوس دي أو يدوها في الصندوق اللي بيلموا فيه العطاء في الهيكل. وفجأة ظهرت امرأة فقيرة مسكينة كان معها أرخص حاجة ممكن تكون مع أي حد اللي هي فلسين، اللي هي أقل عملة في الوقت دوت موجودة. أوكي؟ وراحت أعطت دوت وحطته في الهيكل ومشيت. فراح المسيح قام ما سابش موقف يعدي كده وخلاص، قال أنتوا معتقدين أنه الناس دي كرماء يعني معطئين؟ لا. ليه يا رب؟ لأنه الناس دي أعطوا من فضلاتهم، يعني أعطوا من الحاجة الزيادة اللي عندهم. لكن هذه المرأة أعطت من أعوزها، يعني هي كانت ممكن تقول أنا بيتي أولى بالفلوس دي.
0: صح.
1: أنا عيالي أولى بالفلسين دول، يعني أجيب بيهم مثلا رغيفين عيش أو عيالي تعشوا النهاردة بدل بيتوا جعانين. لكن هي شافت أنه الله كريم في عينيها، الله غالي في عينيها، وشافت أنه الناس اللي محتاجة فلوس دي هي أيضا كريمة وغالية، فأنا عندي استعداد أتخلى عن حاجة غالية عندي وأقدمها لربنا. وده اللي عمله المسيح على الصليب، وده اللي عمله الآب السماوي الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. الكتاب المقدس بيقول أنه الله شفنا مكرمين وغاليين جدا جدا، فقرر أن يعطينا أغلى حاجة عنده اللي هو الرب يسوع المسيح.
0: وكأنك يا كيرو عايز تقول أنه الله مش بيدي علشان عنده، لكن هو بيدي علشان هو مين واحنا بالنسبه له مين.
1: برافو.
0: فلما انا كمان ادي، انا مش بدي على حساب انا معايا ايه او معايا كام، لكن بدي على حساب انا مين والشخص اللي قدامي انا شايفه ازاي.
1: مظبوط.
0: فلو انا شايف انه انا بتبع المسيح وعايز اتشبه بيه وبصفاته وبجماله لان هو الله الظاهر في الجسد، فانا زي ما هو معطي انا محتاج اكون معطي وأدي بسبب الهوية دي.
1: مظبوط.
0: مش بسبب أنا معايا قد إيه.
1: مظبوط.
0: بس خليني مثلا يعني أحطك برضو على ناحية تانية في تحدي ومثل يمكن بيتقال كتير في مجتمعنا، إنه اللي يعوزه البيت
1: يحرم على الجامعة.
0: يحرم على الجامعة. وإنت يعني أنت قلت في النص إنه الست مثلا الأرملة دي حطت كل اللي عندها كل معيشتها. بس انا ممكن في بالي اقول يمكن ما اعرفش قصتها قوي، بس ممكن اقول في الاول في الاخر امر ولا ليها زوج ويمكن ما لهاش اولاد، ولو ليها اولاد ممكن يبقوا في حياتهم ودنيتهم، وهي ادت من احتياجها هي الشخصي. بس انا هبص على حاجه اكبر من كده، انه انا شخص مسؤول، عندي التزامات، والالتزامات دي مش رفاهيه. فهاجي واقول لنفسي انا مش مثلا اللي دخل على قد اللي خارج لان انا يدوبك بصرفه على الدلع، لا هو اللي دخل على قد اللي خارج لاني باكل واكل الناس منه اللي هو اللي انا مسؤول عنهم. فلو حد تاني محتاج انا مش هفكر ان انا اديه.
1: صح.
0: خلي حد يدي من فضلاته، قصدي من اللي يفضل منه احسن له، وكلنا هنبسط. يعني ده هيبسط لان معاه زياده وحاس انه عمل حاجه صح، وانا هبسط لان انا اللي معايا زي ما هو ما نقص منه، واللي اخذ هيبسط لانه اخذ حاجه من الكذا، مش هيفرق معاه بقى ده اداني من اللي عنده احتياج وده اللي اداني من اللي عنده زياده.
1: الحقيقه الفكره دي قد تكون منطقيه بالعقل البشري، وخلي بالك عايز اكد على حاجه انه مش كل فكره منطقيه فكره صحيحه، لانه اوقات المنطق بيخدعنا بشكل كبير. المنطق بيقول ان انت عندك احتياجات وفي فلوس موجودة على القد، فانت تصرف الفلوس دي في الاحتياجات الموجودة، مش محتاج ان انت تعمل اكتر من كده. اوكي، لكن من ناحية تانية وانت بتفكر في حاجة زي كده، انت تحولت لشخص اناني، تحولت لشخص بتفكر في نفسك بس مش بتفكر في غيرك، انت تحولت لشخص ضد مبادئ وتعليم المسيح تماما. وفي وقت من الاوقات كان الرسول بولس وهو بيعلم اهل كورنثوس على العطاء حط المثال ده قدامهم، قال لهم بصوا انا مش هقول لكم العطاء وبركات العطاء وفرد العطاء، بس انا هحط قدامكم صورة يسوع المسيح الذي من اجلكم افتقر وهو غني. بولس كان بيقولهم ايه في المقطع ده؟ بيقولهم يسوع ما كانش مضطر يجي في دينا، ولا مضطر يجي يتجسد، ولا مضطر يجي يظهر في العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن المسيح كان قاعد في ملكوته وقاعد في السماء ملك زمانه، ليه اختار انه يخلي نفسه وياخد صورة عبد ويصير في شبه الناس؟ لانه عارف اللي هو عمله ده، العطاء اللي هو عمله انه اعطى نفسه بالكامل وبذل نفسه بالكامل، ده يكون سبب بركة وخير للناس اللي حواليه. فالعطاء الحقيقي بيعلمك انك تخرج برا دائرة ذاتك وانانيتك وتبص على الناس اللي حواليك. وخلي بالك الانسان بيحتاج انه هو يعمل الامر دوت من وقت للتاني، ما بصش على نفسي قوي. واحد اسمه مورجان سليجمان، ده مؤسس علم النفس الايجابي. انا ما فهمش قوي في علم النفس، بس انا قريت التعبير ده يعني او التايتل بتاعه كده، بيقول الناس في الحياة ثلاث انواع. ناس بتسعى انه هي تحقق اغراضها وتحقق مطالبها وتحقق شهواتها بشكل كبير جدا. والنوع الثاني بيدور انه هو ينجح في الحياة، ولما ينجح هو ينجح ناس غيره، زي مثلا حد مثلا عنده مصنع مثلا كبير او عنده مزرعة كبيرة، فهو لما نجح بيشغل ناس عنده، بيخلي الناس تشتري وتقبض وتاخد فلوس. ده مثال. قال لك وفي ناس هنا بتختار انها تبذل نفسها لاجل اخرين. فانا بتكلم معاك كده بفتكر مثلا واحدة زي الام تريزا، كلنا نعرفها ونسمع عنها. هذه المرأة اللي وهبت حياتها كلها عشان تخدم مرضى الجزام في العالم، كانت ممكن تقول انا مالي، انا اسف يعني في التعبير، ما يروحوا في داهيه كلهم، ما يموتوا، هو انا احن عليهم من ربنا؟ ده فكر اناني. وللاسف انا وانت وناس كتيرة بيفكر في حاجه زي كده اوقات كتير، انه انا وقتي وطاقتي ومجهودي وفلوسي ومواردي خصصها لي انا، انا اولى بيها. تمام، بس العطاء بيكسر جواك فكره الانانيه ومحبه الذات، وبيخليك تخرج وتدي دواء للناس اللي حواليك بشكل او باخر.
0: وكاني بأدرك حقيقة إنه اللي عندي مش مني.
1: برافو.
0: وإن اللي ربنا كرمني بيه أنا بس وكيل عليه.
1: أشكرك، الكلمة دي جميلة جدا، ودي استخدمها المسيح نفسه. أنا وكيل على فلوسي، وكيل على صحتي، وكيل على وقتي، وكيل على إمكانياتي. والكتاب المقدس بيقول كده إنه محتكر الحنطة يلعنه الشعب. يعني لو انا بحتكر الموارد اللي عندي والامكانيات اللي عندي والفلوس اللي عندي ومش بشارك بيها ومش بساعد بيها حد، ده كده الشعب يلعني. لكن دايما هتلاقي الشخص المعطاء هو اكتر شخص محبوب. الشخص السخي هو الشخص الناس بتحبه. مش بس كده، الشخص اللي بيعطي بسرور برضا مش غصب عنه. عارف في اوقات كده اشوف ناس يعني بتطلع الفلوس من جيبها بالعافيه ومش حابة تعمل حاجه زي كده. عشان كده بولس برضو يقول أهل كورنثوس المعطي المسرور يحبه الله. فالله بيحب المعطي اللي بيعطي بسرور وبيعطي بسخاء وبيعطي هو راضي عن حاجة زي كده وبيخرج برا نفسه. فالعطاء بيخليك بتتشبه بيسوع المسيح، انك بتخلي نفسك، بتتخلى عن مجدك، بتتخلى عن سلطانك، بتتخلى عن حاجة اللي تديك قيمة، وبتخليك كمان تقف قصاد نفسك وتقول انا قيمتي مش في الفلوس، انا قيمتي في حب الناس، انا مش قيمتي فيما املك، لكن انت فيما اعطي. فكل ما بدي اكتر كل ما بتحرر من فكره اني شايف نفسي ان انت في الفلوس. مش بس كده، المسيح نفسه لما حط نفسه في مقارنه مع المال قال لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما الله او المال. ليه؟ لانه عارف كويس قوي انه المال هو سيد قاسي، ممكن يدمرك، ممكن يخليك بتفكر في نفسك بشكل كبير. والحقيقه الميديا والأفلام والمسلسلات اللي حوالينا بنشوفها بتوصل الفكرة دي، إزاي حب المال بيوصل لحب الذات، بيوصل للطمع، بيوصل للانتقام، بيوصل أنك ممكن تقتل اللي قدامك عشان خاطر أنت بتحب الفلوس. لكن العطاء بيحررك من هذه السيادات الموجودة، بيحررك من هذا الشر اللي موجود حواليك. فكل ما بتعطي اكتر كل ما بتكسر مشاعر وبتكسر افكار جواك موجوده بشكل كبير جدا.
0: اللي انت بتقوله ده يا كيرو مخليني ابص على المبدا اللي العالم بيقوله والمبدا اللي الكتاب بيقوله. انه في عز احتياجي العالم بيقول لي زي ما كنت بتقول حوش كوش جمع، وعلى الناحية التانية الكتاب بيقول انه لما تبقى في عز احتياجك ادي ادي من احتياجك. وزي ما انت بتقول هو يبان مش منطقي بقوانين العالم. بس تسمح لي اشاركك انا المرة دي بقصة
1: طبعاً
0: بتفرق معايا قوي في الكتاب المقدس. واحدة من اشهر معجزات المسيح انه اشبع 5000 نفس بخمس خبزات وسمكتين.
1: أيوه.
0: بس المبهر بالنسبة لي مش في المعجزة، في الحوار اللي قبل المعجزة، انه الاتباع التلاميذ راحوا قالوا له الناس جعانة، فقال لهم اكلوهم. فهم فكروا في تفكيرين منطقيين جدا، انه ابعتهم كل واحد يروح بيته وياكلوا ويرجعوا تاني، او لو احنا اللي هنأكلهم هنجيب فلوس منين نأكل كل العدد ده. وكأن نظرتهم على الموارد البشرية، على القوانين الأرضية، على المبدأ العالمي بتاع انه انت عشان تشبع الناس محتاج يبقى معك كتير
1: كتير،
0: فهات كتير. والمسيح قال لهم انتوا معاكوا ايه؟
1: اعطوهم انتم ليأكلوا،
0: اعطوهم انتم، انتوا معاكوا ايه؟ معنا 5 خبزات وسمكتين، اللي هو لو واحد بس فينا جاع هيقوم بيهم لوحده مش 5000 واحد. والعجيب انه بالخمس خبزات وسمكتين كله اكل وفاض كمان.
1: بالظبط.
0: بس انا ازاي بقى اخد خطوه عمليه ناحيه العطاء؟ يعني اللي انا حكي القصه اللي انا حكيتها مع الكلام اللي انت بتقوله يقول ان الموضوع تحدي عكس الطبيعي. فانا ازاي اعود نفسي على عكس الطبيعي؟
1: اوكي. رقم واحد ابص على شخص المسيح نفسه، هو النموذج بتاعنا. هو اللي عرف يعملها بشكل عملي. هو ما تخلاش عن فلوس قليله ولا فلوس كتيره، لكن تخلى عن مجده. لما يقول الكتاب انه اخلى نفسه اخذا صوره عبد، يعني المسيح كان في مكانه كبيره جدا لكن قدر يسيبها بكل حريه. فده يعلمنا انه المسيح كان شايف انه احنا غاليين بشكل كبير، فانا لازم ابص للناس ان هم غاليين. لو انا كريم مش بحب الناس وبشوف الناس ان هم غاليين على قلب ربنا قوي، عمري ما اقدر ادي. دي حته مهمه جدا. فلازم ابتدي اغير نظرتي للناس بناء على نظرتي للمسيح نفسه. فكل ما بعرف المسيح اكتر واتشبه بيه اكتر، كل ما الناس يغلوا في عناية اكتر يبقى ليهم مكانه مختلفه. ده رقم واحد. رقم اتنين، محتاج ان انا اوظف امكانياتي وقدراتي ومواهبي ومجهودي وفلوسي بشكل افضل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي بقبض مبلغ مثلا معين، اوكي، لازم قبل كل شيء افكر ازاي هدي المبلغ دوت قبل ما افكر احتياجاتي. لان لو دخلت بس ان اقسم الفلوس دي لاحتياجاتي انا الشخصية هتخلص.
0: صح.
1: هتخلص خلاص.
0: دايما عندي حاجه اصرف فيها.
1: برافو عليك، دايما هلاقي احتياج. لكن اخلي الناس اولويه في الحته دي. وعلى فكره دي اصعب حاجه. ليه؟ لانه في ظل الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي العالم كله بيعاني منها وغلاء الاسعار والحروب والجهل والخوف من بكره انه ممكن يحصل فيه ايه، فالناس بتدور على فكره ايه، انها تحوش، انها تامن مستقبلها، انه انا يعني مش عارفه بكره هيجي ايه، فانا هشيل الاكل مثلا دوت او الطبيخ اللي عندي ده خليه بكره وهكذا. الكتاب بيعلمك لا، انه قبل ما تشيل نفسك شيل غيرك، فكر في غيرك في البدايه. فشوف انا اقدر اساعد الناس حواليا بايه. طب افرض انا راجل فقير مثلا معيش فعلا فلوس وفلوسي على قدها مش مكفياني انا شخصيا، شوف اقدر اخدم الناس ازاي، شوف اقدر اتحرك ناحيه الناس ازاي، اخرج بره ذاتي ازاي. فممكن واحد مثلا يقول لك انا معيش فلوس لكن معايا طاقه ووقت مثلا اني اوصل حد، اني مثلا اساعد حد. بنت ناس يقولك اساعد مثلا اخت ليا في الكنيسه او في جسد المسيح في شغل البيت وشغل المنزل، ده نوع انواع العطاء. واحد بس يقولك انا ما عنديش امكانيات جزدانيه بس عندي امكانيات نفسيه اني اقعد مع الناس واسمعهم. واحدة من الحاجات اللي بتلفت نظري قوي في اجتماعات الكنايس يا كريم، الشباب والشابات اللي بيحطوا على عاتقهم ان هم يقعدوا مع الاطفال عشان ذويهم واهليهم يقدروا يحضروا الاجتماع. ده نوع عطاء مهم جدا ونوع عملي جدا. هم اختاروا يحتملوا دوشة الولاد الصغيرين ورخامتهم وغلاستهم وخناقاتهم مع بعض وصوتهم العالي عشان يدوا فرصة ساعة ونص ساعتين لكل اب وام ان هم يحضروا الكنيسة جوه. ده ناس وظفت الامكانيات اللي عندها بشكل صحيح، قررت انها تكون سخية مع الناس اللي حواليها. الحاجة الثالثة والاخيرة انه حط موضوع قصاد ربنا، صلي قوله يا رب انت عايز اتحرك الوقت الجاي ازاي، عايزني اساعد مين واساعده ازاي، والله يديك نعمة وحكمة ومعونة في حاجة زي كده. لان اوقات احنا بنتحرك بعاطفنا البشرية، واوقات ربنا يكون عايزنا نعمل حاجة بشكل مختلف. انا عايزك تعطي بس بتعطيش بالشكل ده، اعطي بشكل مختلف. فهنا بيجي دور الروح القدس اللي جوايا اللي بيرشدني ويكلمني ويقول لي اتحرك ازاي. فلما اتحرك لازم عطاء ما يكونش نابع من مشاعر انسانية، لكن لازم يكون نابع من وصية الهية ومن صوت الهي بيقول لي اعمل ايه ومعملش ايه.
0: اللي انت بتقوله ده يا كيرو فكرني برضو بقصة حكاها السيد المسيح، وكان ده اول شخص يوصفه بوصف الغبي، وانه كان الغني الغبي، وغباءه مش عشان غني بس، لانه لما لقى انه دخله كتر قرر انه يعمل مخازن اكبر.
1: أيوة.
0: ويحط حاجات اكتر ويخزن كل ده ويقول لنفسه ايه، كلي واشبعي واستريحي واتبسطي وعيشي براحتك. وساعتها وكأنه الكلمة الغباء بتاعه انه انت النهاردة نفسك هتأخذ منك. اللي انت جمعته ده سبته لمين؟ اللي انت استفدت بيه ولا غيرك استفاد بيه؟ واعتقد انا بقى في حالتي انا يعني بضحك، انا الفقير الغبي. انا مش الغبي الغبي، انا الفقير الغبي اللي انا معيش، لانه

0: وده قلب حلو يا كريم، يا ريت يكون عند كل الناس اللي تسمعها النهارده، انه كل حد يحس انه دخله بيزيد يبقى كده عطائي لازم يزيد،
1: صح،
0: ولازم اوظفه بشكل جيد. وده الكتاب المقدس بيقوله، انه يعني لازم تخرج بره نفسك شويه وتختبر فرح العطاء وحريه العطاء والعطاء يحررك. عارف كل ما الانسان بيحوش اكتر كل ما بيحس بالخوف اكتر،
1: صح.
0: كذبوا من قالوا انه كل ما معاك فلوس اكتر كل ما تحس بالحريه. الفلوس لما معاك اكتر وتملكها اكتر هي تملك فيك اكتر. تخيل لو انا واقع مني 10 جنيه النهارده هزعل شويه، لكن لو واقع مني 100 جنيه
1: هزعل اكتر.
0: هزعل اكتر. لو 1000 جنيه هزعل اكتر. لو 100000 جنيه ممكن اموت نفسي. صح؟
1: صح.
0: ليه؟ لان الفلوس غاليه قوي. فربنا في العطاء عايز يقول لك رساله، خلي الناس اغلى من الفلوس، خلي الناس كريمه في عينك اكتر بكتير جدا من الفلوس هي الكريمه في عينك. لانه يوم ما ده هيحصل، يوم ما تختبر حريه وفرح ومحبه وتواصل مع الناس مختلفه انت ما اختبرتوش قبل كده في حياتك.
1: طب ايه رايك يا كيرو تصلي لنا للقلب ده، انه يبقى أمين. عندي وعندك وعند كل الناس اللي بتسمعنا، أمين. القلب اللي فعلا يستغلى الناس اكتر من الفلوس.
0: امين. يا رب بنرفع يا رب قلوبنا قدامك عن كل يا رب أنانية وكل بخل يا رب، وكل مرة يا رب احنا اكتنزنا يا رب فلوس نفسنا ومحسناش بالناس اللي حوالينا، وفكت في ناس محتاجة وناس بتموت وناس يا رب بتصلي بقالها زمن واحنا كنا عارفين يا رب، لكن احنا كنا غير مكترثين يا رب وغير مهتمين يا رب بالناس اللي حوالينا. بنصلي يا رب ان الوقت اللي جاي تزود رغبتنا في العطاء اكتر واكتر. بنصلي يا رب انك تدينا يا رب النعمه والمعونه والامكانيه ان احنا نحب الناس يا رب ونتجه ليهم يا رب ونخدمهم بكل عطاء يا رب اللي عندنا. اخدم بوقتي وبطاقتي، اخدم بفلوسي، اخدم بقعداتي، بسمعي للناس، بامكانياتي، بمواهبي يا رب. علمنا نخرج بره نفسنا ونبص عليك انت ونتعلم منك انت، انك معلم صالح ومحب وجميل. ورتنا يا رب العطاء بشكل عملي، محتاجين يا رب نعطي زي المسيح اعطى حياته للمنتهى، ونحب يا رب الناس اللي قدامنا ونشوفهم قد ايه غاليين ومكرمين زي ما انت بتشوفنا غاليين يا رب على قلبك. امين
1: امين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك كريم،
1: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. والمره دي انا عايز اتحداك انه اكيد واحنا بنحكي عن العطاء جه في دماغك اسم حد بعينه انت عارفه محتاج، يمكن محتاج فلوس، يمكن محتاج وقت، يمكن محتاج مجهود، يمكن محتاج حضن او ودان تسمع. وشجعك انتحرك ودي هذا الشخص واختبر قد ايه الله بيكرمك وبيباركك كل ما عطائك بيزيد، وكل ما بتتحدى الطبيعي بعطائك اللي مش طبيعي. وشجعك انه تكمل معانا السكة اللي احنا ماشيينها في البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: النسبية اللي بدأوا الناس يستخدموها في الحياة ككل، وبدأوا يقولوا عنها الحياة كلها إن كل الحقائق نسبية، الحقيقة دي راجعة لمعادلة علمية والفكرة علمية قدمها أينشتاين في وقت من الأوقات. المعادلة دي بتقول إن كل حاجة ممكن أفسر الكون بيها من خلال معادلة واحدة تقدر توضح لي حقائق كتيرة قوي عن الكون. مشكلة المعادلة دي إنه حتى أينشتاين غير في الوقت، يعني الوقت أقدر أتحكم فيه وبقى متغير. اللي ما كانش مقبول عند الناس في وقت إنه يكون الوقت أو الزمن متغير، لكنه طلع أينشتاين المعادلة دي. بس علشان يطلع المعادلة دي كان لازم يبقى فيه ثابت. نفس الفكرة اللي بناخدها في الحياة إنه كل شيء نسبي وراجعة للحقيقة العلمية أو للمعادلة العلمية اللي قدمها أينشتاين، دي معناها بتقول إنه برضو في الحياة في شيء ثابت مطلق بقيس عليه الحقيقة دي. علشان يكون في نسبية معناها إنه لازم يكون في حق مطلق ثابت أقدر أقيس بيه كل حاجة.

0: الرابع.
1: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتروا هل هي من الله، لأن كثيرا من الأنبياء الكذابين جاءوا إلى العالم، وأنتم تعرفون روح الله بهذا. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد يكون من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع لا يكون من الله، بل يكون روح المسيح الدجال الذي سمعتم أنه سيجيء وهو الآن في العالم. يا أبنائي، أنتم من الله وغلبتم الأنبياء الكذابين، لأن الله الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في العالم. هم يتكلمون بكلام العالم فيسمع لهم العالم لأنهم من العالم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن لا يكون من الله لا يسمع لنا. بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال. فليحب بعضنا بعضا أيها الأحباء، لأن المحبة من الله، وكل محب مولود من الله ويعرف الله. من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة، والله أظهر محبته لنا بأن أرسل ابنه الأوحد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة، نحن ما أحببنا الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فإذا كان الله أيها الأحباء أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. ما من أحد رأى الله، إذا أحب بعضنا بعضا ثبت الله فينا وكملت محبته فينا. ونحن نعرف أننا نثبت في الله، وأن الله يثبت فينا، بأنه وهب لنا من روحه. ونحن رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم. من اعترف بأن يسوع هو ابن الله ثبت الله فيه وثبت هو في الله. نحن نعرف محبة الله لنا ونؤمن بها. الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. واكتمال المحبة فينا أن نكون واثقين يوم الحساب، فنحن في هذا العالم مثلما المسيح في العالم. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تنفي كل خوف، لأن الخوف هو من العقاب، ولا يخاف من كان كاملا في المحبة. فعلينا أن نحب، لأن الله أحبنا أولا. إذا قال أحد أنا أحب الله وهو يكره أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يقدر أن يحب الله وهو لا يراه. وصية المسيح لنا هي: من أحب الله أحب أخاه أيضاً.

0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
1: أحو الخامس.
2: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

العلاقات زي أوراق الشجر، ويأتي الخريف أحياناً بما لا تشتهي الأشجار، فالحياة مواسم.

أحياناً كتيرة في المواقف اللي بنتظلم فيها ما نبقاش عارفين نقول الحقيقة ولا ما نقولش، ندافع عن نفسنا ونبين الحقيقة قصاد اللي بيتهمنا ولا لأ. حصلت حاجة شبه كده مع المسيح من أكتر من 2000 سنة في المحاكمة اللي عملوها اليهود علشان يثبتوا إن هو غلطان. قام جه عبد رئيس الكهنة وقام ضربه بالقلم. القلم ما كانش مجرد إهانة، لكن في وقتها كان محضر إثبات حال. كان بيشهد وبيقول بالقلم ده إنه المسيح غلط، ولأنه الناس كتيرة قوي ولأنه ما بيبقوش سامعين المسيح قال إيه، فالقلم ده كان بيوصل لهم إن هو قال حاجة غلط. القانون بيقول إنه الأول بشهد على الشخص بالحاجة الغلط اللي قالها، وبعدين ببتدي عملية الضرب دي. لكن الحقيقة اللي حصلت مع المسيح غير كده تماما. الموضوع حصل بالمقلوب، إنه ضربه من غير ما يكون بيشهد عليه. عشان كده كان رد المسيح واضح جدا في إنه بيقول له أنت كسرت القانون، أنت اللي غلطت مش أنا، المفروض إنه تشهد عليا وبعدين تضربني. لو أنا ما قلتش حاجة غلط ليه بتضرب؟ دافع عن نفسك بأنك تقدم الحقيقة حتى لو الناس مش هتسمعها، يكفي أن ربنا هيكون سمعها، وبالتأكيد هيكون بيجيب لك حقك في الوقت المناسب.

0: سمير يا سمير، التورتة وين يا سمير؟
1: عندك في التلاجة يا منال.
2: المكوة وين يا منال؟
0: في أوضة المكتب أكيد.
1: أمي؟ يا أمي؟
0: أيوة يا ناصر.
1: ألبس الكرافتة دي ولا الكرافتة دي؟
0: كده وريني. لا لا لا، كده أحسن دي.
1: طيب
3: يا منال، المكوة جاب البدلة؟
0: أيوة عندك في الدولاب يا سمير. يا ربي بس الربكة دي شنو؟
2: منال، أنا جهزت الترابيزة وخطيت الجاتوهات والسندوتشات فيها كمان.
0: شكرا يا ليلى، أنا تعبتك معاي.
2: ما تقولي كده، أنا فرحانة جدا إنه ليلى عرس رانيا جاي وحيحضر معانا. ده أستاذ مجدي.
4: ها خلاص، أنا جبت البيبسي ياهو.
0: شكرا يا مجدي، صدقني ما عارفة أشكرك كيف.
4: لا شكرا على واجب يا منال، دي رانيا أختنا. الله، هي كانت وين؟
0: جوا بتتمكيج عشان هي حتبقى عروسة طبعا.
3: يلا يا جماعة تعالوا نقعد عشان عادل قرب يوصل.
0: نحن كلنا جهزنا خلاص.
1: كله تمام يا أبوي.
2: وأنا كمان خلصت.
4: يا سلام، حاجة رائعة إن خطبتكم كانت مبارح وعادل جاي يحضر معانا الليلة.
2: دي ما سمع مني عن الكنيسة.
0: أقول لك شغل الشريط اللي بيحبه عادل، والترنيمة دايما بيحب يسمعها.
2: آه أوكي حاضر.

وأما منتظرو الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يدعون، يمشون ولا يعيون.

0: ده أكيد هو. أفتح الباب يا ولد يا ناصر.
1: حاضر يا أبوي، أنا ماشي أفتح الباب. أهلا يا أستاذ عادل، إزاي؟
2: أهلا يا ناصر.
3: أهلا يا عادل، إزايك؟
2: إزايكم يا جماعة.
4: إزايك يا عادل، تمام؟
2: تمام. أنا الليلة كنت عايز اليوم يمشي سريع عشان زمن الكنيسة يجي،
0: وأنا إحنا كمان مستنينك من الصباح.
3: ده شنو؟ أنت حتقعد هنا؟ لا لا لا، تعال هنا جنب مرام يا خطيبتك.
4: لا لا لا لا، أنا إحنا حاجزين لك الكرسي ده وما في زول حيقعد فيه غيرك.
3: طيب اتفضل الشاي وجاته.
2: يا جماعة ده كتير جدا.
3: لا لا لسه، ولسه العشاء بس بعد الكنيسة تنتهي.
0: حكولينا عنك يا عادل، عرفنا بك.
2: أنا اسمي عادل وجدي، كنت بدرس في كلية السياحة والفنادق في انجلترا، وهناك تعرفت على رانيا، ولما جاء الوقت المناسب اتقدمت ليها، وربنا تمم ارتباطنا، وحاليا بشتغل في فندق كويس وبستعد للزواج.
0: أهلا بك يا عادل، ونحن مبسوطين جدا إنك معنا.
2: وأنا كمان.
0: طيب تعالوا نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا. وأنا اتفقت مع العروس رانيا إنه هي حتقودنا الليلة في التسبيح. اتفضلي يا رانيا.
5: آمين. تعالوا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول نحن شعبك وغنم مرعاك، ونفسي نرنم من كل قلوبنا، خصوصا إنه الليلة انضم لنا الكنيسة عادل، وعايزين نعلم مع بعضنا إننا شعب الرب. ممكن يا مجدي تعزف لنا بالجيتار؟
4: طبعا يا رانيا.

0: أمين؟
1: أمين، أنتوا ما عارفين قدر شنو؟ أنا فرحانة الليلة بوجود عادل معنا.
2: وأنا كمان مبسوط جدا.
3: في فرحة كبيرة يا جماعة بتحصل بين دمام عود جديد لكنيستنا. بحس إنه الرب بينمي الكنيسة، ويا ما حلمت إنه أنا وسمير إنه كنيستنا تكبر، ويا هادي بتكبر شوية شوية.
4: أنا بتذكر اليوم اللي بدينا نحن الأربعة، أنا وإنتي ومدام منال وناصر، قدر شنو فرحنا بانضمام عضو جديد لينا، رانيا وبعد كده ليلى وهسا عادل. أها يعني بقينا سبعة ولسه
2: مجدا للرب. أنا حاسي بامتياز كبير إني قاعد معاكم هنا، وأنا حاسي إني وسط أسرتي.
1: امتياز لينا كلنا، إنه الله يجمعنا كلنا ونكون كنيسة، كل واحد من مكان مختلف، مجدي من منطقة غير منطقتي، وعادل من منطقة تانية، والرب يجمعنا كلنا حوله في كنيستنا كل أسبوع.
3: أنتوا عارفين الرب يقول عن اتحادنا مع بعض شنو؟
4: شنو؟
3: بيقول إنه هو جسد المسيح. الكنيسة هي جسد المسيح أو الجسد الواحد، والكلام ده بنلقاه في رسالة القديس بولس لأهل روميا الإصحاح 12 وعدد 5، بيقول هكذا نحن الكثيرين جسدا واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض كل واحد للآخر.
5: طيب ليه الرب سمانا جسد المسيح أو الجسد الواحد؟
1: ببساطة يا ناصر، لأنه زي ما جسدك بيتكون من كذا جزء، يدين ورجلين وعينين وإذنين، ورغم اختلاف الأجزاء دي لكن كلها بتكمل بعض في النهاية، وكلها في الآخر بتخضع لإرشادات الرأس، بديها الإشارات وبتتحرك في الاتجاه العايزة. أنا إحنا كمان رغم اختلافنا، الاختلاف بيني وبينك وبين رانيا وعادل، لكن كلنا في الآخر بنخضع لإرشادات رأسنا الرب يسوع المسيح، وبنعمل كل اللي بيطلبوا مننا. فنحن كده بنكون جسد واحد خاضع للرأس للسيد المسيح. نقرأ عن الكلام ده في الكتاب المقدس في رسالة أفسس الأصحاح الأول وعدد 23، بيقول بولس رسول المسيح إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده الذي يملأ الكل في الكل. وبالتالي أي كنيسة اللي هي جماعة المؤمنين، لو كل واحد عاش بمزاجه في اتجاه مختلف عن الباقين حيعطل قوة جسد المسيح، ولو الجماعة ما بيخضعوا لراسهم السيد المسيح، المجموعة دي ما ممكن تقدر تعيش جسد واحد أبدا.
6: كمل كلامك يا سمير، إنه ربنا بيحب يشوفنا إنه نحن جسد واحد فعلا متحدين مع بعض، ودي كانت أمنية الرب يسوع لما صلى لله الآب في إنجيل يوحنا أصح 17 والآيات من 21 ل 27، وكان بقول فيها لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحد كما إنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونون هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم إنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما إننا واحد. ما خليين بالكم كم مرة كان على قلب الرب يسوع إن يطلب إننا نكون واحد. عشان كده التلاميذ لما فهموا الكلام ده، كانت الكنيسة الأولى بيقول عنا في سفر أعمال الرسل إنهم كانوا يجتمعون في الهيكل بنفس واحدة.
3: أنا عايز أقول لكم إنه تشبيه رائع، إنه الرب شبهنا بالجسد الواحد، وكيف إنه الجسد كله بيحس به بعض ويساعد بعض. فلو مثلا إيدي جرحت في الوقت ده، كل جسدي بيتألم، ما بس بيتألم لكن بيبدأ يساعد الجزء المصاب عشان يخف. فلما إيدي بتتجرح، عيوني بتشوف الجرح، وإيدي التانية بتربط الشاش على الجرح، وخشمي بصلي للرب عشان أشفى.
1: فعلا تشبيه جميل يا رانيا، وده المكتوب في الإنجيل في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس أصح 12. ممكن يا عادل تقري لنا الآية دي رقم 26؟
2: حاضر، لحظة أفتح الإنجيل. فإن كان العضو يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه.
3: فعلا يا جماعة، إحنا كجسد واحد لازم نحس بإحساسات بعض ونساعد بعض، ولو واحد في يوم من الأيام ضعف روحيا نسنده ونقويه، ولو واحد بمر بمشاكل نبدأ نساعده في حلها، لأن الزول ده حتة مني، جزء من جسد المسيح.
1: تفتكروا في المثل اللي قالته رانيا، هل الإيد السليمة ما حترضى تربط الشاش للإيد المصابة، والعين حتكون بدعاين في حتة تانية، والخشم بيغني ولا هم حاجة؟ وبالعكس الكل حيعمل زي ما قالت رانيا، الكل حيجري عشان يساعد الجزء المصاب، لأنه ده جزء من نفس الجسد. أنا إحنا برضو لازم نتعلم نجري ونساعد كل الناس المننا اللي بيدعبوا أو بيمروا في مشاكل وظروف صعبة.
4: وعلى فكرة شعور الجسد الواحد ده رائع وبيأثر في كل الأفراد. أنا بفتكر إنه قبل فترة لما كنت عيان جدا، بمجرد ما طلبتكم في التلفون جيتوا لي بسرعة وقعدتوا تصلوا لي، وكل الأسبوع بتصلوا لي، وناصر كمان مشى معي المستشفى كم مرة. كله ده خلاني أحس إنه أنا عايش مع جسدي اللي بيهتم بي وبيرعاني.
1: ليك المجد يا رب إنك جمعتنا كده.
2: الكلام اللي كنت بتقوله ده جميل جدا، لكننا نفسنا جي للجزء العملي، كيف نعيش الكلام ده؟
1: عشان نقدر نعيش إحساس وحياة الجسد الواحد في كذا شرط، لكن أهمهم على الإطلاق إنه يكون في محبة بيناتنا، والمحبة دي لازم تكون قوية جدا تواجه كل تحديات إبليس وتطلع منتصرة. إبليس بيكره إنه يكون في بيننا وحدة، لأنه عارف إنه يوم ما تتحد الكنيسة وتقيف قدامه هتبقى قوة عظيمة وما حيقدر عليها. والكتاب المقدس بيقول عن الكنيسة المتحدة أبواب الجحيم لن تقوى عليها. عشان كده إبليس بيحاول يحطم الوحدة دي بأنه يعمل بيناتنا انشغاغات في الفكر، وكل واحد يتمسك برأيه وتحصل مشاكل أو يزرع الكراهية داخلنا تجاه بعضنا، أو نعمل تصرفات تغضبنا من بعض. ولما يحصل ده كله نبدأ نشتغل بالهموم والاهتمامات دي، وبالتالي ننصرف عن هدفنا وحياتنا وننشغل بالمنازعات اللي بتحصل. عشان كده الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح 4 والآية رقم 8 بيقول: لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا.
0: وكمان يا سمير لازم المحبة دي تكون متزايدة، يعني كل واحد في زيادة في حبنا تجاه بعض.
5: كمان المحبة دي لازم تكون نقية بدون أغراض، يعني إني أحب الأستاذ مجدي زي ما المسيح حباني. الرب يسوع حبانه بدون مصلحة، يعني ما كان في مصلحة عايزها مننا، لكن حبانا لأننا خلقته. أنا كمان لازم أحب الأستاذ مجدي وعادل ورانيا من كل قلبي لأنهم جسدي، زي ما أيدي تحب كل جزء من جسدي لأنها من نفس الجسد.
4: في حاجة كمان، المحبة لازم تكون متأنية، بمعنى إن تصبر وتتحمل أخطاء الآخرين. ما أكون قاعد ومنتظر أخوي يغلط وأبدأ أتكلم معه بكل قسوة، أو واحد مثلا يقول لي كلمة تجرحني وهو ما قاصد، أبدأ ألومه وعاده بعنف بدون ما أعرف السبب الممكن من وراه يكون قال الكلمة دي. ممكن يكون زعلان أو تعبان نفسيا أو جسديا أو عنده ضغوط في الشغل. في الوقت ده لازم ألتمس له العذر، وفي وقت تاني ممكن أعاده بيني وبينه.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، كلامكم فعلا كله تمام، لكن عشان نعيش الجسد الواحد أول شرط إنه لازم يبقى في محبة وسطنا قوية جدا ومتزايدة وبدون أغراض تانية. تاني حاجة إنه يكون لنا هدف يجمعنا أو رؤية. يعني أنا لو مسكت القلم العندي ده هسا وقلت ليكم عينوا له كلكم، هتعينوا وحتتحدوا في الرؤية. ده الشيء اللي عاوزه الرب يسوع مننا، يكون لينا هدف واضح نعيش له كلنا. الكتاب المقدس بيكلمنا عن أهمية الرؤية والهدف، وبقول بدون رؤية يجمع الشعب. عارفين قبل ما نعاين كلنا على القلم كان كل واحد بعاين في اتجاه، وبالتالي ما كان في وحدة بيناتنا.
6: أنا هسي عرفتها ليه الكتاب المقدس كان بيقول عن التلاميذ إنهم بيعيشوا بنفس واحدة، لأنه الرب لما وعدهم بحلول الروح القدس عليهم كلهم انتظروا بنفس واحدة، فامتلأ الجميع من الروح القدس، وبعد كده كان عندهم نفس الهدف والرؤية.
2: طيب تفتكر يا أستاذ سمير الهدف شنو الممكن يجمعنا؟
1: سؤال جميل يا عادل، لكن أنا هرد لك بسؤال تاني. تفتكروا ليه الله عمل كنيسة في الأرض؟ وليه الرب يسوع كان بيصلي إننا نتحد بنفس واحدة؟
2: عشان نتمتع مع بعض بحياة الكنيسة.
1: مظبوط، ما بس كده، الله هدفه إنه يمد ملكوته على الأرض، يعني ينضم لمملكته ناس كثيرين يخطفهم من مملكة إبليس. والحتحقق الهدف ده على الأرض هي الكنيسة.
2: يعني هدف الكنيسة هو مد ملكوت الله على الأرض؟
1: أيوة يا عادل، لأنه مناح يكلم الناس عن المسيح. الأفراد العايشين في الكنيسة، هو ربنا حينزل الملاك من السماء؟ لا لا طبعا، هيستخدمنا نحن.
2: يا سلام، ده هدف جميل جدا يستحق إننا نعيش له.
1: في حاجة مهمة كمان، إنه كل واحد في الكنيسة ما يكون عنده انفرادية.
5: انفرادية؟ يعني شنو انفرادية؟
1: الانفرادية معناه إنه شخص بيحب ذاته ويحب نفسه أكتر ما يحب أخوانه، ويشعر من جواه إنه أحسن من كل الناس اللي معاه في الكنيسة، وبكده ما حقدر يتحد بهم ويبقوا جسد واحد. ومن أهم الحاجات في حياة الجسد الواحد إنه الشخص يزوب في الجماعة ويتحد بهم عشان يبقوا واحد.
0: أنا أوضح لكم كلام سمير بمثال. عارفين كوباية الشاي بتتكون من شنو؟
6: من سكر وشاي وموية.
0: لكن تفتكروا لما نعمل كوباية الشاي وتبقى جاهزة للشراب، نقدر نفرق بين السكر والشاي أو الموية؟
7: لا طبعاً.
0: يهو نفس الجسد الواحد، جميع الأفراد اللي فيه زايبين في بعض وبكون وحدة واحدة. لكن تخيلوا إن السكر قال أنا أحسن من الشاي والموية وما رضا يزوب فيهم، تفتكروا طعم كوباية الشاي حيكون حلو؟
1: لا طبعاً.
0: لأنه واحد ما رضا يزوب في الجماعة، يعني بقى الجسد ما عنده طعم. مطلوب مننا زي ما قال سمير بالضبط إننا نزوب ونتحد مع بعض عشان نكون شكل الجسد الواحد.
4: أحلى حاجة في تشبيهك يا منال إنه السكر مثلا عنده استعداد يزوب ويتلاشى في سبيل إنه كوباية الشاي تبقى طعمها حلو. نفسي نتعلم إننا ننكر زواتنا ويبقى عندنا استعداد للتضحية عشان خاطر أخواننا.
1: تشبيهاتكم تمام، رائع رائع رائع فعلا. نفسي نتعلم نزوب في بعض وننكر زواتنا، وبكده يكتمل شكل الجسد ونكبة واحد.
6: كمان ممكن يا سمير إنه واحد يعمل خطية ويسلك في الظلام، وده بخليه وينفصل عن الجماعة. والقديس يوحنا في رسالته الأولى أصحاح الأول وعدد 6 و7 بيقول إن قلنا لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور لنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل الخطية.
1: تمام يا مدام ليلى، تعالوا هسا نصلي للرب ونطلب منه أنه يعلمنا كيف نعيش كجسد واحد عشان نقدر نحقق الهدف اللي الله أوجدنا عشان ككنيسة.
4: يا رب نشكرك لأنك جمعتنا حولك ولأنك نسبتنا لك. تعالوا علمنا أنه محبتنا وشركتنا مع بعض تزيد، وعلمنا كيف نضع أنفسنا من أجل أخواننا. بعلن قدامك يا رب أني بحب كل أخواني ومستعد أني أضحي من أجلهم، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
2: يا رب أنا بشكرك من أجل كنيستك جسدك، أشكرك لأنك جمعتني معهم هنا، أنا فعلا محتاج لهم في حياتي، ونفسي أعيش لك بالكامل مع أخواني ولك كل المجد، آمين.
1: آمين، تعالوا نرنم مع بعض يا جماعة.

0: امين امين امين امين. منو عايز يشاركنا بحاجه كمان؟
1: انا يا سمير.
0: اتفضل يا مجدي.
1: انا احنا دايرين نطلع رحله زي ما طلعنا قبل كده.
2: يا ريت
3: يا ريت. فكره جميله جدا. انا فعلا سمعت عن الرحله طلعتوها قبل كده انها كانت رحله جميله. يا ريت فعلا نطلع رحله زيها.
0: طيب طيب طيب، تحبوا نمشي
4: اي مكان؟
0: طيب رايكم شنو نسيب العروسين السمحين هم يختاروا لنا؟
5: فكره كويسه.
0: اها، تحبوا نمشي وين يا عادل وانت يا رانيا؟
5: اي مكان تختاروا رانيا.
3: طيب رايكم شنو نمشي نفس الجنين اللي مشيناه المره اللي فاتت؟
4: موافقين؟
0: موافقين. ماشي تمام. خلاص خلاص خلاص، حنمشي نفس الجنينة نعمل الرحلة بتاعتنا، والكنيسة حتكون هناك. يلا يا جماعة مع بعض نتعشى احتفالا بالعريس والعروسة.
6: ممكن نعبر عن فرحتنا بانضمام عادل للكنيسة قبل ما ناكل، واحنا بنرنم فرحان انا بالإله البار.
0: امين.

قضايا ساخنة، برنامج تقافي اجتماعي يمني بيجي لكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

0: مساء الخير والعافية، مساء البركات أحبتي الكرام. أنا سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل ولادي سماء، أحييكم وأرحب بكم، ومعانا أختنا الغالية الأخت سماح في هذه الحلقة الجديدة معكم أحبتي، فأهلا وسهلا بكم. مساء الخير يا أختي سماح.
1: يا مساء الأنوار، مساء العافيات والبركات عليكم جميعا. سعيدة جدا بتجدد لقائي معكم في حلقة جديدة اليوم وكل أسبوع نتكلم فيها على كلمة ربنا ونذكر مواضيع جديدة ونصلي مع بعض ونبارك بعض دائما.
0: آمين آمين، ربي يبارك فيك أختي ويحميش. فعلا إحنا كل أملنا وكل تطلعاتنا إن الواحد يتبارك ويبارك، يعني ما فيش أجمل فعلا من البركة، ما فيش أجمل من الإنسان الذي يكون عنده الطبيعتين أو الحاجتين. ودائما الإنسان الذي بيبارك بيكون عنده بركة، والبركة هذه بتيجي من إله البركة يسوع المسيح. في فرق كبير جدا بين الإنسان الكريم، ورغم أن الكرم صفة جميلة وجيدة، والإنسان المبارك. الإنسان المبارك الذي بيكون عنده قابلية وتجدد البركة في علاقته مع الله، وهذا بتأثر على الناس الذي حوله. فالإنسان المبارك مش بس كريم بالأشياء المادية، إنسان له دور في مساعدة الناس، إنسان له دور في حل المشاكل، إنسان له دور أنه كلامه وحياته وتفكيره بيكون كله مربوط بالإله الحقيقي بيسوع المسيح. فذلك الكتاب المقدس بركز في أشياء كثيرة على البركة، والذي ما يخش البركة من مكانها الذي يسوع المسيح مستحيل أنه يأخذها ولا يعيشها. أيوة يا أختي، إيش رأيك أختي، كيف الـ الـ الـ كيف بتشوفي الوضع الذي إحنا الآن منعيشه في بلادنا؟ أنا أتكلم على الوضعية، هل بتحسي من خلال علاقاتش، من خلال أن رغم الظروف الصعبة الذي إحنا فيها أن في فعلا في صحوة نسميها أو البحث عن الذات؟ في الآن جيل جديد بيحاول أنه يبحث ويدور مقارنة بقبل 10-20 سنة.
1: أيوة أكيد الفرق كبير واضح جدا في 10 سنوات الأخيرة. فعلا في نهضة يعني عقلية كبيرة من بدأت في الناس اللي هم كبار، ممكن يكونوا في فئة مثقفين وفي فئة الناس العادية.
0: أيوة.
1: الموظفين العاديين، المدرسين، يعني كانوا من قبل عايشين حياتهم عادي ببساطة، بس الآن دخلوا في أسئلة كثير وبدأوا يبحثوا ويدوروا على أشياء تدي لهم استقرار أكثر، يعني استقرار روحي، لأنه الأحداث اللي حصلت في بلادنا لأن هي أسبابها دينية ربشت الأفكار كلها، حصل تضاد وطلعت أشياء غريبة عجيبة ما كناش نتوقع أن احنا ممكن نشوفها في حياتنا، فعملت مشكلة عند كثير. كمان النسوان، كثير نساء، كثير بنات شابات بحثين وتوجهن بأفكارهن خارج الأطر اللي كنا عايشين فيها، دورين على الأشياء الحقيقية اللي تصنع لهن قيمة وسط الأفكار الآن اللي كانت، يعني كانوا من أول قبل الحرب وقبل الأزمة اللي حصلت تعادوا المرأة بتحصل مجال إن هي تنطلق وإن هي تتعلم وإن هي توصل لمراتب كويسة. لما جت الحرب كل ما مرت السنين كل ما رجعت المرأة للخلف، خلاص ضاعت فرجعين النساء يدورين هل هو هذا الشيء حقيقي، يعني هل هو ربنا هذا اللي يشتيه مثلا، هل فعلا المرأة ما لهاش قيمة، ما لهاش مكانة، وأنه كانت مجرد زي ما تقول هكذا فترة وخلصت. فتلاقي كثير لقين إجابات، وكثير ما زالين، كثير كثير ما زالين يصارعين ويتعبين في المجتمع علشان تثبت إن هي جديرة بعمل معين أو دراسة معينة أو مكانة معينة، وبتحاول تثبت لنفسها أكثر شيء مش للآخرين.
0: أيوة.
1: فتلاقيهم فئة الشباب والأكبر هم أكثر ناس بحثوا، وبعضهم طلعوا وعملوا، يعني أشوف في ناس عملوا صفحات أو مجموعات وبدأوا فيها يثيروا نقاشات كلها دينية، ويخرجوا يشوفوا أفكار الناس ويشوفوا كل أطروحات الأطراف كلها. ظهروا ملحدين كثير، ظهروا يعني هذه ما كانتش من قبل ظاهرة بالشكل هذا. يعني كان لو في واحد ملحد يتخبى، يلا ما حد يعرف أنه ملحد، وكانت مفاهيم الإلحاد بسيطة، ما كانتش عميقة وقوية ويقاتلوا عليها ويصاروا عليها زي ما ذا الحين. كمان اللي تحولوا ناحية الأديان، الإيمان المسيحي، بين أشوف في صفحات كثير، في مجموعات كثير، كل شوية تلاقي العابر اليمني، العابر المدري إيش، المسيحيين اليمنيين، وما فيش بيحاولوا يتجاوزوا الخوف بأنهم يعملوا أشياء خفية، وبيدخلوا في نقاشات قوية، والموضوع عندهم ما هوش حاجة حصلوها بالصدفة، بتلاقي قد لهم بيبحثوا في الموضوع سنين وبيصلوا له كثير، وبتلاقي معهم مقابلة شخصية مع الله في مواقف خاصة بينهم خلتهم يغيروا أفكارهم. يعني بصراحة الوضع غير الناس في اتجاه إيجابي، ومش كل الناس، في ناس كثير يعني للأسف تأثروا بشكل سلبي وانهارت شخصياتهم وضعفوا واستسلموا تحت وطأة إبليس والضغط حقه، فتشوفهم هم وأسرهم والناس اللي بيأثروا عليهم يعني أصبحوا مستسلمين وخاضعين لأي أفكار ممكن تأخذهم في أي اتجاه، ما يهتموش يعني، وقدم يعني مستسلمين، شايف إنه هذا هو الحاصل، يعني كأنه الدنيا قد انتهت.
0: أيوة.
1: أيوة، هذه كارثة كارثة، لأنه الأطفال بيتأثروا بالأشياء هذه، الأشياء السلبية جدا يعني.
0: فعلا هذه كارثة زي ما انت قلتي يا أختي، كارثة كارثة كبيرة. أي أحبتي، نستمع الترنيمة وبعدين ندخل في موضوعنا وقضيتنا الساخنة لهذا اليوم، قضية مربوطة بسؤال جالنا وسؤال أعتقد أنه مهم، فنستمع الترنيمة وبعدين نرجع معكم أحبتي، فابقوا معنا.

0: فعلا أنت غالي على قلب الرب، وأنت غالي على قلب الرب، فهذا الرب يكون غالي على قلوبكم وتتبعوه وتعيش الحياة المباركة السعيدة معه. نعم حبتي، رجعنا لكم، وحلقتنا لهذه الليلة وقضيتنا الساخنة هي على سؤال جالنا بالنسبة لموسى وفرعون، موسى وهارون وفرعون. فالسؤال بيقول يعني إيش الضربات هذه، وش تي يعمل مقارنة، هل هي نفسها المذكورة في عنده في القرآن ولا وفعلا هو بيبحث وش تي يعمل مقارنة. وأنا أحترم الأخ الذي سأل وأقول لك يا أخي ابحث، وأنا أشجع كل الناس يبحثوا. الأخ هذا طلب قبل فترة مش طويلة، يعني يمكن 3 أسابيع، الكتاب المقدس كصيغة PDF ملف سهل جدا وبسيط، من رسله دائما كل يوم بعشرات المرات. فأتمنى أنتم تستغلوا الفرصة هذه وتسألوا، من رسلها لكم عبر واتساب، عندي لكم رقم واتساب قبل نهاية الحلقة، تليجرام أو فايبر أو عن طريق صفحتنا في الفيسبوك، من رسلكم وابحثوا زي أخونا هذا وقارنوا، هو بيبحث ويقارن. يعني أنا أشكره على الوقت الذي بيقضيه في البحث، انه فعلا يبحث على الحقيقه والرب يروي. القصه وما فيها، احنا نعرف كلنا قصه موسى وتكلمنا عليها، منظم شخصيات في الكتاب المقدس، وكيف الرب دعاه، وكيف انه رغم ضعفه ومشاكل الذي عنده الكلام ومشاكل كيف بيشوف نفسه، لكن استمع لكلمة الرب وسمح للرب أنه يعمل في حياته، فأصبح موسى القائد والراعي الذي من خلالها الرب حما شعب إسرائيل من يد فرعون والمصريين. القصة وما فيها أحبتي، لما يوسف كان في مصر وأصبح يعني الوزير الأول، أصبح المتحكم، هو الملك أعطاه صلاحيات في كل شيء، فكان هو الوحيد وأبناءه الذي هم يهود أصلهم. لكن لما أبوه وإخوانه جو وجابهم وقعدتهم وعشيرتهم والناس كلهم اليهود في مصر، كان هذه البداية رحلة اليهود الحقيقية لمصر. قبل هذا ما كان في يهود، فبدأوا يتكاثروا وكان عددهم كبير، فأخذت بعض مئات السنين يعني إلى أن تكاثر شعب اليهود في أرض مصر، وأصبحوا مش جزء من الشعب المصري بس جزء من الناس الذي بيعيشوا، كانوا متعايشين، كان لهم تجارتهم، كان لهم أعمالهم الزراعية، كانوا مشهورين بالتجارة والزراعة. إلى أن المصريين حتى اليهود نفسهم نسوا يوسف ونسوا حياة يوسف ونسوا كيف الالتزام بإله يوسف الإله الحقيقي، وأصبحوا يتأثروا اليهود بمساوئ المصريين الوقت هذاك، من الأشياء الإباحية والأشياء السلبية كاملة دخلت فيهم. بس أنه بدأوا يتكاثروا بشكل كبير جدا، وصلت أعدادهم لحدود للمليون وأكثر. فملك أو فرعون الوقت هذاك كان قاسي، فشاف أن اليهود كثروا، فكان خايف أنهم يكثروا ويأخذوا السلطة إذا كانوا الأغلبية على المصريين يعني. فالشيطان وز فيه وخلى يصدر قرار أنه يذبح كل الأولاد، وعلى أساس أنهم ما يثيروش عليه عمل نفس الشيء مع المصريين، يعني ذبح أولاد اليهود والمصريين، يعني على أساس أنه يشتي يقلل من عددهم، وبدأ أنه يستخدمهم كعبيد بقوته وجبروته. ولذلك دخل المجتمع اليهودي في قضية أنهم أصبحوا عبيد للمصريين، فأصبحوا هم الذي يهتموا بالنظافة والخدمة في البيوت وفي الاستبلات حق الخيول والمزارع والكذا. حتى لما كانوا عبيد كان لهم الحق انهم يتملكون، كان لهم تجارة اغنام وكان لهم بيوتهم البسيطة المتواضعة، بس كانوا عايشين في ذل وكانوا عايشين في الخطيئة وكانوا بيعملوا مصائب كثيرة. فلذلك الرب دعا موسى بعد فترة انه ينقذ شعب اسرائيل وانهم يروحوا للارض الموعودة الذي اصبحت اسرائيل. وتكلمنا على موسى كما قلنا من قبل في شخصيات في الكتاب المقدس. فموسى طلب من الرب يكون هارون متحدث لأنه كان عنده تلعثم في الكلام. فموسى كان له علاقة كبيرة مع فرعون لأنه الذي رباه، موسى تربى كابن لفرعون رغم أنه كان يهودي. فرحل عند فرعون وكلمه أن الرب دعاه أنه يطلق شعب إسرائيل، لكن فرعون رفض. فكانت أول من المعجزات الذي حدثت أن دخل موسى وهارون على فرعون وألقى هارون عصاه كما الرب قال أمام فرعون ورجاله فصارت حية، فدعا فرعون المنجمين والعرافين وهم سحرة مصر فصنعوا كذلك بسحرهم، ألقى كل واحد منهم عصاه فصارت كل عصا حية عظيمة، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم فاشتد قلب فرعون قساوة حتى لا يسمع لموسى وهارون إيش قال الرب، فأصبح قلبه قاسي. فلذلك الله قرر أنه يعطي فرص لفرعون، فقال له السماء لموسى أنا بعطي أو حكمت على فرعون أنه قبل الحكم النهائي يعني أحكام صغيرة أو ضربات 10 ضربات عسى أنه يفهم ويوعي ويسمح لك أنك تطلع شعبي شعب إسرائيل. فالرب قال اذهب إلى فرعون في الصباح وهو خارج إلى الماء وانتظره على شاطئ النهر. ليش؟ كان فرعون والحاشي حق السحرة وكان مستعين بشكل كبير بالسحرة، فكان بيضحك على الناس وعين آلهة على كل شيء، يعني في آلهة الماء مثلا، وكان من أقوى الآلهة عند المصريين هو فرعون كذب. فعلى أساس أنه المتحكم في آلهة الماشية وفي آلهة فيها فهو كان المتحكم فيهم، فكان بيقول لهم الآلهة قالت الآلهة قالت، فكان بيتحكم في الشعب. فقال لنا خلي لما يكون عند النهر، والذي هو النهر الموجود الوحيد في مصر ونهر النيل. فقال له أنه يحذره وقال له سبق للرب إله العبرانيين الذي أرسلني لك أطلق شعبي ليعبدوني في البرية ولكنك لم تسمع بعد. فيعمل له المعجزة هذه أن أضرب العصا الذي بيدي ماء النهر فينقلب دما، والسمك الذي في النهر يموت فيمتن النهر ويعاف المصريين ماء فلا يشربوه. فعمل الشيء هذا موسى، أخذ العصا ومد يده على النهر مياه المصريين وأنهارهم وسواقيهم وبركهم وأحواض مياههم، فكل أصبح الدم في جميع عرض مصر من عشب وأودية وأحجار. السمك الذي في النهر مات وأنتن، ما قدرش المصريين يشربوا والدم كان في جميع عرض مصر. والسحرة حاولوا يعملوا نفس الشيء لكن قلب فرعون جمد وقسي. هذه الضربة الأولى قعدت 7 أيام لما الرب شال المشكلة هذه. فرعون قسى قلبه ولما شاف ان سحرة عملوا نفس الشيء ما استمعش لكلام موسى وهارون. فالعبرة من المعجزة الأولى ان الله أقوى من الآلهة الباطلة. المصريين كانوا بيعبدوا أحد آلهتهم اسمه إله النيل، لكن الإله هذا لم يستطع انه ينقذهم. فهذه كانت الضربة الأولى. فعندك أي تعليق عليها يا أختي؟
1: لا الضربة الأولى اللي هو تحويل الماء إلى دم كان في خروج 14. طبعا الماء هو له رمزية، مش يعني هم الفراعنة، سواء الفراعنة أو غير الفراعنة، بيشوفوا الماء إنه هو مصدر من مصادر الحياة يعني.
0: أيوة
1: وفي أماكن كثير شفت بيعبدوا الطبيعة اللي بتجي عن طريقها الماء. فالماء اللي يمثل الحياة تحوله إلى دم، فهو أعتقد بيرمز لدم المسيح اللي تحول إلى دم روحي إحنا يعني افتدانا وغير حياتنا وغير علاقتنا بربنا. فالدم اللي الماء اللي تحول لدم كان في مصر كلها ما عدا المكان اللي كان عايشين فيها العبرانيين، كان يشربوا الماء وما كانش يتأثروا منه، ما كانش ملوث عندهم. لكن بالنسبة للمصريين كان ملوث جدا وما قدروش انهم يغيروه، برغم ان السحرة حاولوا انهم يعملوا نفس الحيلة ويغيروا الماء الى دم، لكن ربنا رجع الدم الى ماء وهم ما قدروش يرجعوا بنفس النقاء والصفاء اللي كان فيه، لأنهم يعني عجزوا، هي مجرد حيل بيعملوها. وزي ما قلت يعني الإنسان كان عندهم مجموعة من الآلهة كانوا بيعبدوها بطريقة معينة، فكانت ضربة الماء كانت بتضرب أحد الآلهة حقهم
0: أيوة.
1: اللي كانوا يعبدوها، أيوة، اللي هو إله النيل حابي، كان بالنسبة لهم هو مصدر الحياة.
0: صح، آمين يا أختي. طيب إيش رأيش ندخل في الضربة الثانية الذي ضربت الضفاطع، وهذا في سفر الخروج إصحاح 8، لو تقري لنا من آية 1 لآية 15 وتشرحي لنا إيش رأيش فيها.
1: من الآية كم؟
0: سفر الخروج إصحاح 8 من آية 1 لآية 15.
1: ضربة الضفادع. قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب، أطلق شعبي ليعبدوني، وإن كنت تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع، فيفيض النهر ضفادع، فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوتك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك، عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. فقال الرب لموسى: قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والآجام، وأصعد الضفادع على أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر، فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر، وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر. فدعا موسى هارون وقال: صليا إلى الرب. فدعا فرعون موسى وهارون وقال لهم: صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي، فأطلق الشعب ليذبحوا للرب. فقال موسى لفرعون: عين لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشعبك ليقطع الضفادع عنك وعن بيوتك، ولكنها تبقى في النهر. قال: غدا. فقال: كقولك، لكي تعرف أن ليس مثل الرب إلهنا، فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك، ولكنها تبقى في النهر. ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون، وصرخ موسى إلى الرب من أجل الضفادع التي جعلها على فرعون، ففعل الرب كقول موسى، فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول، وجمعوها كوما كثيرة حتى انتنت الأرض. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. آمين
0: آمين آمين. تفضل يا أخي.
1: طبعا الضفادع انتشرت في كل مكان، كانت الضربة الثانية وانتشرت في كل مكان، وكانت الهدف من الضربة هي الإطاحة بآلهة الولادة والخصوبة حكت التي كان يرمز لها بضفدع من الآلهة الفرعونية، ونشوف في الآيات الضفادع برغم أنها كانت مقدسة عند الفرعونيين، لكن لما كثرت ضايقوا منها وكانت مؤذية بالنسبة لهم جدا يعني. فهي يعني جلدها مؤذي وشكلها مؤذي، وهي فوضوية ونجسة ما بتتركش أي شيء نظيف.
0: صح.
1: ففرعون كلم موسى أنه يرفعها، لكن موسى قال له في أي وقت، طلب منه أنه يحدد الوقت، أعتقد لعدة أسباب، منها أنه يكون الطرفين صادق في تنفيذ الوعد، سواء موسى في تنفيذ وعده بأنه يصلي وترتفع الضفادع، وفرعون كمان يلتزم بوعده أنه يطلق الشعب، وأيضا علشان يكون الموعد بحسب الاتفاق ما يقولوش الفراعنة والكهنة حقه أنه كان مصادفة، أو أنه كان في حدث معين، أو أنه إحنا صلينا في هذاك الوقت، لا، يكون وقت خاص بصلاة موسى.
0: ايوه
1: فأمر هارون بأنه يمد يده إلى الماء، فالضفادع زي ما غطت أرض مصر صعدت لأرض مصر، بعدين موسى صلى فهي خرجت من أرض مصر والتزمت، يعني كانت موجودة في النهر فقط يعني. فهنا زي ما الضفادع لوثت الأرض، أيضا إرادة ربنا هي اللي طهرت الأرض من كل دنس ومن كل
0: ايوه
1: حاجة يعني الإنسان بيتضايق منها وتعتبر نجسة بالنسبة له. والضفادع في هذاك الوقت ما كانتش من الأشياء اللي ممكن أنه يعتبروها من المأكل، أو من الأشياء اللي ممكن أنهم يستخدموها، كانت مجرد يعني كانت آلهة ترمز لآلهة الولادة، لأنه الضفدع بتولد كميات كبيرة وبتملأ نهر النيل عندهم في موسم التزاوج والتبيض حقها.
0: ايوه صوتش انقطع يا اختي.
1: ايوه
0: ايوه
1: خلاص، فأعتقد انه ربنا ايضا رمز للموضوع هذا بانه
0: صح.
1: ربنا المسيح جاء طهر الناس والافكار السيئة اللي بتنتشر، ولمس الأرض كلها يعني، لمس نفوس الناس كلها.
0: صح.
1: طيب، في أشياء كثير احنا في حياتنا، ممكن احنا في كل ضربة أو في كل إله يرمز لهذه الضربات، نلاحظ ان احنا في حياتنا برضو احنا معانا آلهة ومعانا أشياء احنا بنقدسها
0: صح. ايوه
1: في حياتنا، في حتى في شغلنا معانا أشياء معينة أو طقوس معينة بنقدسها، ممكن معانا ألوان معينة احنا يعني بالنسبة لنا جالبة للحظ، لبس معين، شخص معين، أكلة معينة، فاحنا بنشوف الأشياء هذه بسيطة وما بننتبهش لها، مع أن هي داخلة في حياتنا وفي أفكارنا. فربنا كثير بتحصل أشياء في حياتنا بتكون زي الضربات اللي حصلت لبني إسرائيل، ما بتكونش الضربة لنا، إنما بتكون للشيء اللي احنا مؤمنين به أو الحاجة اللي احنا معتمدين عليها. تلاقي ناس مثلا مؤمنين بالطاقات، بالأبراج، بالأحجار الكريمة، فيلبس خاتم على أساس إنه هذا، فتلاقي هذه الأشياء بتأثر بشكل كبير في علاقتنا مع الله وفي ثقتنا بالله، وإن هذه مهما احنا بنشوفها أحيانا يعني مش مهتمين، بس احنا من داخلنا فعلا طارحين لها أهمية، وإنه وجود ربنا في حياتنا بيغنينا عن هذا كله.
0: كلامك صح يا أختي، فعلا كلامك صح. أيضا أحبتي، كما قالت أختي، وأضيف شيء بسيط جدا، إن الضفادع هذه كانت موجودة، موجودة في حياتنا، موجودة منشوفها، منشوف كيف بيعملوا، منشوف كيف يعني الضفادع موجودة في كل مكان. لكن لما تكون بالكثرة هذه إن هي دخلت بيوتهم، دخلت غرف نومهم، الأفران من فوقهم من تحتهم، يعني أصبح لها قوة ما قدرش إنهم يوقفوها. ففرعون شاف أمر غير عادي، فيش عمل؟ طلب من موسى إنه يصلي لإزالتها، وكان بيضحك ويظن أنه عايز يكذب. لكن مجرد ما ماتت الضفادع غير رأيه، فلذلك كسى قلبه. فهذا بيعلمنا أن التوبة المزيفة بتجلب المزيد من المشاكل. فرعون ما تاب بشكل صحيح، كان الشيء بس أنه يرتاح من الضربة هذه، كان الشيء يرتاح من الضربة هذه، ما كانش قلبه على الرب، ما كانش قلبه أمين، لا. ولهذا الذي بيحاول أنه مجرد كلام يتوب لموقف معين أو شيء يشتيه أو لغرض ما، من أجل بنت، من أجل علاقة، من أجل في أشياء كثيرة، في ناس بيحاولوا أنهم يضحكوا على أنفسهم ويقولون نحن تبنا ونحن نشتي، بس من داخل قلبهم لا. فهذا نصيحة، يعني الذي بيلعب بالشيء هذا قلبه بيكسى. وهذا الذي عنشوف كيف فرعون تعامل مع المواضيع هذه أو مع ضربات هذه. فأحبتي أن نبقى مع التليمة ونرجع نكمل في موضوعنا الشيك على الضربات العشر الذي الله عملها على فرعون. فابقوا معنا.

0: فعلا قلوبنا مديونة ليسوع المسيح إلهنا ومخلصنا المبارك الذي باركنا والذي غمرنا ببركاته. رجعنا لكم أحبتي ونكمل في موضوع الضربات الذي حصلت لفرعون. نجي للضربة الثالثة. قلنا الضربة الأولى الماء تحول لدم، الضربة الثانية في النهر، الضربة الثانية الذي هي الضفادع غزت مصر بالكامل، دخلت البيوت. الضربة الثالثة ضربة البعوض أو القمل، وهذه من الضربات الكبيرة أو الضربات الذي يعني فيها معجزة من المعجزات الغالية. الرب قال لموسى، قل هارون، أن الرب يكلم موسى وموسى بيكلم هارون، أن يمت عصاه ويضرب تراب الأرض فيصير بعوضا في جميع أرض مصر. ففعل ذلك، فخرج البعوض على الناس والبهائم وصار كل تراب الأرض بعوضا في جميع أرض مصر. وحاول السحرة بسحرهم أنهم يخرجوا البعوض فلم يقدروا، وكان البعوض على الناس والبهائم. فقال السحرة للفرعون، اسمعوا السحرة إيش قالوا الأول مرة، هذه إصبع الله. واشتد قلب فرعون قساوة فلم يسمع لموسى كما قال الرب. وبعدين الرب شال الضربة هذه، الرب شالها البعوض. لو نشوف كيف تحول تراب الأرض، شوفوا تراب الأرض تحول بمعجزة إلى بعوض وغطى جميع المصريين وحيواناتهم. حتى أن السحرة حق فرعون قالوا هذا إصبع الله. فالذي إحنا مستفيد منه أن الكبرياء بتعمي العيون، بتعمي البصيرة عن رؤية الحقيقة. فرعون تجاهل قوة الله، حتى السحرة الذي شافوا وهم سحرته عارف أنهم كذابين زي ما هو، فشافوا شيء مش سحر. أول مرة الدم، ثاني مرة الضفادع، بس شافوا أن من يخلق من التراب، ذرات التراب يجي بعوض، فعرفوا أن هذا تدخل إلهي. لكن الكبرياء عمى قلبه، عمى بصيرته، وخلى قلبه يكسى ورفض أنه يستمع لموسى وهارون. مصيبة، هذه مصيبة كبيرة. إيش رأي شخصي في الضربة هذه؟
1: أيوة طبعا موسى، عفوا فرعون، كان قلبه يكسى، وغير ما قلبه يكسى هو شخص ما عندهش كلمة، برغم أنه كان ملك المصريين ويعتبر يعني كبير الآلهة، لكن ما كانش عنده كلمة، ودائما يستمع للكهنة والناس المحيطين به، ويعني أتعب شعبه بالضربات اللي حصلت له، ما رحمش حتى شعبه يعني.
0: صح.
1: فكيف كان يرحم بني إسرائيل؟ والناموس طبعا، نحن لو في واحدة ناموسة في الغرفة كيف بنجرن ما ننسوش نرقد.
0: صح.
1: ولو واحد قبصته ناموسة وفيها عدوى ولا شيء، يعني بتقع له كارثة صحية كبيرة، من حمى الضنك ولا ملاريا ولا كم يا أمراض، بالذات عندنا في اليمن والأماكن الاستوائية. فالبعوض كائنات مزعجة، يعني مزعجة جدا فعلا، بتلوث جسم الإنسان وبتديله القلق والإحساس بالمرض، وصعبة التخلص منها. فضربة البعوض كانت مؤذية للشعب وللكهنة بشكل خاص، لأنهم كانوا يتكلموا على الضربات الأولى باستهتار، يعني الماء ويتلون الضفادع ومش عارف إيش يعني هي من النيل لكن هذا إنه التراب نفسه، تراب الأرض يتحول لبعوض، كانت صعبة عليهم جدا إنهم يعني يدوا لها أي عذر، ولا إنهم يقلدوها أو يحاولوا إنهم يعملوا أي حيلة من حيلهم.
0: ايوه
1: وكمان هم بما إنهم كهنة ما قدروش إنهم يمارسوا طقوسهم بسبب الناموس، وأحاطة الناموس بهم خلتهم يعني يشعرون أنهم نجسين، فكانت ممارسة الطقوس بالنسبة لهم مستحيلة، وهذا يعني عمل لهم حرب نفسية ودينية كبيرة بالنسبة لهم، بالنسبة للمصريين طبعا.
0: ايوه صح
1: لكن أيوه، وطبعا يرجعوا لموسى، ويا موسى صلي لربك، ويا موسى صلي لربك، والحلو في الموضوع انهم صلي لربك، هم عارفين انه صلاة موسى ربنا بيسمعها وانه له اله قوي، لكن الانسان يعني ورث الغرور والكبرياء فما بيرضاش يتنازل حتى امام ربنا للاسف يعني، وهذه كانت مشكلة فرعون و الشعب بمصر.
0: فعلا هذه كانت مشكلته. صح، شكرا أختي، ربي يبارك فيك. طيب الضربة الذي بعدها الذي هي ضربة الذباب، الضربة الرابعة، ممكن تقرأ لنا في سفر الخروج صح 8 من آية 20 لآية 32؟
1: ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف أمام فرعون إنه يخرج إلى الماء، وقل له: هكذا يقول الرب، أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت لا تطلق شعبي هان أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان، فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا، وأيضا الأرض التي هم عليها، ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذبانا، لكي تعلم أني أنا الرب في الأرض وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك. غدا تكون هذه الآية. ففعل الرب هكذا، فدخل الذبان كثيرة إلى بيت فرعون وبيوت عبيده وفي كل أرض مصر، خربت الأرض من الذبان. فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض. فقال موسى: لا يصح أن نفعل هكذا، لأننا إنما نذبح رجس المصريين للرب إلهنا، إن ذبحنا رجس المصريين أمام عيونهم، أفلا يرجموننا؟ نذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا. فقال فرعون: أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا، صليا لأجلي. قال موسى: ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب، فترتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا، ولكن لا يعد فرعون يقاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، ففعل الرب كقول موسى، فارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه، لم تبق واحدة، ولكن أغلظ فرعون قلبه هذه المرة أيضا فلم يطلق الشعب. وللمرة الرابعة فرعون يخلف وعده. طبعا بعد ما فرعون رفض يسمع تحذير موسى، ربنا أرسل له أسراب من الذباب إلى مصر. كان الذباب منتشر بكثافة شديدة لدرجة أنه ملأ بيوت المصريين وأرضهم وخلى الحياة لا تطاق. طبعا في الضربة هذه ربنا فصل بين المصريين وبين العبرانيين بني إسرائيل لأول مرة، يعني كانوا من قبل الضربات تحصل للكل، بس العبرانيين ما كانش يتأثروا، يعني كانت يعني عمل ربنا بيجي عليهم بطريقة معينة، لكن هذه المرة فصل كأنه يعني سور حولهم بسور خاص بهم، فما ما أصابهمش الذبان زي ما بقيت البلاد المصرية. طبعا الذباب دائما في الكتاب المقدس يرمز للفساد والنجاسة والفوضى، والذباب طبعا من أكثر الأشياء اللي يهدد الصحة العامة وينقل الأمراض والعدوى، فكان الضربة هذه أيضا إذلال لآلهة مصرية اللي شفت الخنفسة حقهم القعران. دائما بنحصل القعران هذا من الآلهة حقهم، بنلاقيها ميداليات وشكل خنفسة بطريقة معينة، فكانوا بيعبدوهم الحشرات الطائرة، وكانت ترمز لرمزيات معينة في فصول السنة والتجدد والحياة، وأن هي بتسيطر على الذباب والحشرات المؤذية. لكن الضربة يعني أظهرت للمصريين أنه الآلهة في العالم الآخر ما قدرتش أنها تعمل حاجة أمام الضربات اللي بيعملها موسى. في النهاية بتوقف عاجزة، هم أكيد بيصلوا لآلهتهم، أكيد في كل ضربة بيصلوا وبيحاولوا أنهم يذبحوا قرابين وبيحاولوا أنهم يتقربوا بأي طريقة، لكن ما كان فيش فايدة للكهنة ولا السحرة ولا عامة الناس ولا فرعون نفسه، ما كانش بيقدروا يعملوا أي شيء، يعني كان بيوقفوا عاجزين أمام الضربات كلها.
0: صح.
1: طبعا وقع عندهم تلوث كبير في الماء والأكل، وما قدروش انهم يقدموا قرابين حتى بسبب الذبان، لانه الذباب بيصير ما بين الاشياء الميتة وما بين الاشياء الحية، فكان

0: لو يعني احنا نشي نذبح في بحرية، احنا نشي نذبح لإلهنا تكون ذبيحة مقدسة، احنا بنقدمها بحرية. يعني صعب واحد انه يقدم قرابين وذبائح وهو تحت التهديد وتحت الغصب والإجبار ومحتقر من الناس اللي هو جالس بينهم.
1: أيوة.
0: فتنازل موسى باسمه فرعون على أساس أنه يعني رخى شوية لهم، قال لهم خلاص سيروا بس مش بعيد، خليكم قريبين يعني. فموسى خلاص قال لنا أخرج أصلي لكم غدا أنه الضربة هذه ترتفع، أن ربنا يرفع الضربة هذه. طبعا لو إحنا جينا نشوف في العهد الجديد في متى، طبعا الآلهة هذه هو كان الإله تبعهم القعران، وكان البلعزبول اللي هو إله الشر. ففي متى 24-12 لما تكلموا الفريسيين عندما المسيح كان يشفي، فقالوا هو يشفي ببلعزبول، فهم كانوا ما قدروش يفهموا ايش علاقة المسيح، او ما يشتوش يفهموا علاقة المسيح بالشر. وربنا يسوع المسيح هو اللي اظهر سلطان الله على قوى الشر، وهذا كان ظاهر في الضربة، انه ربنا اظهر قوته على قوى الشر امام المصريين، الشر اللي موجود على الارض. والمسيح كان نفس الشيء، فتكرر ذكر يعني تكررت الحرب على نفس الاله في العهد القديم والعهد الجديد. فربنا جاي يحررنا من الفساد والخطيه زي ما حرر الله في العهد القديم بني اسرائيل من ضربه الذباب اللي ترمز للفوضى الروحيه والنجاسه، وميز المصريين والاسرائيليين زي ما ربنا بيميز. ربنا يسوع المسيح بيميز بين أولاده وأهل العالم، ودائما بيمنحهم الحماية والسلام
1: صح
0: ضد الأشياء الشريرة.
1: صح ربنا. آمين يا رب يبارك فيش. فعلا أحبتي كما قالت أختنا سماح، الضربة هذه ضربة الرابعة، ضربة الذباب، كيف أن رب فصل الآن ما بين اليهود بني إسرائيل والمصريين. ليش؟ لأن أنا أيد أختي، الذباب يقع على الأشياء الوسخة القذرة، ولذلك شوفوا في فرق كبير. لو نشوف من ناحية كحشرة، النحلة والذبابة الاثنين حشرتين، بس في حشرة تأكل من الوسخ وتنشر الوسخ والأمراض، وفي حشرة بتأخذ الرحيق وتعطينا عسل لذيذ مفيد. فالرب ما يشتيش يدنس شعبه، فحصل فصل، انتشر الذباب بشكل غير طبيعي في بيوت المصريين. لما خلاص وكل ما تحصل له مصيبة أكيد يروحوا لعند من فرعون، إنجدنا حتى بيت فرعون امتلأ بالذباب. فبدأ فرعون يستخدم أسلوب يتبع إبليس من زمان، المساومة. فقال يلا أنتوا بني إسرائيل عبدوا الله داخل مصر بس ما تخرجوش، بس موسى رفض، والله أعطاه فرصة له فاختفى الذباب. لأن مش فرعون الذي أمر، لا، الله الذي أمر. الله بيحمي شعبه، الله بيحمي شعبه. الناس الثاني كان بيعانوا المصريين، لكن بنو إسرائيل كانوا في أمان، وما زالت إلى الآن الذي مؤمن بالمسيح كإله ومخلص، مهما عشت أو عشتي في مناطق وفي ناس بيعانوا، الرب يعطي سلام والرب يعطي بركة والرب يعطي حماية. الرب يحمي المؤمنين أيضا اليوم. الضربة الخامسة أحبتي هي ضربة موت الماشية، وأنا بقرأ لكم من سفر الخروج إصحاح 9. دخلنا الآن في إصحاح 9 ونقرأ من آية رقم 1 لآية رقم 7. قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون. شوفوا كيف الرب فعلا بيحب الناس كلهم، حتى كان بيحب فرعون، أعطاه الفرصة.

0: هذه كلها من أجله ومن أجل بني إسرائيل. الرب يحب لهكذا، لهذا حب الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد. فالله بيحب الناس كلهم. وقال الرب لموسى ادخل على فرعون وقل له إن الرب إله العبرانيين يقول لك أطلق شعبي اللي يعبدونني. يعني عقل خلاص، ما فهمتش، ما ولو رفض فإيش عيجي؟ فها يدي أنا الرب. شوفوا الآن الرب يقول فها يدي أنا الرب تضرب مواشيك التي في البرية. وإحنا قلنا زمان أو شو زمان بداية الحلقة إن كان في إله للمواشي كان بيقدسوه، وفرعون كان بيضحك على الناس به. فالماشية كانت من ضمن الأشياء المهمة جدا، من أهم الأشياء في مصر للمصريين. تضرب الماشية الذي في البرية الخيل والحمير والجبال والبقر والغنم بوباء مميت، وأميز بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين فلا يموت شيء من جميع ما هو لبني إسرائيل. فرب يتكلم على منطقة المدينة القاهرة اللي بنسميها الآن. يعني في سؤال واحد سأل قال طيب إذا كان الرب موت كل مواشيهم وجمالهم وحصنتهم خيولهم، كيف فرعون جاب جيوشه بالأحصنة ومشى بعد الفلسطينيين بعد الإسرائيليين وموسى؟ كان صح. الآن هو بيتكلم الآن في منطقة المدينة البرية حقها الذي هي بنسميها القاهرة. الآن فرعون كان ملكه يعدي السودان وكان بيعدي ليبيا، فكان عنده جيش ضخم مع الخيال والمعدات فالذي أصيبت بهذا كانت في المنطقة القاهرة الذي كان فيها حكم فرعون، يعني ما تقول العاصمة، بس كان عنده جيوش وأملاك وخيول في كل الأماكن. فلذلك لما ما كان صعب عليه أنه يجيب خيول ثانية وأغنام ثانية نهائيا. المهم فنفذ الرب هذا الأمر في الغد، ماتت مواشي المصريين كلها، وأما مواشي بني إسرائيل فما مات منها ولا واحد. واستخبر فرعون عما جرى فعلم أن مواشي إسرائيل لم يمت منها واحد، لكن قلبه بقي قاسي وقسى وقسى وقسى. يعني أنا ردت فرعون شوفوا الكبرياء، وتحقق أكثر من قدس تحقق بنفسه إن مواشي بني إسرائيل بخير، لكن العناد هذا. فرعون تجاهل تحذيرات الله، والذي جهل تحذيرات الله يا أحبتي العواقب بتكون أشد. كل ما الله بيحذرك كل ما الله بينبهك وانت تتجاهلي العواقب بتكون أشد. ايش رأيك يا اختي بالضربة هذه؟
1: ايوه زي ما انت قلت، اللي سأل كيف لو ما حصل انهم لحقوا بعدهم كان معهم خيول وعربات، اللي سأل هذا الله يحفظه ما يعرفش مصر. مصر هي أرض الخير فعلا. يعني لو تجي تشوف كم عدد الشعب اللي في مصر، وما شاء الله كان بيستهلكوا أغذية وكان بيستهلكوا مواشي، تجي تشوف الأعياد كم المواشي اللي بتدخل القاهرة. أيوة. مش بس القاهرة، كل المحافظات. أيوة. تعال شوف الفيوم، تعال شوف الصعيد حقهم، تعال شوف المدينة، المزارع حق المواشي، يعني أرض خير. هذا غير ان الخيول اللي في مصر من من من افضل الخيول في العالم. صح. معروفه عن الخهانة، داري بيمروا في الشوارع بيبيعوا خضار وهم بالحصنه، حصان بيسحب عرباه ويمشي. يعني الحصنه هنا من ارخص، يعني موجودات ممكن ارخص من المتر وارخص من السيكل. ايوه والله، انهم احيانا الناس ما بيحافظوش على حقهم الحصنه مثلا، ويجي يجوعوا لو ما قدوا عيموا تشلوا رجوم القمامه، تختل قمامة في حصان مرجو شلوه ربي. تلاقي عندهم الثروة الحيوانية، صدق ما شاء الله ربنا يبارك لهم، ثروتهم عظيمة جدا. يعني تقول لك عند الأهرام تلاقي الناس بالعربات في الشوارع، في يعني الحمير والحيوانات، الحصنة والحمير مليان، المواشي مليان، الخرفان. فالضربة هذه اني جت يعني أهلكت المواشي ما هنش قليل، اللي كان موجودة في المدينة هذك ما هنش قليل.
0: صح.
1: يعني هم حتى لما تذكر لما تكلموهم في البرية قالوا كنا بنأكل من قدور اللحم، بياكلوه بيحبوه اللحم يعني، بيذبحوه بكميات كبيرة
0: كبيرة.
1: وطوالي
0: أيوة
1: بيذبحوه، عندهم ثروة حيوانية ضخمة، فما كانش صعب إنهم يجيبوا من أي محافظة، من أي مدينة جنبهم بكل بساطة. هي علشان هكذا المواشي، الغنى اللي فيها مصر، خلت فرعون يتحدى كمان في الضربة هذه، زي اللي قال الضربة هذه ما لهاش هذاك التأثير يعني. هو شاف الضربة ما شافهاش كإنذار وكتحذير بهلاك جانب اقتصادي ممكن يحصل له، هو شافها أنه لا، هذه أخذت جزء في معياش يغطي، وهذا كان غلط كبير يعني بالنسبة لفرعون، لأنه توقفت الحركة الاقتصادية في هذه الفترة، المواصلات ممكن بيتواصلوا بالحمير بالأحصنة، المواشي لما ماتت ما لقيوش الناس أشياء ياكلوا، فهم عانوا في فترة لو ما قدروا أنهم يتجاوزوا الوضع هذا. لكن الضربة هي في العموم بتجي موجهة جهة آلهة معينة أو معتقدات معينة في إيمانهم. طبعا هم عندهم الآلهة حتحور، كانت تعبد على شكل بقرة، كان عندهم إله عجل
0: صح.
1: كانوا بيعبدوه، إله الخير بالنسبة لهم. وبرضو نشوف في هذه الضربة أنه ربنا ميز بينهم وبين بني إسرائيل، هذول لقمتين الحيوانات حقهم، وطبعا الناس حزنوا وزعلوا على مواشيهم وكان في خسارة كبيرة، والعبرانيين كان ربنا بيحميهم ومحوط عليهم وما مسهمش أي أذى ولا تعرضوا لأي خسارة، بالعكس كانوا فرحين بحماية ربنا لهم وبوجوده معاهم أمام الفراعنة اللي طول عمرهم بيستبدوهم في العبودية وفي العمل. كان عمل الصخرة كان متعب جدا في مصر، والعبرانيين كانوا العبيد. لأول مرة يعني ربنا جاء وحمى شعبه وسمع لنداء شعبه، جاء حوطهم هكذا، أخذهم كأنه كان مغطي عليهم بيده، والضربات من حولهم ونقرأ طبعا على باقي الضربات في باقي الحلقة. وبني إسرائيل كانوا في حماية إلهية حقيقية يعني واضحة، بيشوفوها ويشعروا بها وعايشين فيها يعني.
0: صح، آمين، كلامك صح
1: فأكيد
0: أختي.
1: ربنا يسوع المسيح هو محوطنا إحنا، محوط أبنائه دائما، ربنا بيحوط دائما أبنائه بالحماية وبيعطيهم دائما تعزية وبيشعرهم دائما أنه هو معه، فنشكر ربنا على هذه النعمة.
0: آمين، فعلا نشكر ربنا. نعم أحبتي، نستمع الترنيمة وبعدين نرجع نكمل معكم الضربات هذه، بقوا معنا.

0: فعلا عمر الواحد ما يفشل طالما هو ماسك بيد يسوع المسيح. حتى ولو وقعنا في أشياء احنا كنا سببها لما نتمسك فيه بيرفعنا ويساعدنا، بس مستحيل ان احنا نفشل. نعم احبتي، ما نقدرش نقول ضربت كلها في حلقة واحدة، بس عن الضربة الأخيرة في البرنامج الليلة هنكمل الأسبوع القادم، تكون الضربة السادسة، ضربة الدمامل والتقرحات، وهذا في سفر الخروج إصحاح 9 من آية 8 إلى 12. لو سمحت يا أختي سمح لو تقرأي.
1: ثم قال الرب لموسى وهارون: خذ ملء أيديكما من رماد الآتون وليذره موسى نحو السماء أمام عيني فرعون ليصير غبارا على كل أرض مصر، فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور في كل أرض مصر. فأخذ رماد الآتون ووقف أمام فرعون وذراه موسى نحو السماء، فصار دمامل بثور طالعة في الناس وفي البهائم، ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، لأن الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى.
0: نعم، إيش رأي شختي؟
1: الضربة هذه كانت أعتقد صعبة جدا على الناس، وكل ما يعني جت الضربات كل ما كانت أكثر قسوة.
0: أيوة.
1: طبعا الضربة هذه كانت تستهدف صحة المصريين.
0: أيوة.
1: فالرماد اللي طلع من الآتون تحول، يعني ذرتها الريح أمام فرعون وراحت في كل البيوت وكل البهائم وكل الناس، وقع لهم دمامل وجروح وتقرحات، وكانت مؤلمة جدا. حتى أن السحرة والكهنة يعني أصيبوا بها لدرجة أنهم لم يقدروا أن يوقفوا أمام موسى، يعني الكتاب قال لم يستطيعوا أن يقفوا، يعني حتى ما قدروا يسنبوا من كثرة الألم اللي كان فيهم. طبعا الضربات الماضية كانت بتأثر على المواشي على الماء، بس هذه الضربة استهدفت صحتهم فضربت الجسد كله، وكانت عقاب شديد لكل فرد في هذه المدينة. وكان على أساس أنه الناس مفروض أن هي تخرج وتعترض على فرعون وتقول له أنه يغير رأيه أو أنه يترك العبرانيين، لكن الناس كانوا يخافوا من فرعون، أو ممكن شدة إيمانهم بمعتقداتهم وبالسحرة حقهم وبالآلهة حقهم خلت حتى الناس يعني قلوبهم قاسية
0: صح.
1: ومرتبطين بالأشياء اللي تربوا عليها، فكان لهم نصيب من اللعنات اللي ضربات اللي حلت على إسرائيل على أرض مصر. طبعا كان معهم آلهة كثير تتحكم في الأوبئة، وإله الحكمة اللي هي تحوت، والإله إيزيس آلهة السحر والشفاء، وطبعا كان بيروحوا يصلوا للآلهة هذه ويقدموا لها القرابين ويتشفعوا بها أنها تشفيهم من الأمراض هذه. طبعا مش بس الناس اللي أصيبوا بالضربة هذه بالدمامل هذه، كانت الحيوانات أيضا أصيبت بهذه، مما زاد الصعوبة الاقتصادية. يعني الضربة الأولى كانت المواشي ماتت، فمرت فترة فراحوا جابوا مواشي وحاولوا أنهم يبدؤوا حياتهم من جديد، فجت الضربة الثانية بالدمامل، يعني مش بس الماشية ماتت إنما مريضة والناس تعبانين مش قادرين أنهم حتى يعالجوها، فكانت عبء فوق العبء. يعني فالضربة هذه جعلت الحياة في مصر لا تطاق، فما كانش حد قادر لا يشتغل ولا يرتاح بسبب الألم. طبعا الضربة هذه برغم أنها كانت قاسية جدا، إلا أن فرعون لم يستسلم، ولأول مرة السحرة ما حاولوش أنهم يقلدوا المعجزة لأنهم بنفسهم كانوا مصابين، وفرعون ظل متصلب القلب ولم يظهر أي رغبة حقيقية في أنه يطلق بني إسرائيل. يعني في ضربة المواشي يعني حاول أنه يعني يقدم حلول بسيطة، أو في ضربة المواشي برضو قسى قلبه في الضربة هذه، قسى قلبه أكثر، وشاف أن الموضوع ما يستحقش أنه يترك العبرانيين ويتحمل هو شعبه. يعني ما زال العند والكبرياء يعني متمسك فيه. طبعا نتعلم من الدرس هذا أنه ما فيش أي إله ممكن أنه يحمي الإنسان من قضاء الله، ولا بالسحر ولا باللي يشفوا من السحر والعين. يعني كم يا ناس احنا نشوفهم عندهم إيمان كبير وعميق وإيمان جبار بالسحرة وبالناس اللي بيعملوا الرقيات وبالناس اللي بيشفوا من الكوارث اللي بتحصل للإنسان. أحيانا الشيطان في أوقات كثير بيستهدف الناس علشان يخليهم يبعدوا أكثر عن الله، فبدل ما يرجعوا لله بيصيروا يرجعوا يتشافوا برضو بالشيطان.
0: صح.
1: فللأسف يعني حتى عندنا في الفترات الأخيرة كوارث ومصايب كثيرة بتحصل. أصبح الطب حق الشعوذة هذا موجود في الشوارع وفي الحارات، وبيعلق بلوحات يعني بكل فخر التشافي من المس ومن السحر ومن الجن العاشق ومن يعني أشياء ما يعني بصراحة قديم مؤذية جدا. الناس الشيطان بيتحكم في الناس بطريقة سيئة جدا. طبعا أنا بالنسبة لي وإحنا الكثير من المؤمنين أو حتى الناس اللي أنا أعرفهم مرتبطة بهم عندنا إيمان حقيقي بربنا إنه لا ممكن يصيبنا سحر أو عين أو ممكن أي شيء يؤذينا، ما دام ربنا هو اللي متحكم في حياتنا وهو اللي بيحمينا، وإحنا
0: صح.
1: مؤمنين ربنا هو اللي بيحمينا في حياتنا. يعني الحمد لله طول عمرنا ما نعرفش إنه أصابنا سحر أو عين، ونشوف الناس من حولنا يتساقطوا بسبب إيمانهم بهذا الشيء. فالإيمان بالحاجة بتخليها تصيبنا أصلا.
0: صح.
1: إيماننا بالسحر يخلي السحر يأثر فينا، إيماننا بالعين تخلي العين والطاقات حق العين تأثر فينا. يعني بنترك مجال للشيطان إنه يدخل.
0: صح.
1: طبعا السحر في هذه الضربة ما كان لهش أي مفعول بسبب الألم، يعني حتى ما كان فيش حتى أي محاولة. والضربة كشفت الغطرسة حق المصريين اللي افتخروا بحضارتهم وقوتهم ويعني تفوقهم في مجال الطب والفلك وهذه الأشياء، أنهم أصبحوا في لحظة عاجزين أمام يد الله. والله قادر دائما أنه يذل من يرفض التوبة، وفرعون كان يرفض الاعتراف بالله، علشان هكذا كانت الضربات بتزداد قساوة.
0: صح.
1: طبعا الضربة هذه لها علاقة كبيرة بربنا يسوع المسيح اللي هو الشافي للبشرية كلها، اللي جاء شفانا من مرض الخطيئة،
0: صح،
1: زي ما في أشعياء قال وبحبره شفينا. فربنا هو اللي يشفي الجروح الروحية ويشفي الجسد. وبنذكر في الكتاب المقدس في العهد الجديد قصص كثيرة، منها المرأة النازفة، منها مريض بيت حسدة، منها قصص كثيرة ربنا شفى الناس جسديا وشفى الناس روحيا. فنشكر ربنا على محبته وأنه هو الطبيب الشافي دائما اللي موجود معنا.
0: آمين آمين. نشكر الرب فعلا. ربي يبارك في شختي. فعلا فعلا يعني الضربة هذه الدمامل يعني ما افتهم، ما رضيش يرضخ، حتى السحرة حقه والذي حوله من شدة تأثير الدمامل هذه ما قدرش يوقفوا، تخيلوا، ومع ذلك قلبه قسي. فهكذا كل من يقسي قلبه لما يشوف عمل الله ورسالة الله، نتائج القسوة هذه بتكون مميتة فعلا. أحبتي نبقى مع فاصل موسيقي وبعدين نتكلم على وسائل التواصل معنا، وبعدين نرجع للختام نختم الشيء الذي استفدنا منه، وأختنا سماح ترفعنا في صلاة أخيرة، فبقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم أحبتي، برسائلكم واستفساراتكم تواصلكم معنا عبر الواتساب، الفايبر، التليجرام، بالأرقام هذه، الرقم الأول 00-3579-236-455، الرقم الثاني 00-3579-865-965.

0: أيضا أحبتي الذي يحب يزور موقعنا في الإنترنت وهو www.thelightofhope.eu. وصفحاتنا في الفيسبوك أحبتي تقدر تشوفوا بوستات كثيرة ومفيدة خاصة بالإذاعة وخاصة بقضايا ممكن أن أنتوا تلقى اهتمامكم. صفحتنا الصفحة الأولى هي إذاعة نور الأمل The Light of Hope، والصفحة الثانية loveyemen.net. نعم أحبتي، وصلنا للختام، ونصيحة من قلبي، احنا عن نذكر الفائدة لما نكمل الضربة هذه. نصيحة أن الرب يروينا كل يوم آيات، يروينا كل يوم رسائل أن احنا نصحى نفوق. انتبهوا أحبتي، انتبهي يا أختي، انتبهي يا أخي، انتبهوا لا يدكسى قلوبكم زي فرعون. أحبتي وصلنا لآخر فقرة فترة الصلاة. أختنا سماح لو تكرمتي ترفعينا في صلاة كذا في دقيقتين ثلاث، أن الرب يساعدنا أن احنا فعلا كلنا نشوف رسائله ونفتح قلوبنا له. تفضل يا أختي.
1: أشكرك يا رب، أقدس اسمك وباركك يا رب، يا من فديتنا بدمك الغالي وأعلنتنا أن احنا أبنائك يا رب وأحبائك، ورفعت عنا نير العبودية يا رب. يا إلهنا القدوس نشكرك ونعم قلوبنا، لأنك أظهرت لنا قوتك وسلطانك من خلال كلمتك الحية. تعلمنا اليوم يا رب كيف أنت إله حقيقي، لك أنت السلطان على كل شيء، والذي ميز بين شعبه وميز بين أعدائه، والذي يا رب ما يوقفش أمام قوتك أي سحر أو شر. يا رب نطلب منك يا رب أنك تمنحنا قلوبا متواضعة يا رب، ما تكونش قاسية مثل قلب فرعون يا رب، قلوبنا لا تكسو مثل قلب فرعون يا رب، بل تكون طائعة لإرادتك. ساعدنا يا رب نكون دائما في محضرك، ساعين يا رب لطاعتك ومحبتك، واثقين يا رب أنك دائما إله الشفاء والرحمة، كما أرسلت ابنك الوحيد يا رب.
0: نعم يا رب.
1: كما أرسلت يسوع المسيح يا رب ليشفي أرواحنا من داء الخطيئة. بارك حياتنا يا رب، وغمرنا بحكمتك، ومنحنا الإيمان الراسخ نعيش بحسب مشيئتك يا رب.
0: نعم.
1: نسألك يا رب أنك تحفظنا من كل شر، وتقودنا في طريق البر والحق، باسم يسوع المسيح نصلي آمين.
0: آمين آمين يا رب. يبارك في شختي، يعطيش ليلة مباركة وأصبح كلها خير أنت وأسرتش ومستمعينا الكرام، فرب يحمش ويباركش.
1: آمين آمين، وياكم تصبح على خير أخي العزيز، تصبح على خير أعزائي المستمعين.
0: أنت من الخير أحبتي، تصبح على ألف خير. نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. مع السلامة.